وهو من كان على مذهب من؟ السلف. وجاء في ترجمة الحافظ المقري إبراهيم الجعفري رحمه الله من الزبر الكامنة من حافظ ابن حجر أن الجعفري كان يكتب بخطه عندما يكتب يكتب السلفي. فسأله ابن رافع عن ذلك، ليش تكتب هذا؟ وهي هل هي بالفتح ولا بالكسر؟ ماذا تقصد؟ سلفي ولا سلفي؟ فقال له الجعفري بالفتح، بالفتح نسبة إلى طريق السلف، نسبة إلى طريق السلف. وضح. إذن هذه هي ماذا؟ هذا معنى السلف لغة واصطلاحا والنسبة إليه. النقطة الثانية في حكم الانتساب إلى السلفية، المسلم بارك الله فيه يدعو ربه في كل صلاة فرضا كانت أم نفلا أن يهديه الصراط المستقيم في آية الفاتحة. تقاربت أقوال أهل العلم في بيان معنى الصراط المستقيم، لأن بناء الحكم مبني على أن تدرك هذا. اختصر لك هذا الإمام أبو العالي الرياحي بما أخرجه ابن جرير في التفسير بسند ثابت حسن أن حمزة بن المغيرة قال: سألت أبا العالية عن قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر. ثم ذهب الرجل إلى الحسن البصري رحمه الله قال: فأتيت الحسن فأخبرته بذلك، فقال: صدق ونصح، صدق ونصح. ترغب في أن يهديك الله صراطه المستقيم؟ فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه وطريقة أصحابه من بعده وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل: لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. سكوت عما عنه ايش؟ سكت. إذن ما حكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه؟ ماذا تقول إذا سئلت هذا السؤال بناء على هذا المعنى المختصر؟ واجب ولا أنت في مندوحة؟ مستحب تقول؟ واجب، لا محر ولا محيد عن ذلك. وأدلة هذا الوجوب سوى ما تقدم كثيرة، وقد عقد الإمام ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين عقد فصلا نافعا في اتباع الصحابة من سلف الأمة، وحصر جملة من الأدلة مبينا من الكتاب والسنة مبينا وجه الاستدلال منها على وجوب اتباع الصحابة وسلف الأمة الصالح. فمن ذلك قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وجه الاستدلال من هذه الآية من سورة لقمان، قال الإمام ابن

0: كل الصحابة منيب، كل الصحابة منيب، منيب إلى الله. أما قال سبحانه واتبع سبيل من أناب إلي، قال كل الصحابة منيب، فيجب اتباع سبيله وأقواله وأفعاله واعتقاده من أفضل سبيله. والدليل على أنهم منيبون، أي الصحابة أنهم منيبون، أن الله تعالى قد هداهم، يعني هداهم للإسلام، وقد قال تعالى ويهدي إليه من ينيب، من ينيب. من الأدلة أيضا قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وجه الاستدلال، قال الإمام ابن القيم أخبر سبحانه أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله، ما يدعو إلى الجماعة ولا إلى الحزب ولا إلى ماذا، إلى الطائفة، يدعو إلى الله، ما هو إلى الفرقة ولا إلى الفكر الفلاني ولا العلاني، يدعو إلى الله. قال ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه، لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به، ما هو كما تفعل جماعة التبليغ الجهلة. من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما، ما تكون الدعوة من الجهلة، عالما به. والدعاء يعني الدعوة، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى، فيما أمر ونهى. فالصحابة قد اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك كذلك لما بعث معاذ وبعث فلان وفلان وهكذا كانوا، قال اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله تعالى. ومنها قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجه الاستدلال، قال الإمام ابن القيم وجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر عن المعتصمين به بأنهم قد هدوا إلى الحق، فنقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون، فاتباعهم واجب. ويقول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
1: الوقت
0: نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما وجه الاستدلال من هذه الآية فيقول الإمام ابن قدامة في ذم التأويل فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول فذكر الآية. واضح. وعقد الإمام ابن قدامة بابا في كتابه ذم التأويل فقال الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم

والحث على نزول مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. من الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الإرباط بن سارية الذي أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح، وفيه قول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وجه الاستدلال: قال الإمام ابن القيم قال سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة. ويقول الإمام قدامة رحمه الله حول الحديث: أمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة، وهو ما لم يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه. عرفنا هذه بعض الأدلة من نصوص الوحيين. إذا نخلص من هذا كما تقدم وقد سألتكم: ما حكم الانتساب؟ قلتم ماذا؟ واجب، لا خيار لك في هذا. تريد أن الوعود هذه والوعد هذا فالزم ذلك. إذا الانتساب إلى هذا المنهج الحق الرباني النبوي واجب، وهو شرف وعز لك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ولو تأملت وصايا أئمة السنة من قبل ابن تيمية فيما سبق ستجد في وصاياهم أنهم يوصون باتباع ولزوم منهج الصحابة وسلف الأمة الصالح، وينهون ويحذرون من مجانبته ومخالفته. قال الإمام الأوزاعي كما في الشريعة الآجري: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح. كما قلنا يقيدون بالصالح: واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. وقال أيضا: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منهم على طريق مستقيم. رجا الآجري والحاكم أبو أحمد في شرف أصحاب الحديث، وهو صحيح أيضا. قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين هم كالنجوم. ثم قال: ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، يتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. وقد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله في صون المنطق كلمة مهمة عن الإمام أبي المظفر السمعاني. يقول رحمه الله: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه، ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح، اتباعهم للسلف الصالح وتركهم لكل ما هو مبتدع محدث. النقول في هذا الباب أكثر من أن تحصى حقيقة.

كثيرة جدا، لكن مع الأسف كثير من أبنائنا لا يعيرونها ماذا؟ انتباعا ولا تدقيقا. لكن لما قال الإمام السمعاني أن شعارها للسنة اتباع السلف إلى ما تقدم، ليس كل من رفع هذا الشعار كان صادقا. كثير يرفعون ويهدمون السنة باسم هذا الشعار، مندسين، متربصين، نعم، مبسوطين إلى غير ذلك، مما لا من أوجه خلخلة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: نحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا، يحفظ يفهم يتبع صادقا ظاهرا وباطنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: نعم، صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، من يستعمل ايش؟ اي يطبقه ويعمل به. حصل في بداية هذا القرن الخامس عشر الهجري ان خرجت نابتة مارقة من الخوارج فاستحلوا بيت الله الحرام مكة المكرمة، وبقوا فيه أياما، عاثوا فيه فسادا، استباحوا الدماء وقتلوا الناس وروعوا الآمنين، حجبوا الناس عن الصلاة والطواف بالبيت الحرام. مع الأسف هؤلاء الكذبة الفجرة المارقين ادعوا زورا أنهم على السنة وأنهم سلفيون. ليس كل من رفع الشعار كان ماذا؟ كان صادقا. كتب شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله ورفع درجته في عزيين، كتب كتابا لما طهر الله البيت الحرام من هؤلاء الخوارج وقضى على من قضي منه وقبض على البقية نحو يعني 14 يوما ما طاف بالبيت طائف ولا صلى به مصلي ولا أذن فيه مؤذن. كتب شيخنا رحمه الله كان آنذاك رئيس تحرير مجلة الجامعة الإسلامية، كان مدير التحرير. يقول شيخنا رحمه الله: وإن أول أذان بعد الحادث يعتبر إعلانا لأن الفتنة انتهت بما حملت من أحزان وهموم وكآبة. قد جئت البيت الحرام بعد التطهير هذا، جئته معتمرا، والله إن الأمر ليدمي القلب. تعرف يدمي القلب؟ آثار الرصاص والتدمير والخراب، سوى الفرش التي كان قد أصيب وقتل فيها من قتل والدماء في خارج أخرجوها خارج المسجد الحرام. إيش هذا؟ يقول: من هموم من أحزان وهموم وكآبة، وحل محلها الفرح والسرور، الفرح بنعمة الله، نعمة التمكين من تطهير المسجد الطاهر مما طرأ عليه من أعمال الزهيمانيين السفهاء. وهنا أمر له أهمية ينبغي التنويه به، وهو أن أولئك الصبية السفهاء كانوا يطلقون على أنفسهم فيما بلغني أنهم سلفيون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذباً،

وإطلاقهم هذا الاسم على أنفسهم لا يخرج من أحد أمرين، إما أنهم لا يعرفون المفهوم الصحيح، المفهوم الصحيح للسلفية، فيكون إطلاقهم ذلك الاسم نتيجة جهل قد يكون مركبا. الثاني قال: وإما أنهم أرادوا المغالطة والتضليل فيكون الإطلاق نتيجة سوء قصد. نتيجة سوء ايش؟ قصد، كما يقول السلفية للدعوة والكتاب، السلفية العلمية. ركب هذا الاسم ونمشي نضل الأمة. يلا. أرادوا عن قال عن سوء قصد لتشويه هذا الاسم الحديث الذي يعني الرعيل الأول في هذه الأمة ومن سلك مثلهم. فليعلم القارئ الكريم أن الجهيمانيين ليسوا بسلفيين وليسوا أهلا للدعوة، ولكنهم متسلفون مدعون السلفية، زاعمون الدعوة إلى الإسلام، وهم بعيدون عن الإسلام ذاته فضلا عن الدعوة إليه. وضح. النقطة الثالثة: معالم السلفية وسماتها. تقرر فيما مضى بارك الله فيكم أن السلفية هي الصراط المستقيم، لزوم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع سنته وطريقة أصحابه من بعده. من سلكها نجا، من تركها ضل. هذا المنهج الرباني المبارك وهذه الدعوة المباركة لها جملة من السمات والمزايا والمعالم، وهي باختصار سمات ومعالم دعوة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده لا غير. هذا اختصارا. وأذكر ببعض المعالم، وانظر فيما يدعيه من يدعيه بعضهم من السلفية، هل هم كذلك أم لا؟ من هذه السمات: أولا، تحقيق التوحيد لله رب العالمين. ثانيا، تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثالثا، لزوم فهم السلف رضي الله تعالى عنه من الأدلة الشرعية وعدم الخروج على ذلك. رابعا، التحذير والحذر من البدعة والمبتدعة. خامسا، الوسطية بين الغلو والجفاء. سادسا، الثبات على الحق. سابعا، الحرص على الاجتماع وعلى الائتلاف على الحق والاعتصام بحبل الله المتين. ثامنا، نبذ الفرقة والاختلاف. تاسعا، الحرص على تحصيل العلم النافع ونشره بين الناس ودعوتهم إليه والصبر على الأذى فيه. عاشرا، العمل بالعلم. هذه المعالم أيها الأحبة أدلتها كثيرة لمن تأمل نصوص الوحيين وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العملية. السيرة إيش؟ العملية. مهم أن تدرس السيرة، مهم أن تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة. من الأدلة الجامعة تجمع جملة من هذه المعالم التي ذكرتها حديث عظيم، حديث جامع.

وهو حديث العرار ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي مر آنفا، وفيه يقول: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. صيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. تأمل هذا الحديث الجامع من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، تضمن جملة من المعالم التي ذكرناها وجملة من الفوائد والقواعد الدالة على معالم هذا المنهج الرباني الإلهي وهذه الدعوة المباركة. ففي هذا الحديث الوصية بتقوى الله عز وجل، في تحقيق التقوى إنفاذ لتحقيق التوحيد، أوليس ذلك كذلك؟ وفي تحقيق التقوى إنفاذ لتجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي تحقيق التقوى اتباع فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعدم الخروج عليهم إلى غير ذلك. في هذا الحديث الوصية والأمر بلزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه الأمر بلزوم سنة الخلفاء الراشدين، وفي ذلك تحقيق لفهم السلف، وفي فيه أيضا التحذير من البدع، وفي هذا تحقيق ماذا؟ معلم التحذير من البدعة والمبتدعة والحذر منهم ومن أهلها. كذلك فيه أن من لزم فهم السلف حقق الوسطية الشرعية الحقيقية للمدعاة بين الغلو وبين الجفاء، وكان الوسط بين طرفي نقيض، وفيه التحذير من الفرقة والاختلاف المذموم لقوله عليه الصلاة والسلام: فسيرى اختلافا كثيرا. فمن لزم هذا المنهج النبوي النقي أمن من الاختلاف الكثير. هذا أيضا التوجيه النبوي يتضمن نصا واستنباطا الأمر بالاجتماع والاختلاف بالحق وعلى الحق لقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. ما نستمع كيفما اتفق يعبر بعضنا بعضا، وإيش يقول؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، ما نستمع بهذه الطريقة، هذه كافرية. نجتمع على هدي رسول الله، فعليكم بالسنة. هكذا نعتصم بالسنة، لأن الاعتصام بالسنة نجاة. وقال: عضوا عليها بإيش؟ بالنواجذ. معلوم بارك الله فيكم أنه لا يمكن تطبيق هذه المعاني وظهور هذه السمات التي ذكرناها من حديث الإعراض، هل يمكن أن تظهر لك هذه المعاني وتظهر للناس وأنت خارج النفاق بدون علم؟ لا يمكن أن تتحقق هذه المعاني إلا بوجود ماذا؟ العلم الشرعي النافع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخير والسعادة والصلاح والكمال منحصر في نوعين: العلم النافع والعمل الصالح. من الأدلة على هذه السمات أو بعضها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى غير ذلك. من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحق

0: الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد أحمد: وتناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معلقا على هذا الحديث كما في الدرر الثانية قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها التي وردت في الحديث، في دينهم أو دنياهم. ومنها أيضا من الأدلة قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام ابن القيم في إضافة اللهفان: هذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك يعني يريد أن يسافر قد يعدل عنه عن الطريق ويجور جورا فاحشا، بدل أن يمشي إلى مكة يمشي إلى البحرين مثلا، وقد يجور دون ذلك. طيب كيف الميزان؟ يقول لك الميزان ابن القيم: فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه، الميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرط ظالم وإما مجتهد متأول أو مقلد جاهل، وكل ذلك قد نهى الله عنه. فلم يبقى إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة وعليها مدار الدين. عرفت الميزان؟ اختصر لك الكلام من غير تطويل وشقشقة. من لزم السنة والسلفية المنهج الرباني النبوي الإلهي الحق بعلم وعدل كان وسطا بين فرق الهلاك والضلال، إذ الحق وسط بين ضلالتين. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. قال شيخ الإسلام في الواسطية: كذلك في سائر أبواب السنة هم وسط أهل السنة، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى. من السمات التي ذكرتها الثبات على الحق، وليس ذلك كذلك؟ من أدلة هذا قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في أدلة كثيرة. ويقول حذيفة رضي الله عنه كما في الجعليات للبغوي: إن الضلالة لك حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. هذا دليل، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عن من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خرقت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. يقول شيخ الإسلام ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم، علماء ما هو يدعي العلم، علماء حقيقة، ولا صالع عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك. وإن سهلوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، ما رجعوا عن الحق. أما جلد أحمد وأولي أحمد رجع؟ ما رجع أحمد. ابن تيمية امتحن رجع؟ لم يرجع، رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. نقل الإمام ابن تيمية أيضا في صون المنصف كلاما في غاية من النفاسة عن أبي المظفر السمعاني، الإمام أبي المظفر، قال مما يدل على أن هذا الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد، كأنه جاء من قلب إيش؟ واحد، مع التباعد، تباعد الأوطان والأزمان، وجرى على لسان واحد. وهل الحق، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انتهى نقله رحمه الله. عرفت كيف؟ أخيرا وأختم كما استعجل كرر
1: ثمان بعد ثمان وربع
0: الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير في هذه الكليمات التي تذكرنا أو ذكرنا بها وأشرنا إلى جملة من تقريرات مختصرة في هذا الباب المهم وهذه القضية المهمة. يجب على المرء الحريص على نجاة نفسه وفكاكها من الآثام والشرور والقلاقل والبدع وغير ذلك، يجب عليه أن يلزم ما دلت

هذه الآيات والأحاديث والآثار من التمسك بالأمر العتيق، وهو طريقة سلف الأمة الصالح. لماذا يجب عليك أن تلزمه؟ لأنه المنهج الرباني الحق، هو المنهج الرباني الحق. قال الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأختم ببعض المقالات تأكيدا لما سبق. كلمات النيرات مضيئات من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. أخرج الإمام الآجري بسند صحيح أن أحد عمال عمر بن عبد العزيز الإمام الراشد سأله عن الأهواء، أحد عمال عمر بن عبد العزيز سأل الإمام عمر عن الأهواء، فكتب إليه الخليفة الراشد والإمام الصالح قال: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاتصال في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته، وكفر مؤنجة. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من علم ما في اختلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل فيه لو كان أحرى. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد تكلموا فيها بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم محصر، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم بين طرفي نقيض. وقال الإمام الزهري رحمه الله كما في الدارمي وغيره بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة إيش؟ نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسين: وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: اعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصريح

0: الإلهية. وقال في نعم فإنه لا بد أن يضل. من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المرتب أو البسيط. وفي دار تعارض العقل والنقل استعرض جملة من ردود أبي حامد الغزالي ومناظراته للفلاسفة، ذكر جملة وثم حلل طريقة الغزالي في ردوده، لم يثبت على طريقة صحيحة، مرة على مذهب الكرامية، مرة على مذهب كذا، يعني ما له طريقة ثابتة، ضائع مثل الضائع، ما هو ثابت لأنه ما عنده علم بالسنة. بعد أن حكى ذلك كله وقال واضطرابه يقول: أما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإنما يناظر بها من كان خبيرا بها، من كان إيش؟ خبيرا بها بأقواله التي تناقضها. ولهذا المتفلسف ولا الملحد أيا كان فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحيح. عرفت؟ فهذه هي السلفية، منهج الرباني الحق التي عبر عنها الإمام ابن تيمية بأنها الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية. وقطع الجهيزة قول كل خطيب وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فجزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم وعلى ما وضح في بيان هذا المنهج الرباني السلفي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. ولعل نقتصر على السؤال لأن الشيخ وراءه سفر سيذهب إلى المطار الآن بعد هذه المحاضرة، ونقول: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، ونسأل الله أن يجعل ما قدمت من تدريس ومحاضرات في ميزان أعمالك، والله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: شكر الله للجميع وبارك في جهود الجميع، نسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، إن ربنا سميع الدعاء. هذه أسئلة يبدو عديدة لكن أسئلة متكررة، ويا إخوة يعني حقيقة أنا أعرض يمكن من فترة عن أجوبة الطلبة وعن بعض إخوة، الكلام مكرر، لا أدري هل المراد هو فقط يعني إشغال الوقت لأني كتبت سؤالا أو أرسلت سؤالا، يعني ليس ثمة سؤال من الأوراق التي قرأتها في اللقاءات إلا وقد تمت الإجابة عليه مرات، فما أدري هذا التكرار. على كل حال لعل البعض لم يسمع، ارجع فاسمع. حفظ الربط مهم بارك الله فيك. هذا يقول بعض الإخوة يعني يبدو نفس الخط ونفس أقول الورقة والخط كمان، سؤال واحد. يقول بعض الإخوة يحضرون دروس المشايخ السلفيين ودروس كذا ولا يحضرون كذلك، لا لأناس لا يعرفون، ما موقفنا منهم؟ إذا كان هذا الأخ فما قلت لكم، دعوة إخوانك ودعوة أصحابك وأصدقائك والأخذ بأيديهم، يا أخي الدعوة هذه دعوة رحيمة رفيقة، تحتاج منك إلى ثلاثة أمور كما ذكرها الإمام ابن تيمية فيما ذكرته قبل أيام، وهو موجود في كتابه الاستقامة وفي كتابه

بالمعروف والنهي عن المنكر قائم على ثلاثة أمور: العلم، العلم بالأمر والنهي، الثاني الرفق فيه، الثالث الصبر. الآن أنت تقول يحضرون يحضرون ما يعرفون إلى آخره، طيب عرف أخاك هذا لعله يجهل، خذ بيده بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. وضع الناس في وضوح التصور في القضايا المتعلقة بالدعوة والساحة الدعوية ليسوا في وضوحها في درجة واحدة، الناس يتفاوتون كتفاوتهم في إدراك العلم. من الناس من وفقه الله تعالى وألهمه الذكاء والفطنة، من يفهم الكلام ابتداء من مرة واحدة، وبعض يحتاج أن تعيد عليه مرة ومرة ومرتين، وبعض يحتاج منك أنك تجلس بجواره وتكرر الكلام حتى يأتيه النوم. ما يصلح هذا، فأنت لست عليهم بمسيطر، علم وبين، فهم مرة ومرتين وثلاثة إذا كان اختلاف المدارك يعني واضح وقد أرشد إليه السلف. وتكلمت عن هذا، ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال. فما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعض الفتنة. ولهذا الإمام أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة يرى أن لا ينشر علم العلل في العامة حتى لا يسيء الظن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حملة الثقة. هل هذا يريد أن يخفي العلم ويخفي؟ لا يا أخي، ما هو هذا المراد؟ يريد رحمه الله أن ينبهك أنه ليس كل ما يعلم يقال لكل أحد، الناس أفعالهم مختلفة، مداركهم متفاوتة، إدراكهم للعلوم متفاوت، تدرجهم في تلقي العلم متفاوت. هل يصح لطالب في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة الابتدائية تأتي له في مادة الرياضيات، في مادة يدرسها طلاب المرحلة الثانوية، يصير أكبر من مستواه؟ صحيح، لا يعقله، لا يفهمه، لا يدركه، وهذا يدل على سخف عقله. ما هو ضعف عقله، ما هو ضعف عقل الصغير هذا، لا، هذا يدل على أنك سخيف، ما تراعي ولا تعرف الأحوال ولا تدرك الفروقات، فأنت وضعت الأمر في غير محله، دل على أنك غير حكيم وأن الحمق مصاحب له. إذن اعرف كيف تأتي. ولهذا كما قلت الإمام رحمه الله نهى، بين هذا الإمام ابن رجب معلقا على كلام أبي داود في شرح العلل. لماذا؟ لأن العوام والدهماء عندما يسمعون ونشرح أو يشرح علم العلل فيذكروا على الأحاديث التي خالف فيها مالك أو أخطأ فيها مالك، أحاديث التي غلط فيها الزهري، تشرح كتاب التمييز للإمام مسلم، الأحرف التي غلط فيها الزهري، هذا الزهري ما هو إمام إلا إمام، مالك ما هو إمام إلا حافظ، نعم، كيف أخطأ؟ كيف لماذا أخطأ؟ فهم؟ يبدأ كل حديث يمر عليه من طريق الزهري يشك، من طريق مالك يشك، من طريق فلان الثوري يشك، فيسيئون الظن بهؤلاء الأئمة ويتركون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الجاني؟ أنت. ولهذا علم العلل لا يقوى عليه أي محدد حتى في بيان علم العلل إلا النقاط. ما هو أي مستغل بالحديث؟ ما هو أي مستغل ولا عارف بالحديث يتكلم عن علم العلل؟ لأن العلة هي السبب الغامض الخفي الذي يطلع فيه على علة يعني في الحديث

0: مع أن ظاهره السلام منها. طيب كيف نقحم الناس في مثل هذا؟ أنا أقول هذا واسحب على بقية الأمور. أنت الآن هداك الله، عرفت صوبت الصواب في هذه القضية أو تلك، تريد الناس كلهم تفهم كذلك؟ ما صار كل الناس يكونون مثل الشيخ، أنا الشيخ ربيع الله يمسك به في إدراك القضايا وقضايا الأمور هذه التي هي من غوامض مسائل الدعوة مثلا؟ ما يمكن. وهل الشيخ كان يرمي رجما بالغيب؟ نظر، تأمل، إدراك، وغير ذلك. فهذا يقول يحضرون ما يحضرون، آخرين ما آخرين، طيب يعرفه. أقول عرفه، خذ بيده، انصح له شيئا فشيئا. لا شك أن كثيرا من هؤلاء المغمغمين من المخذلة كما أشار إليهم الإمام ابن القيم رحمه الله في أحد رسائله، هؤلاء الذين يضرون، يقول أنتم ما تركتم أحدا، كل الناس تتكلموا في الناس، تتكلم أنت تحضر تحضر، ممكن؟ يعني الناس صارت تبحث عن المشكلة لتنتقم من المنهج السلف، كأن هذا المنهج المبارك صار خصما للناس. فالغرض فيك ليس فيه، المنهج منهج الرباني حق، تطبيق لهذا المنهج هو الغرض. خصوماتك الشخصية بين بعض من ينتسب إلى المنهج جعلتك تنتقم من المنهج وترد قواعده. ليس معنى هذا أن من يجب يعني ينتسب إلى المنهج السلفي لا يغلط، يغلط. أنت مسلم صحيح؟ تقع منك الأخطاء ولا لا؟ أما في عندنا في الفقه الإسلامي أبواب الحدود؟ في ولا ما في؟ الحدود وما يتعلق بالديات موجود؟ طيب هذه الأحكام نأتي بكافر نقيم عليها بالحدود ولا من؟ هذا المسلمين. وما يتعلق بهم الذي قتل طوعا عمدا خطعا شفاقا إلى آخره، السرقة إلى آخره، صحيح؟ إذن هل إذا وقع مسلم ما فارتكب جريمة من هذه الجرائم نتهم الإسلام؟ الإسلام شوف يدعو إلى السرقة، الإسلام يدعو، لا، الإسلام بريء، أن الإسلام لا يدعو إلى هذا، بل يخالف هذا وجعل القانون والعقوبات فيه، فجعلوا ذلك سبة للنيل من المنهج. ما تركتم أحدا، والله كذب، بدليل أنه مشايخ السنة ما تكلموا إلا بقلة، انظر أمة متروكة ما حد تكلم فيها، صحيح؟ ما يعرفونهم، كيف تكلمون فيهم؟ ما يعرف، ما يجوز يتكلم فيما لا يعرفه، ما يجوز له أن يتكلم. لكن أنت الذي أدخلت في هذا الباب كل من هب ودب وأقبل وأدبر وعرف وجهل، فصرت تجمع المتردي والنصيحة وما أكل السمع. نسأل الله النصر والسلام والعون، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: قول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، أنكر لفظ قل حكموا عليه بالكفر، صدر في حقه قرار من رابطة العالم الإسلامي بكفر هذا الشخص والعياذ بالله، لأنه جحد لفظة من كتاب الله عز وجل هي قل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله، هذا من قول الملاحدة الذين يريدون تشويش على الناس، وهذا معروف، القائل هذا معروف بالزير والإلحاد والعياذ بالله، هو هذا أول إلحاد الزير. نعم. أن
2: ما كتبه الله سبحانه وتعالى في لوح محفوظ يمكن أن يتغير، وهل يمكن أن يطلع عليه الملائكة؟ وما
1: كتبه الله في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير، والملائكة تطلع بأمر الله سبحانه وتعالى، يطلعهم الله على ما شاء

0: ويطلعون إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. نعم.
1: أعوذ
0: بالله، هذا كفر. صفات الله جل وعلا تابعة لذاته، ذاته غير مخلوقة، كذلك صفاته غير مخلوقة. فمن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. نعم. لأن الصفة تتبع الموصوف. نعم.
1: ما رأيكم
0: في ترتيب هذا شيء لم يعلم عن سلف هذه الأمة، لأن الإتيان بالآيات للاستشهاد غير الإتيان بها للتلاوة. التلاوة شيء والاستشهاد شيء آخر، في خطبة الجمعة وفي الموعظة وفي غيرها يؤتادها للاستشهاد وبدون ترتيل وتمطيط كما يفعل بعض الناس. وأما ترتيل القرآن فليس معناه أحكام التجويد كما يظن. ترتيل معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يقف على رؤوس الآيات ويقرأ قراءة مفصلة مفسرة يفهمها السامع، هذا معنى الترتيل. هم معناها الغنة والإدغام والمدح، هذه محسنات، محسنات فقط، إن جاءت فبها وإما جاءت فلا تضر. وأيضا إذا جاء بها فلا يبالغ، لا يبالغ بها، وإنما بقدر. كل شيء تجاوز حده إنه ينقلب إلى ضد. نعم.
1: أن يكون شخص يقع القرآن فقرأ الناس الجمعة والناس يستمعون له، وعندهم حجة أنه أحدثه بعض العلماء فأمر التوقيف عن فضيلة الجمعة.
0: هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، ولا عن أحد من أصحابه، يعني اشتاتت عن أصحابه خلفاء الراشدين أنهم يجيبون قارئ قبل صلاة الجمعة. الذي ورد أنهم يجتمعون ينتظرون صلاة الجمعة ويقرؤون القرآن، كل يقرأ القرآن لنفسه، كل واحد يتلو القرآن، ما هم يستمعون لقارئ واحد. فعمل هذا يعتبر من البدع. وأيضا يحرم الناس من تلاوة القرآن، ويحرم الناس من صلاة النافلة، يشوش عليهم. ما هذا من هدي السلف، ليس هذا من هدي السلف. ومن أفتى به فهو مطلوب منه الدليل. الكلام ما هو على وجود الفتوى، الكلام على الدليل. إذا أفتى أحد بشيء يطالب بالدليل، فإن جاء بدليل وإلا تعتبر فتواه خاطئة. نعم. نعم، إذا كان باستطاعتهم منهم يعدلون القراءة فلا يجوز لهم البقاء على اللحن. أما إذا كان ليس باستطاعتهم فهم يقرؤون القرآن على حسب استطاعتهم. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت حفظكم الله في الدرس الماضي أن القرآن من الله وليس من الدرس المحفوظ فضلا على الجهمية، وقد أرسل ذلك عليه فأردت توضيح قضيته.
0: نعم، القرآن تكلم الله به، منه بدأ سبحانه وتعالى، تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ بعد

0: ما تكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ. اللوح يتكلم الذي تكلم به هو الله، وأما اللوح فإنه مكتوب فيه القرآن. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تجيبوا لنا كيف كان نزول القرآن، لا سيما وأن فضيلته ذكر في درس سابق من الحديث الذي رواه ابن عباس لم يشكر، فلم يشكر من رواية بني إسرائيل.
0: لا هو يعني عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير وغيره انه ثابت عن ابن عباس، لكنه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والقران انما يتلقاه جبريل من الله جل وعلا، ما هو بياخذه من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزه، وانما يتلقى جبريل من الله جل وعلا ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الحق في نزول القرآن الكريم، أنه من الله، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: صلي وعرف لا همة، فأبيني إما غير متأثر بالقدر أو غير قاطع للصلاة، وأصلي وعرفاني أحس بأن القرآن يكون قلوبهم ولو كانوا يقرؤون حق رسوله، فهل ترجع لأسباب ذلك بتقصير في قلوبنا أم أن الطاعة والإيمان يقولون بذلك؟
0: الله أعلم. كلا الأمرين، كلا الأمرين، تقصير من بعض القراء في تلاوة القرآن، تقصير من المستمعين أيضا لتدبر القرآن، القصور من الجميع. نعم.
1: وفضيلة
0: الشيخ
1: وفقكم الله، أنا بين المشيئتين والإرادتين عموم
0: وخصوص. المشيئتين ما في مشيئتان، ما في إلا مشيئة واحدة هي المشيئة الكونية فقط. وإنما الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم.
1: قال الشيخ وفقكم الله، ما معنى قولنا الإرادة هي لله سبحانه؟
0: يعني هو الذي يملكها سبحانه، يد الله يعني هو الذي يملكها ويهدي من يشاء. نعم. قال
1: الشيخ وفقكم الله، أن يقال بأن الإرادة الكونية في حكمته، وأن الإرادة الشرعية هي الأمور التي يحبها.
0: الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة هو الرضا، وأما الإرادة الدينية فمن لازمها المحبة والرضا، فإن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. أما التقدير فقد يقدر شيئا وهو يفقهه، وذلك لحكمة، لأجل يتبين المؤمن من الكافر والعاصي من المطيع والشقي من السعيد، لحكمة وابتلاء العباد سبحانه وتعالى، فهو يخلق الخير ويخلق الشر لحكمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك خلق إبليس عدو الله، خلقه ليبتلي به العباد ابتلاء وامتحان. نعم.
1: ما رأي فضيلتكم في مثل هذه الطريقة من ضرب الجدل؟ ترسم أبواب النار على الأرض والنار تبتلي فيها بتكثير الناس.
0: هذه تمثيلية، هذه تمثيلية، وهذا من

0: كلام في أمور الغيب وتصوير أمور الغيب هذا لا يجوز، ولم يكن هذا من عمل السلف الصالح. ما كانوا يعملوا الرسومات، يعملوا الأبواب، ويعملوا يعني ما عندك إيمان ولا عندك معرفة إلا شيء تشوف أبواب مرسومة ولهب تشوفه على الرجل، يعني ذيك البلادة إلى أي حد؟ ما يكفيك كلام الله سبحانه وتعالى؟ الله أنزل رسومات ولا أنزل آيات تتلى؟ هذه حقيقة تكلفات ما أنزل الله لها من سلطان ولا تجوز، خصوصا في أمور الغيب والمغيبات. بعضهم صور الجنة وصور النار، الجنة ده ناس الحكوم والنار ده ناس يبكون فيه سلاسل، هو رأى النار ورأى الجنة، نسأل الله العافية. نعم، هذه من التخبطات التي لا تجوز. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال رحمه الله تعالى، وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله في سياق وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ما ينزل من مصيبة في العباد في أنفسهم من الأمراض والموت وسائر الآفات البدنية التي تصيب الناس، أو في الأرض ما يصيب الأرض من القحط انحباس الأمطار والجوائح في الثمار والأمراض التي تكون في الأشجار تنقص المحاصيل وتتعرض للحبوب والثمار بالإصابة، كذلك ما يصيب البحار من الحوادث التي تذهب فيها الأموال الطائلة، أن كل هذه المصائب الأرضية والمصائب البدنية كلها بقضاء الله وقدر، لا يحدث منها شيء إلا وقد قضاه الله وقدره على عباده لحكمة منه سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه المصائب مكتوبة في كتاب وهو اللوح المحفوظ، فهذا فيه دليل على درجة الكتابة، كتابة المقادير في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أنها مكتوبة قبل أن تنزل وقبل أن تحدث، مكتوبة في اللوح المحفوظ.

0: ليست اعتباطا، وإنما هي شيء سابق مقدر علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها ونحدثها. فدلت هذه الآية على إثبات مرتبتين في مراتب القضاء والقدر. مرتبة الأولى مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثانية مرتبة الخلق والإيجاد في النبرأة، أي نخلقها، على أن كل شيء يحدث فإنه خلق الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء من الخير والشر والمحبوبات والمكاره، لا يحدث شيء إلا والله خالقه ومدبره وموجده سبحانه وتعالى. نعم.
1: وقال تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد منه ان يجعل صدره ذليلا حرجا.
0: وهذه الايه فيها اثبات الاراده الكونيه، ذات الاراده الكونيه. من اراد الله هدايته وقبوله للحق فإنه يجعل فيه أهلية لذلك، يعني يشرح صدره للإسلام، يعني يوسع صدره، يوسع صدره فيتقبل الحق ويطمئن إليه ويرتاح له. فالله جعل فيه قابلية لذلك، جعل فيه أهلية لذلك لعلمه سبحانه أنه يصلح لذلك، أنه يصلح للهداية وأنه يقبل الهداية، فيجعل الله في نفسه القابلية والإقبال والرغبة في الخير، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد قضاء وقدرا أن يضله بعدله سبحانه لعلمه أنه لا يصلح للهداية فإنه لا يجعل فيه قابلية للهداية، يجعل صدره ضيقا بدل أن يشرح صدره ويوسعه، يجعله ضيقا لا يقبل شيئا، يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي قراءة حرجا، صدره ضيقا حرجا، يعني أنه لا يقبل الحق ولا يطمئن إلى الحق، بل يضيق صدره، يضيق صدره إذا سمع الحق، ضاق صدره وانقبض وأعرض، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهذا الصنف من الناس يفرح بالباطل وينقبض عن الحق لأن الله لم يجعل فيه قابلية لذلك، لعلمه جل وعلا أنه لا يصلح للهداية. والله جل وعلا حكيم، يضع الأمور في مواضعها، فيضع الهداية في من يستحقها.

ويقبلها ويرتاح لها ويجعل الضلال في من لا يقبل الحق ولا يرتاح له. وهذا ظاهر في الناس, من الناس من ينقبض إذا سمع الحق, سمع القرآن, سمع الذكر, سمع المواعظ ينقبض ويزيد صدره. ومن الناس من يرغب في الخير, يرغب في سماع الحق, فدل على أن للهداية والضلال أسبابا من قبل العبد. فالذي يقبل على الحق ويرغب فيه يوفقه الله جل وعلا للحق, والذي يبغض الحق وأهل الحق يحرمه الله سبحانه وتعالى. لأن الله حكيم لا يضع الهداية في من ليس أهلا له, ولا يضع الإضلال في من ليس أهلا له, بل هو يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى, وذلك حسب إرادته الكونية. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء, يستحيل عليه الإيمان كما يستحيل عليه الصعود إلى السماء, لأن الإنسان لا يستطيع أن يصعد إلى السماء, لا يستطيع أن يطير إلى السماء بنفسه, وإنما يطير بواسطة الآلات, أما هو بنفسه فمستحيل أن يطير إلى السماء, لأن الله لم يخلقه طائرا, إنما خلقه دابة تدب على وجه الأرض, ولم يخلقه طائرا يطير بجناحيه. فيستحيل عليه الإيمان وقبول الحق كما يستحيل عليه الطيران إلى الجو. كذلك يجعل الله الرجس, شوف بيان الحكم, على الذين لا يؤمنون, هذا بسبب عدم إيمانهم, أن الله عاقبهم وحرمهم, حرمهم من قبول الحق لأنهم ليس فيهم أهلية ولا يرغبون ولا يرتاحون له وينفرون منه. نعم. لما ذكر الأدلة من القرآن على القضاء والقدر, ذكر الأدلة من السنة, ذكر حديث جبريل, حديث ابن عمر أو حديث عمر رضي الله عنه, لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب, شديد سواد الشعر, لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين. هذا الرجل فيه غرابة عظيمة, لا هو من أهل البلد يعرفونه, ولا هو من أهل السفر, ليست عليه علامة السفر حتى يقول إن أنا غريب, ليس عليه علامة السفر, وليس هو من أهل البلد. لذلك استغربه الصحابة, جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وكان جبريل في الغالب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل, لأن الملائكة لا تأتي إلى بني آدم بالصورة الملكية, لأنهم لا يطيقون رؤيته, وإنما

0: تأتي صورة رجال أعطاهم الله القدرة على التصور بصورة الرجال، فجاءه على صورة رجل جلس بين يديه، سأله عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، هذه عجيبة ثانية، كيف يسأل ويقول صدقت؟ العادة أن السائل جاهل، وهذا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم صدقت، دل على أنه عالم بذلك. فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. سأله أولا عن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان وهو الأعمال الباطنة، ولا بد من الأمرين، من الإسلام والإيمان. فالدين أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، لا بد منهما، لا يكفي إسلام بدون إيمان ولا يكفي إيمان بدون إسلام، لا بد منهما. الشاهد من الحديث قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، فدل على أن من لم يؤمن بالقدر لم يصح إيمانه، لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. هذا هو الشاهد من الحديث. نعم.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالقدر خيره وشره وعوذ به وغيره.
0: هذا ذكر المصنف ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره علوه ومره. المعنى صحيح، المعنى صحيح، ان الايمان بالقدر امر لا بد منه، خيره وشره، الخير كل الامور المحبوبه والمرغوبه والمفيده، والشر كل الامور الضاره والامور المكروهه، كله شر. الطاعات خير والمعاصي شر، وكلها بقضاء الله وقدره، حلوه ومره. القدر فيه حلو، وهو ما يلائم النفوس من الملذات والمسرات، وفيه مر، وهو ما لا يلائم النفوس من المصائب والآلام والهموم والأحزان، هذا مر، لكنه قضى وقدر لا بد منه، لا بد من الإيمان به. أما الذي لا يؤمن إلا بحلو القضاء على يتبع هواه ويتبع شهوته، لكن الميزة للذي يؤمن بحلوه ومره جميعا، ألا هو المؤمن الصحيح. أما الذي لا يؤمن إلا بما يلائم نفسه فهذا ليس بمؤمن بالقضاء والقدر، وإنما يؤمن بما يتلذذ به فقط. لكن الميزة لمن يؤمن بمر القضاء والقدر ويصبر على المصائب ويعلم أنها بقضاء الله وقدر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك هم الصابرون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه

يراجعون يعلمون أن المصيبة من عند الله وأنها لا بد منها وأنها ما وقعت إلا وهي مقدرة لا بد من وقوعها فيصبرون ولا يفزعون ولا يتسخطون ويحاسبون أنفسهم تكون هذه المصيبة عقوبة على ذنب على خطيئة على مخالفة يحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فبدل أن يجزع ويتسخط يصبر ويتوب إلى الله جل وعلا ويعلم أن ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه ويتوب إلى الله عز وجل فيكون ذلك خيرا له تكون هذه المصيبة في النهاية خيرا له وعاقبة حسنة له فتكون في مصلحته أما الذي يجزع ويتسخط فإنه لا يسلم من المصيبة ولا يؤجر عليها بل يأتم بتسخطه وجزعه يأتم بذلك فلا هو الذي سلم من المصيبة ولا هو الذي حصل على الأجر صلى الله عليه وسلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ابن بنته فاطمة رضي الله عنها قال له دعاء يدعو به في قنوته يعني القنوت الذي في الوتر الذي في الوتر بعد الركوع يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك الشاهد فيه قوله وقني شر ما قضيت حيث أضاف الشر إلى القضاء والقدر الشر وهو المكروه الذي يصيب الإنسان أو يقع من الإنسان من المكاره أنه مقضي ومقدر تعود أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبط الحسن بن علي أن يدعو أن يقيه شر ما قضى أن يجعل قضاءه خيرا له ولا يكن من الذين يصيبهم القضاء والقدر فيجزعون ويتسخطون فيحصلون على الإثم فهو دعا في أن يقيه شر القضاء والقدر بأن يعينه على الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره فيكون ذلك خيرا له نهاية ومآلا لأن الله لا يقضي ويقدر على المؤمن إلا ما هو خير له إن أصابته سرا شكر عليها فكان ذلك خيرا له وإن أصابته ضرا صبر عليها فكان ذلك خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن الشاهد من الحديث شر ما قضيت دل على أن الشر داخل في القضاء والقدر ودل على أنه يستحب ويشرع للإنسان أن يدعو الله بأن يقيه شر القضاء والقدر أن يقيه شر القضاء والقدر وأن لا يجعله سببا لإغلاله وجزعه وتسخطه وتكرهه لقضاء الله
القدر، لا يجعله سببا لشقاوته، يجعله سببا لسعادته. نعم. هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر. يقول المؤلف رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا على المعاصي والمخالفات. فإذا وقع من الإنسان معصية أو حصلت منه خطيئة لا يتوب إلى الله ولا يعترف بذنبه، وإنما يقول هذا قضاء وقدر، هذا لا يجوز. الواجب على المؤمن إذا وقع منه مخالفة أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ربه وينسب هذا إلى نفسه، هو الذي فعل هذه المعصية وهو الذي أقدم عليها باختياره فهو الملوم، فلا يحول اللوم على القضاء والقدر، وإنما يحول اللوم على نفسه ويعترف بخطأه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالقضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب التي لا اختيار للإنسان فيها. المصائب الإنسان ما له فيها اختيار، فينسبها إلى القضاء والقدر، لكن المعاصي له فيها اختيار وله فيها قدرة ومشيئة وفعل، فهي فعله وهي كسبه وهي باختياره، فيلوم نفسه ويحمل الذنب على نفسه فيتوب إلى الله سبحانه: ربنا ظلمنا أنفسنا. الأبوان عليهم السلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في الآية الأخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالأبوان لم يقولا: يا ربنا هذا قضاؤك وقدرك، بل قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترفا: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك الأنبياء، كل من حصلت منه بعض المخالفات رجع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر ربه عز وجل فتاب الله عليه، وغيرهم من باب أول. فالمسلم لا ينسب ذنوبه ومعاصيه إلى القضاء والقدر، وإن كانت بقضاء الله وقدره، لكن هو له فيها فعل وله فيها اختيار وله إقدام عليها، لو شاء تركها لم يجبر عليها ولم يكره عليها. فهو يحمل نفسه الخطأ ويتوب إلى الله ويستغفر فيغفر الله لمن تاب ويعفو عنه. هذا هو موقف المسلم من الذنوب والمعاصي، أن يحملها نفسه وأن يتوب إلى الله منها وأن يستغفر الله منها، بدل أن يقول هذه قضاء وقدر ويحتج بالقضاء والقدر على فعل المعصية ويبرر لنفسه ذلك ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. لما ذكر الله من ذكر من الرسل في قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إليك

0: نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب قطع المعذرة عن العباد لئلا يحتجوا ويقولون يا ربنا ما جاءنا من ينهانا، من يحذرنا من المعاصي، من يبين لنا ما هو الخير وما هو الشر، ما هو الهدى وما هو الضلال، ما عندنا علم. الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد الطاعة من المعصية والكفر من الإيمان والخير من الشر، لأنه لا يعذبهم قبل أن يرسل إليهم ويبين لهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه حجة الله على خلقه سبحانه وتعالى. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله أرسل الرسل بقطع الحجة عن العباد لئلا يحتجوا يوم القيامة لأنهم ما جاءهم من يبين لهم. فلو كان في الاحتجاج بالقضاء والقدر لو كان ذلك صحيحا يتعارض مع قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على أنه لا حجة للناس على الله لا في القضاء والقدر ولا في غيره ما دام الله بين لهم ووضح لهم وأمرهم ونهاهم، فلا حجة لهم في القضاء والقدر. وإنما يقع اللوم عليهم لأنهم هم الذين فرطوا، فهم إنما يؤاخذون على أفعالهم وتصرفاتهم. وأما القضاء والقدر فهو من شأن الله سبحانه وتعالى. والإنسان يرى من نفسه القدرة والإمكانية ويرى أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل، ويعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الضار ويعرف النافع، فهو الذي يقدم على هذه الأمور باختياره مع علمه بها. فحينئذ انقطعت حجته على الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يستطيع بالفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية.
0: نعم. لم يجبر. نعم. وهذا أيضا من الإيضاح والبيان. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر وينهى إلا من يقدر على الفعل والترك، هذا هو الذي يوجه إليه الأمر والنهي، الذي عنده القدرة والاستطاعة. أما الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون الذي لا يعقل، والمكره الذي ليس له اختيار.

0: قادر على شيء، عاجز. المختار يخرج المكره الذي يفعل الفعل او يقول القول بالاكراه، لا بالاختيار، يجبر على ذلك من قبل الظلمه يسلطون عليه. فهؤلاء يرخص لهم في دفع الاكراه عنه مع اطمئنان قلوبهم بالايمان. القلوب لا احد يكره على ما فيها ابدا، لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى. اما الافعال الظاهره والاقوال الظاهره هذه يكره الانسان عليها، فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ الانسان. ربنا لا تؤاخذنا، كذلك الناس لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. المخطي الذي لم يتعمد لا ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه وتعالى، نسينا او اخطانا. الناس ليس عليه شيء من قبل الله، والمخطئ ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه لعدم توجه الخطاب اليه. عفي لأمة الخطا والنسيان وما استكره عليه. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. الا مستحيل من اكره على الكفر، على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وإنما قصده التخلص من الإكراه، فهذا لا حرج عليه. فدل على أن التكاليف تتبع القدرة والاستطاعة والقصد والنية. وأما من ليس لهم أهلية من هذه الأمور فإنهم لا يؤاخذون. فدل على أن الثواب والعقاب يتعلقان باختيار العباد وأفعالهم التي فعلوها باختيارهم وإقدامهم وعلمهم بها. الجاهل أيضا لا يؤاخذ، كان يجهل الحكم ومثله يجهل، مثله يجهل ولم تقم عليه حج، لم يبين له، هذا لا يؤاخذ أيضا بجهله. كل هذه الأمور تدل على أن الثواب والعقاب إنما يتعلقان بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم ومعرفتهم بها. نعم. وأن الله لم يجبرهم عليها، لم يجبرهم عليها، بل أعطاهم القدرة، أعطاهم القدرة والاختيار والاستطاعة في أن يفعلوا أو يتركوا، لم يجبرهم عليها جبرا لا اختيار لهم معه ابدا. هذا ما وقع في تكاليف الله سبحانه وتعالى لعباده، ما فيه جبر، وانما فيه تخيير لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فهم المشيئه والاختيار والقدره مع العلم بالضار والنافع والخير والشر. نعم.
1: فانه لم يجبر احدا على معصيه ويقره الى الطاعه. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
0: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اي طاقتها وقدرتها وما خرج عن وسعها وطاقتها فإنها لا تؤاخذ عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف

0: الله نفسا إلا ما آتاه. نعم.
1: قال تعالى
0: فاتقوا الله ما استطعت حسب الاستطاعة، والذي لا يستطيعه غير مسؤول عنه، العاجز هذا غير مسؤول، إذا ترك الشيء عجزا عنه إنه غير مسؤول عن تركه، ولكن إذا تركه وهو يستطيع أن يفعله هذا هو المؤرخ. نعم.
1: قال تعالى اليوم تجزى نفس بما كسبت دارون اليوم،
0: اليوم يعني يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت، فأسند كسبها إليه وعلق الجزاء به، فدل على أنها لا تؤاخذ بكسب غيرها ولا فعل غيرها ولا ما فعلته وهي غير قاصدة له أو جاهلة به أو غير قادرة على تركه، لا تؤاخذ على ذلك، إنما تؤاخذ على ما كتبت بفعلها واختيارها وإرادتها وإقدامها، لا ظلم اليوم، لأنه لو آخذهم على غير كسبهم لكان ظالما لهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا ظلم اليوم وهو أن يؤاخذ الإنسان بأفعال غيره أو جرائم غيره، هذا هو الظلم، أو يؤاخذ ويعاقب بغير جريمة وبغير فعل، هذا ظلم. فالله جل وعلا لا يعاقب المؤمنين ولا ينعم الكافرين، هذا ظلم، وضع للشيء في غير موضع، وإنما الثواب والعقاب والجنة والنار يتعلقان بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية، فهي متعلقات بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، هذا هو الذي يؤاخذون عليه، وهذا هو العدل، ألا هو العدل. نعم. أما أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يفعله أو على شيء فعله بغير اختياره أو بغير علمه أو فعله مخطئا، فإن هذا هو الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب، وكان الله غفورا رحيما، فتح لهم باب التوبة باب المغفرة، لم يقنطهم بل فتح لهم باب التوبة وباب الرجاء مع خطئهم وتعمدهم للمخالفة، لم يقنطهم من رحمته، انفتح لهم باب الرجاء وباب التوبة والمغفرة، وكان الله غفورا رحيما لمن تاب وآمن واستغفر ربه. نعم.
1: فدل على أن للعبد فعل وحسن ينزى على عقله الثواب وعلى سبيله بالعقاب،
0: لا شك أن هذه الآيات وهذه النصوص تدل على أن للعبد فعلا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهذا هو العدل، هذا هو العدل، ووضع الشيء في موضعه اللائق به، وهي معاقبة المحسن معاقبة المسيء وإثابة المحسن.

هذا هو العدل. أما العكس إنه ظلم، معاقبة المحسن وإثابة المسيء هذا ظلم ووضع للشيء في غير موضع، ينزه الله جل وعلا عنه. أم نجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى لأنه يظلم عباده فيعاقب المحسن ويثيب المسيء، هذا ظلم ينزه الله جل وعلا عنه. أو يسوي بين الأخيار والأشرار والمؤمنين والفجار، هذا ينافي حكمة الرب وعدله سبحانه وتعالى. نعم. فهو فهي أفعالهم، أفعالهم وحسناتهم وسيئاتهم وهي واقعة بقضاء الله وقدره، لا شك لا يخرج عن قضاء الله وقدره شيء، داخل في قضاء الله وقدره. لكن ليس لنا حجة في أن نبرر أخطاءنا وجرائمنا بأنها بقضاء وقدر، هي بقضاء وقدر، لكن أنت لك اختيار ولك مشيئة ولك قدرة، فأنت مسؤول عن ذلك ولا تسأل عن قضاء الله وقدر. والله لا يعاقب أحدا على القضاء والقدر، وإنما يعاقبه على أفعاله هو، تصرفاته هو، ما يعاقبه لأنه قضى وقدر عليه أنه يعمل كذا وكذا، هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. القضاء والقدر ما يتعلق به ثواب ولا عقاب، وإنما يتعلق الثواب والعقاب بأفعال العباد وتصرفات العباد التي صدرت عنهم باختيارهم وإرادتهم وعلمهم وتعمدهم. نعم. انتهى من مباحث القضاء والقدر، انتقل إلى تعريف الإيمان، تعريف الإيمان. الإيمان في اللغة تصديق، الإيمان في اللغة التصديق على أمر مخبر عنه غائب، على أمر غائب مخبر عنه، سمي التصديق بذلك إيمانا لأنه ائتمان للمخبر، ائتمان للمخبر لأنه يخبر عن شيء لا نراه، شيء غايب لا نراه، فنحن نصدقه ونؤمن به، يعني نأمنه على هذا الخبر. إذا توفرت فيه الثقة، هذا في اللغة. الإيمان هو التصديق الذي معه ائتمان على أمر غائب لا نراه، كان يخبرك أن في البلد الفلاني كذا وكذا، أنت ما ذهبت إليه ولا رأيته، لكن تصدق هذا المخبر وتأتمن على هذا الخبر، هذا يسمى إيمان في اللغة. أما الإيمان في الشرع فهو أكثر من ذلك، الإيمان في الشرع أكثر من ذلك، هو حقيقة شرعية.

لأن الحقائق عند الوصوليين ثلاث: حقيقة، حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. هذه الحقائق عند الوصوليين. فتعريف الإيمان هنا هو من الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية ولا العرفية، إنما هو حقيقة شرعية. مثل الصلاة، الصلاة حقيقة شرعية ليست حقيقة لغوية، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، مجرد الدعاء صلاة في اللغة، لكن في الشرع هي أكثر من ذلك. الصلاة المعروفة، العبادة المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة في الشرع. وكذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك الصلاة والصيام والحج، كلها حقائق شرعية. فالإيمان حقيقة شرعية، قول باللسان وهو النطق بالشهادتين والذكر التسبيح والتهليل، هذا إيمان. واعتقاد بالقلب بأن تؤمن، أن يصدق قلبك ما ينطق به لسانك، يصدق قلبك ويوقن بما ينطق به لسانك. وعمل بالجوارح يعني بالأعضاء، بأن تتحرك الأعضاء في العبادة والطاعة وترك المعصية والانكفاء عن المعاصي. فليس الإيمان مجرد قول باللسان، وليس هو مجرد عقيدة بالقلب فقط، وليس هو مجرد عمل بدون عقيدة وبدون قول، بل لا بد من الأمور الثلاثة، مرتبط بعضها ببعض. يزيد بالطاعة، الإيمان يزيد بالطاعة، كل ما فعل الإنسان طاعة زاد إيمان، وينقص للمعصية، كل ما حصل من الإنسان معصية نقص إيمانه. والدليل على الزيادة والنقصان من القرآن الأدلة كثيرة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. فدلت الآية على أن الإيمان يزيد إذا سمع الإنسان القرآن، زاد إيمانه، وإذا أبعد عن القرآن نقص إيمانه. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل ما نزلت سورة من القرآن زاد إيمانه. وأما الذين في قلوبهم مرض، يعني نفاق، المرض يعني نفاق وشك، فزادتهم رجسا إلى رجسه، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن، وكل ما زاد القرآن زاد الشك في قلوبهم، زادتهم رجسا إلى رجسه وماتوا وهم كافرون. كل ما زاد القرآن زاد الشك والريب في قلوبهم والعياذ بالله. فدل على أن الإيمان يزيد. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. لما أخبر الله عن

خزنة جهنم وأن عليها 19 ووافق هذا ما في الكتب السابقة أن خزنة النار 19 من الملائكة زاد إيمانهم بذلك. وأهل الكتاب أيضا صار عندهم ثقة بكتابهم ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثل. ليش على النار 19 فقط ما عليها يعني 19 بس؟ ال19 دولة كل البشر وكل العالم ما يستطيعون يتغلبون عليها؟ يقولون كن. قال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 19 لكنهم ملائكة والملك الواحد يستطيع أن يظهر جميع البشر من أوله إلى آخره بقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقتهم وقوتهم فليسوا مثل البشر. الشاهد من الآية ويزداد الذين آمنوا إيمانا فدل على أن الإيمان يزيد. وأما نقصان الإيمان فمن المعلوم أن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. وأيضا في الأدلة ما يدل على ذلك مثل حديث الإيمان 70 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فدل على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه شعب تبلغ 70 أو 60 شعب تكاملت هذه الشعب تكامل الإيمان إذا نقص منها شيء نقص الإيمان أدناها. ولهذا قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق دل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أضعف الإيمان فدل على أن الإيمان يضعف وأن هناك إيمانا كاملا وإيمانا ناقصا وضعيفا. فإنكار المنكر بالقلب هذا أضعف الإيمان وليس وراءه إيمان فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن لم يبق في قلبه إيمان فدل على أن الإيمان يقوى ويضعف ويزول بالكلية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا دليل على أن الإيمان ينقص ويصير إلى أضعف شيء. ومنه قوله تعالى هم يومئذ أقرب هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان جماعة من المنافقين ضعف الإيمان في قلوبهم ليسوا منافقين النفاق الأكبر لكنهم منافقون النفاق الأصغر لكن عظم ذلك في قلوبهم حتى صاروا أقرب إلى الكفر هم للكفر يومئذ أقرب منهم

إيمان، لم يبقى إلا شيء يسير، ستارة يسيرة يخرجون للكفر، دل على أن الإيمان يضعف حتى يصير قريبا إلى الكفر. وكذلك في حديث الشفاعة أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، أدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بمثقال حبة الخردل، وهي أصغر شيء. حبة خردل وهو نوع من النبات، نوع من النبات حبه أصغر الحب، فالإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل في القلب، فهذه توجب لصاحبها الخروج من النار يوم القيامة، دل على فضل الإيمان وأنه وإن ضعف جدا فإن صاحبه لا يقلد في النار، فدل على أن الإيمان يضعف إلى هذا الحد. ولا شك أن إيمان الناس ليس على حد سواء، فإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعدل إيمان الأمة كلها، فلا يستوي إيمان أبي بكر وإيمان الفاسق من المسلمين، لا يستوي أبدا، تفاوت الإيمان في قلوب الناس. هذا شيء معروف، والذي يقول إن الإيمان سواء، الإيمان هو التصديق وهو في القلب وهو لا يتفاول، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة، وعندهم إن إيمان أبي بكر وإيمان أفسق الناس سواء، هذا غلط كبير. الإيمان ما هو سواء أبدا، الإيمان في القلوب ليس على حد سواء، يزيد وينقص ويضعف ويقوى ويكمل وينقص، ليس على حد سواء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة، والمرجئة سموا بالمرجئة لأنهم أخروا من الإرجاء وهو التأخير، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فقط، وأهله في أصله سواء عندهم لا يتفاضلون، وهم فرق. أخبث المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، وهذا قول الجهمية، مجرد المعرفة في القلب، فإذا عرف الإنسان ربه يكون مؤمنا، وعلى هذا يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف ربه، قال ربي بما أغويتني، وفرعون مؤمن، وسائر الكفرة يكونون مؤمنين عند هؤلاء لأنهم يعرفون ربهم في قلوبهم، لكنهم أنكروه في ظواهرهم تكبرا وعنادا، فما هناك أحد لا يعرف ربه أبدا، وإنما يجحده وينكره من باب الاستكبار والعناد، هذا قول المرجئة وهو أخبث الأقوال، أنه مجرد المعرفة بالقلب، على هذا لا يكون على وجه الأرض كافر عندهم. القول الثاني قول الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق بالقلب، ما يكفي المعرفة بل لا بد من التصديق بالقلب، وهذا قول باطل، لأن الكفار يصدقون بقلوبهم، يصدقون بقلوبهم كما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

الكفار يصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبه ويعرفون أنه رسول الله، ولكنهم أبوا الاعتراف برسالته تكبرا وعنادا وحفاظا على شرفهم لزعمهم ومكانتهم بين الناس. هذا هو الذي حملهم، أو الحمية لأديانهم الباطلة كما قال أبو طالب عند وفاته هو على ملة عبد المطلب، لما قيل له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فقال له نفر من الكفار كانوا حاضرين عنده وهو في السياق، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأخذته الحمية والعياذ بالله، فقال هو على ملة عبد المطلب، وما فعل ذلك وهو يعرف أن محمد رسول الله. ولهذا يقول في شعره ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه إلا خوف الملامة والمسبة من الناس، حملته الحمية الجاهلية على البقاء على الكفر مع أنه يعرف أنه رسول الله، يعرف أنه رسول الله، ومات كافرا والعياذ بالله. ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فليس الإيمان مجرد التصديق بالقلب، لأن من كثيرا من الكفار يصدقون بقلوبهم ولكن أنكروا من باب الجحود والعناد والاستكبار. الفرقة الثالثة الذين يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، وهذا هؤلاء مرجهة الفقهاء من فقهاء الكوفة ومنهم الحنفية، يقولون الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولا يجعلون الأعمال من الإيمان. هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. والفرقة الرابعة من يقولون الإيمان مجرد النطق باللسان فقط، وهذا قول الكرامية، وعندهم أن المنافقين مؤمنون لأنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم مؤمنون عند الكرامية لأن الإيمان عندهم مجرد النطق باللسان وإن لم يعتقد بقلبه. هذه فرق المرجئة وكلها خطأ وضلال، والحق ما ذهب إليه أهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يا أخي آدم ما احتج بالقضاء والقدر على المعصية على أكل الشجرة التي نهي عنها، وإنما احتج به على المصيبة وهي الخروج من الجنة، لأن موسى عليه السلام قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لم يقل له لماذا تأكل من الشجرة، وإنما قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، هذه مصيبة، فاحتج على ذلك بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر كما ذكر العلماء يحتج به على المصائب، على المصائب، فيسلم

0: ويصبر ويحتسب ويتوب إلى الله ولا يحتج به على المعايب وهي المعاصي. نعم. لفظه ما لم يعزه المصنف إلى كتاب ولم يعثر عليه حتى الآن، الله أعلم، لكن معناه صحيح. نعم. نعم، أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان يقولون بهذا القول، لأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه أعمال الجوارح، هذا أرجئ بلا شك، ولذلك يسمونهم مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة، هم من أهل السنة لكن حصل عندهم هذا الخطأ اليسير، فهو خطأ بلا شك، ونحن لا نقبل الخطأ من أي أحد، لا من أبي حنيفة رحمه الله ولا من غيره، نحن هدفنا الصواب والوصول إلى الحق، فلا شك أنهم مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة يقال لهم، لكنهم أخف في المرجئة وأقربهم إلى أهل السنة. نعم. وما أدري من جاب هذا الكلام، هذا كلام ما أدري، ولا ندخل في هذه الأمور، ما ينبغي لنا أن ندخل في إيمان الملائكة وإيمان الرسل وإلا لا ينبغي لنا أن ندخل في هذه الأمور، نحن أقل من هذا المستوى. نعم. هذا ما هو حديث، لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، ما أعرف أن هذا حديث حتى يجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شر ما قضيت. نعم. هذا أمر قدري، أمر قدري ما هو أمر شرعي، أمرنا مترفيها أمرا قدريا، مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن الأمر على قسمين، الأمر الإلهي على قسمين، أمر كوني وأمر شرعي، فالأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري وليس شرعيا. نعم.
1: وإن
0: المشيئة تنتقل
1: إلى
0: كونية
1: وشرعية
0: فتكون مثل الإرادة أم لا؟ لا، المشيئة شيء واحد كونية فقط، ليس هناك مشيئة شرعية وإنما هي كونية. نعم. وإن
1: المشيئة وفقكم الله، هل الإنسان يعد مخيرا أم مسيرا أم إمكانيا؟
0: من جهة ما يجري عليه من الأمراض والمصاعب والأشياء التي ليس له فيها اختيار يعد مسيرا، ومن جهة أفعاله وتصرفاته وإراداته يعد مخيرا، إن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم. فهو ليس مسيرا فقط وليس مخيرا فقط، وإنما هو مسير ومخير، لا بد من هذا التفصيل. نعم.
1: قول القلب وعمل القلب شيء واحد.

0: وهو نيته وقصده وإرادته. أعمال القلوب كثيرة، الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والمحبة، كل هذه أعمال قلوب وهي أعمال عظيمة وأقوال عظيمة. نعم.
1: هل
0: قول المرجئة، قول المرجئة الذين يقولون إن الأعمال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه الأعمال، هذا ليس هو قول أهل السنة، يعني ليس قول جمهور أهل السنة. قول جمهور أهل السنة أن الأعمال تدخل في الإيمان، وأن ترك الأعمال إما أن يزيل الإيمان بالكلية كترك الصلاة، وإما أن ينقص الإيمان. نعم.
1: إذا كان الله سبحانه وتعالى يحرم الكفار والكافرين من قبول الحق لأنهم ليسوا أهل لقبول الحق، فهل في أن أسأل ربه لماذا لم يجعله الله أهلا لقبول الحق؟ أليس خالق سبحانه على هدايتهم كما قال ولو شاء الله لآمن من في الأرض كله جميعا؟
0: نعم. اللي بعده، هذا السؤال ما هذا السؤال ما له محل، لماذا يفعل الله كذا؟ نعم.
1: قال الشيخ وفقكم الله، هل الندم يعارض القدر؟
0: نعم.
1: هل الندم يعارض القدر؟
0: الندم يعارض القدر؟ كيف الندم يعارض؟ الندم مطلوب، ان الانسان يندم على افعاله السيئه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض القدر ما يعارض القدر، بل هو إيمان بالقضاء والقدر، ويندم على أفعاله هو، ما هو يندم على القضاء والقدر، هذا ما هو من شأنه، إنما يندم على أفعاله هو ومخالفاته هو. القاعدة أن الإنسان لا ينظر إلى القضاء والقدر، هذا من شأن الله جل وعلا، ومن لا ولا يعلمه إلا الله، نحن لا ندري عن القضاء والقدر، الذي علينا أفعالنا نحن، وعلينا من تصرفاتنا نحن، هذا الذي يجب علينا. أما إننا نشتغل بالقضاء والقدر والتساؤلات لماذا ولماذا، هذا ليس من شأننا ولم نصل إلى نتيجة، لكن نشتغل بأفعالنا وتصرفاتنا ونصحح ما كان منها خطأ وننمي ما كان منها صالحا، هذا هو شأننا. نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية مرتين، مرة وهو في بطحاء مكة رآه بين السماء والأرض على صورته الملكية قد سد الأفق أو 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وذلك في ليلة المعراج. وأما ما عدا هاتين المرتين فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، ويخاطبه ويبلغه ما أمره الله تعالى به، وتارة يراه أصحابه في صورة ذلك الرجل، كما في حديث عمر دخل علينا رجل كذا وكذا. أما أن ابن عباس رأى جبريل في صورته ما أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا. نعم.
1: كثيرا ما يجري على أسئلة الناس وظهورهم.

0: نعم، إذا كان هذا الإنسان فاسقا وعاصيا فهذا علامة على أن الله أشقاه، كما أنه إذا كان صالحا وتقيا هذا علامة على أن الله أراد به خيرا. فنحن نحكم على الظواهر، نحكم على الظواهر. الفاسق العاصي هذا دليل على شقاوته، وأما المؤمن التقي الصالح فهذا دليل على سعادته. نعم.
1: وفي إحدى الموضوعات الأدبية التي نذكرها يقول ذلك: فمن لم يكن قوي الناس قوي الإدراك قوي الإرادة قوي العزيمة كان مسلما من غير الإسلام. وفي موضع آخر يقول: وفي كل مجتمع وكل زمان ومكان يتساءل الإنسان من أين جاء وإلى أين يذهب وأين وجد، ويقول: تختلف السبل الى الايمان بالله، وقد يصل الله اليه بالعقل وقول بالعاطفه وقول بالمراحل. امن ويذكر بيان ان تصح هذه الاقوال لانها كانت مقرا يقول هي تغييرات ابديه مقرا.
0: هي
1: تغييرات ابديه.
0: لا، هذه تعبيرات كفرية ليست أدبية. كلام الأخير بالذات ما أدري منين جيت ولا أدري وين رحت ولا أدري، هذه حيرة وشك والعياذ بالله، هذا كفر. إلا ندري منين جينا وندري وين حين رايحين ونعرف طريق الخير وطريق الشر بما بين الله جل وعلا لنا، فهذا جحود لما أنزل الله عز وجل. والإيمان ما يحصل بهذه الطرق التي ذكرها بالإرادة بكذا، لما يحصل الإيمان بالكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز السكوت على هذا الكلام، بل يجب أن يكتب عنه وأن يرفع لسماحة المفتي للنظر فيه، لأن هذا خطير لا سيما إذا كان في المقرر الذي يدرس على الطلاب. وأما الكلام الأول وهو:
1: فمن لم يكن قوي الباب قوي الاراده قوي العزيمه كان مسلما من غير الاسلام.
0: هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن الضعيف فيه خير مهما كان لايمانه بالله عز وجل، لكن اذا كان هناك مؤمن قوي فهو خير منه بلا شك واحد الى الله. اما ان يسلب الايمان عن المؤمن الضعيف هذا مخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو باطل. نعم. قضاء والقدر لا شك فيه، والمسلمون ليسوا على شك في ذلك من أولهم إلى آخره، وإنما لما ظهرت فرقة القدرية في آخر عهد الصحابة أنكر عليهم المسلمون وشددوا عليهم، وحصل في ذلك مناظرات وقتل كثير من دعاة القدرية لأنهم اعتبروهم خارجين عن الإيمان معترضين على الله سبحانه وتعالى. القدرية فرقة ضالة، وبعضها يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. نعم. وإلى
1: الشيخ لماذا لا
0: تعرفه بتاريخ
1: رسول
0: الله
1: صلى الله
0: عليه
1: وسلم
0: في جبريل فقط؟
1: أم في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: نعم،
1: عطل
0: السؤال
1: لبعض. وإلى الشيخ رحمه الله: معلوم أن دعاء ربك لا يجوز، مثل: يا رحمة الله أتمنى
0: هذا يا أخي من التوسل إلى الله بصفاته، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، هذا من التوسل، فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته، كما قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله في حالته المرضية وحاجته وفقره وبرحمة الله عز وجل. فالتوسل إلى الله والاستعاذة بصفات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله تامات. الاستعاذة بصفات الله والتوسل بها هذا أمر مشروع، أما دعاؤها فهذا لا يجوز، لأن الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، لا يدعى غير الله أبدا، وصفات الله ليست شيئا غير الله حتى تدعى، بل يدعى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نذكر بأن هذا آخر درس في هذا الفصل إن شاء الله، إلى بداية الفصل الثاني بعد رمضان، ونستأنف الدروس إن شاء الله. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من تعريف الإيمان فهذا سبق الكلام عليه في آخر الدرس الماضي، ثم ذكر بعض الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. دلت هذه الآية على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الله سمى هذه الأشياء دينا قيما، والدين والإيمان بمعنى واحد، ودين القيمة يعني الملة، دين الملة القيمة المستقيمة، فجعل عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جعل هذه الأمور العظيمة هي دينا قيمة، فدل على أن الإيمان يشمل كل هذه الأمور، ومنها ما هو اعتقاد، ومنها ما هو نطق، ومنها ما هو عمل. نعم.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإله كبر

0: نعم. وكذلك هذا الحديث الإيمان 74 شعبة أي خصلة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول شهادة لا إله إلا الله قول.
1: أيها الأحبة في الله، ما تبقى من هذا الشريط.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: الدرس 14.
4: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الشارح: أي من الوعيد، وأنه شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشارح: قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانجراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري:
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فهذا باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. ومناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبة الباب لما قبله، أن الشيخ رحمه الله لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها وأنها من الشرك بالله، على التفصيل الذي تقدم ناسب أن يذكر عقبها ما هو أصرح وأعظم منها، وهو الذبح لغير الله، فإنه شرك جلي أكبر. وهذا من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى، من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى. قوله ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما ورد من أدلة الوحيين في الوعيد لمن ذبح لغير الله وأنه شرك أكبر. ثم قال: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آية الأنعام. ثم ذكر تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله

سبحانه وتعالى في آية الأنعام ونسكي. النسك هو الذبح أو النحر، والمراد التقرب إلى الله بإراقة، التقرب إلى الله بالدم المراق، التقرب إلى الله بالدم المراق. ومنه الأضاحي، ما يذبح في الأضاحي، والهدايا يعني من الهدي، وكذلك العقيقة. فكل ما يذبح تقربا إلى الله يسمى نسكا، يسمى نسكا. فلو ذبح المرء يريد لحما مثلا، لو ذبح يريد لحما مثلا لا يسمى نسكا، لا يسمى نسكا. وكذلك لو ذبح لإكرام الضيف، لإكرام الضيف، إلا إن أراد بذلك التقرب إلى الله جل وعز بإكرامه، إلا إذا ما أراد بذلك التقرب إلى الله بإكرام الضيف والقيام بحقه شرعا، فهنا يدخل في ماذا؟ في النسك. قوله ومحياي، محياي أي كل ما أفعله في حياتي، وكل ما أفعله قبل مماتي أو استعدادا لمماتي، كل ذلك لله رب العالمين. ومماتي، محياي ومماتي لله. اللام في قوله صلاتي ونسكي لله استحقاقا، يكون معناها في قوله صلاتي ونسكي لله أي استحقاقا. واللام في محياي ومماتي للملك، فإنها من تمام ملكه جل وعلا وربوبيته. اشتملت هذه الآية الشريفة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. الذبح لغير الله ماذا يشمل؟ ماذا يشمل هذا الذبح لغير الله؟ ماذا يشمل أو على ماذا يشتمل؟ أولا أن يسمي الشخص، أن يسمي الشخص أن الذبيحة لفلان أو للضريح الفلاني أو الولي الفلاني، أو ينوي أنها لفلان، ينوي من غير ماذا؟ تصريح، أو أن ينوي أنها لفلان ونحو ذلك، فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد، فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد لغير الله، وإن كان لم يسم فلانا حين القصد. فلو سمى وهو يقصد غير الله، فلو سمى بالله وهو يقصد غير الله للضريح أو لفلان أو علان، وعند الذبح قال بسم الله، قال ماذا؟ بسم الله، لا تنفعه هذه التسمية، لا تنفعه هذه ماذا؟ التسمية، لأنه قصد بإراقة هذا الدم غير وجه الله تعالى، لم يرد وجه الله جل وعلا.

0: فيشتمل أيضا قلنا هذا وجهها الثاني أو الذي بعده أنه عند الذبح يسمي غير الله كأن يقول بسم الله أو عيسى أو موسى أو العزة أو غير ذلك فهذا أيضا من الذبح لغير الله ولا يجوز أكل هذه الذبيحة ولا يجوز أكل هذه الذبيحة حتى ولو كان يريد لحما لأنه ذكر غير الله تعالى عليها. نعم. ثم ذكر أيضا فيما ذكر قول مجاهد رحمه الله وقول الثوري قال الثوري عن السدي عن سعيد ونسكي ذبحي وكذا قال من الضحاك. هذا هو الشاهد من الآية تحت هذا الباب. ووجه الاستدلال أنه كما أن من صلى لغير الله يعتبر مشركا من صلى لغير الله يعتبر مشركا فكذلك من ذبح لغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ مشركا شركا أكبر. وثمة وجه آخر في الاستدلال وهو أن الله جل في علاه لا شريك له لا شريك له في الصلاة والنسك لا شريك له في الصلاة والنسك فيتوجه له وكذلك لا شريك له سبحانه في المحيا والممات بل هو المتفرد بذلك كله جل وعلا وعليه فهو المستحق للعبادة دون ما سواه. نعم.
1: وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي ذبحي وكذا قال الضحاك وقال غيره ومحياي ومماتي أي وما آتيه في حياتي ومت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته قال قتادة وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة قال ابن كثير
0: أي من هذه الأمة أي المراد أي بالنسبة لهذه الأمة وإلا فدين الأنبياء جميعا قبله هو ماذا؟ الإسلام هو الإسلام لكن أصبح لفظ الإسلام أصبح علما بالغلبة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصبح علما بالغلبة نعم.
1: قال ابن كثير وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وذكر آيات في هذا المعنى. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه فإذا تقرب إلى غيره
0: فإذا تقرب إلى غير
1: الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته وهو ظاهر في قوله لا شريك له نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات وهو

0: حمد الله واضح.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فصل لربك وانحر. قال الشارح: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي. والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى.
1: نعم. ثم ذكر المصنف آية الكوثر، وهي قوله تعالى: فصل لربك وانحر. هنا أمر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بهاتين العبادتين العظيمتين، الصلاة والنسك. والنسك هنا ماذا؟ النحر، إراقة الدم تقربا إلى الله، إراقة دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله. وهو أي هذا النحر أو هذا النسك المأمور به في هذه الآية إنما هو شكر لله على ما أعطاه من نعمة نهر الكوثر. إن أعطيناك الكوثر فصلي، شكرا لله على هذه النعمة، فصلي لربك وانحر، شكرا لله. ووجه الاستدلال أن هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه كما مر، والأمر دليل على أن هذا العمل عبادة، وأمر الله عز وجل بهذا دليل على أن هذا العمل ماذا؟ عبادة، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما يحب، لذا فالذبح عبادة لله لا يجوز صرفها لغيره، كما هو الحال في الصلاة، كما هو الحال في الصلاة، لأن العبادة ما تعريفها؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. ثم يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله، أي أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب، الدالتان على القرب إلى الله والتواضع له والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته. النحر ينقسم بارك الله فيكم إلى قسمين: نحر عادة ونحر عبادة. فالأول عن العادة، إن كان يريد به اللحم والأكل فهذا ماذا؟ عادة. يثاب المرء

0: على احتسابه تلك النفقة على أهله وأهل بيته ليطعموا جميعا من هذا اللحم، فيحتسب ذلك ليؤجر كما في الصحيح، وما يجعله في امرأته ماذا؟ صدقة. يعني إن احتسب ذلك، إن احتسب ذلك. أما الثاني وهو العبادة عموما كذبح الأضاحي والهدايا كما مر، والصدقات والعقيقة ودم الجبران ونحو ذلك. والذبح المحرم أنواع، الذبح المحرم أنواع، كمن يذبح ذبحا غير شرعي، يذبح ذبحا غير شرعي، من أنواعه أن يذبح ذبحا غير شرعي، فيأتي مثلا إلى ظهر العنق، إلى ظهر إيش؟ العنق، ولم يقطع الوجهين، نعم، وكذلك لا يأتي على الحنجرة، فمثل هذا يعتبر ذبحا غير شرعي. ومنه أن يرمي الذبيحة هذه التي يريد ذبحها مثلا أو نعم بالعصا أو بحجر فيقتلها فتموت، فهذا لا يجوز ماذا؟ أكله، لأنه ماذا؟ ذبح أو قتل أو كذا ذبحا غير شرعي، ذبحا غير شرعي. حتى لو أنه ضربها بعصا أو حجر ثم بعد أن ماتت جاء فنحر، لا تعتبر ماذا؟ لا تعتبر أو لا يعتبر أنه ذبحها ذبحا شرعيا. من أنواعه أيضا الذبح لغير الله، من أنواع الذبح المحرم الذبح لغير الله، وهو الذي عندنا في الباب، والذي عندنا في الباب. من أنواعه أيضا ذبحها يريد لحمها لكنه ذكر غير اسم الله عليها، ذكر غير اسم الله عليها كما مر. كذلك من أنواعه أن جمعا من أهل العلم أدخل في هذا النوع أو في هذا الذبح المحرم من ترك أو من تعمد ترك تسمية الله على الذبيحة، ذبحها ذبحا صحيحا لكنه تعمد ترك التسمية عليها. كذلك ما يلتحق بالذبح المحرم ما يذبحه بعض الناس عند إرادة تأسيس منزل قبل أن يحفر العامل ولا غير ذلك، يأتي على أرضه فيذبح نعم ذبيحة يريق الدم، أو مثلا إذا ما أراد حفر بئر أو نحو ذلك من هذه ماذا التصرفات، زاعما أن هذا الفعل يكف الجان عنه، يكف الجان عنه. كل هذا من ماذا؟ من الذبح المحرم. نعم.
1: قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرة، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى، وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام.
0: نعم.

0: قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشارح: رواه مسلم من طرق وفيه قصة. ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل: قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تقوم الأرض، يعني المنار. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله: اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قيل: واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء.
1: نعم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. قوله عليه الصلاة والسلام، قول علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله. يقول علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله. هذا اللفظ يريد به التأكيد، يريد به ماذا؟ التأكيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه به. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذه الكلمات الأربع بلعن من ذبح لغير الله. أول ما بدأ به ماذا؟ اللعن لمن ذبح لغير الله. لماذا بدأ به؟ بدأ به عليه الصلاة والسلام لأنه شرك، والشرك أعظم الذنوب، والشرك أعظم الذنوب. فعلمنا أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، وفاعلها يستحق اللعن، وهذا الفعل من الكبائر الشركية، هذا الفعل من الكبائر الشركية، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، الشرك بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. ثنى بعد ذلك بلعن الوالدين، بلعن من لعن والديه، وأن هذا من الكبائر العظيمة والقبيحة، من العظائم، من الكبائر العظيمة والقبيحة. فالسب لا يجوز، السب لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في الصحيح: لعن المؤمن كقتله. وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة.

0: وسب الوالدين إما أن يكون مباشرا لعنهما، إما أن يكون ماذا؟ مباشرا يلعنهما مباشرة نعوذ بالله من ذلك، أو أن يكون غير مباشر، غير مباشر، كمن يسب والد الرجل فيرجع السب إلى والده كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره، واضح؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. محدث بالفتح الذنب، وبالكسر المذنب، وبالكسر المذنب. وهنا عليه الصلاة والسلام يلعن من آوى محدثا، وهم أهل البدع والمعاصي، وذلك الإيواء يكون بنصرهم وتأييدهم والذب عنهم أو حمايتهم ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. والمراد بمنار الأرض أي مراسيم الأرض، وسميت منارا لأنها تنير الحق للناس، سميت منارا لأنها تنير الحق للناس وتوضحه وتدل عليه، فتنير الحدود بين أرض المرء وأرض جيرانه، تنير الحدود بين أرضه وأرض من؟ جيرانه. فمن غير ما بينه وبين جاره أو جيرانه فإن هذا التغيير يكون سببا للبغضاء وحصول الشحناء فيما بينهم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. ويدخل فيه في تغيير منار الأرض من غير المعالم التي ترشد إلى الماء ونحوه، فإن ذلك لا يجوز تغييره لما فيه ماذا؟ من الإضرار. هذه أربع كلمات سمعها من؟ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الأربع متفاوتة، صحيح؟ هي متفاوتة، منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك، منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك. ثم قال شارحا، ذكر رواية أحمد أيضا وعرف بأمير المؤمنين رضي الله عنه، ثم عرج إلى تعريف اللعن. قال: قوله لعن الله، اللعنة البعد من مظان الرحمة ومواطنها. ثم قال: قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات إلى آخره. قرأت كلام شيخ الإسلام؟ فبيقرأ.
1: قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين.

0: أعد لهم سعيرا وقال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة
1: نعم، ذكر أن البعد، أن اللعنة هي البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. ثم ذكر أيضا بعد ذلك كلام شيخ الإسلام قال ما معناه، يعني يذكره بيش بالمعنى لا بالنص. إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. يقول الإمام محمد بن إبراهيم حفيد الإمام المجدد بن عبد الوهاب كما في فتاويه، يقول مقررا إن تفسير لعنه الله، إن تفسير لعنه الله بالطرد من مظان الرحمة كما هو عندكم هنا، ها؟ إن التفسير بالطرد من مظان الرحمة هو من التفسير باللازم، هو من التفسير باللازم، وإلا فلا مانع من وقوعه من الله لفظا كما قال شيخ الإسلام. ماذا قال شيخ الإسلام؟ هذه الكلمة التي معكم، إن الله تعالى يلعن من يستحق اللعنة بالقول، واضح؟ ثم قال فإذا لعن الله أحدا فمن المعلوم ما يترتب على ذلك من الطرد والإبعاد من مظان الرحمة، من مظان الرحمة. إذن هي تفسير بماذا؟ باللازم، ولا يمنع أن يكون ذلك إيش؟ لفظا. نعم نعم.
0: قال فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله من ذبح لغير الله،
1: طبعا هذا اقتباس يسير من كلام الإمام أحمد في رده على الزنادقة. نعم اختصار، وإلا كلامه أطول من هذا. نعم.
0: قال شيخ الإسلام قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله تعالى. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله تعالى متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء. وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء. وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء. وذكر القرطبي في تفسير قوله

0: تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح، واليهودي يقول باسم عزير. وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني، وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة، وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول، وروى عن عبادة بن الصامت،
1: وروي عن
0: عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة. انتهى ملخصا. ثم قال: ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. انتهى.
1: نعم. ثم شرح قوله: من ذبح لغير الله في الحديث. نعم. وذكر كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في هذا الشرح، والكلام كما ترون يعني فيه تواصل لا تدري أين ينتهي. قوله: انتبه معي، ينتهي كلام شيخ الإسلام المنقول أولا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لفلان إلى آخره. ثم تكلم على الذين نعم يقولون بسم الله ولكن يتقربون فيه لغيره، كما يفعله بعض منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب إلى آخره. ثم قال: وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. واضح؟ أنت ترى أن السياق كأنه كله لشيخ الإسلام، ليس كذلك؟ إلا أن الذي وجدته تنصيصا من كلام شيخ الإسلام، وهذا كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم، ينتهي عند قوله مانعان، لكن يجتمع في الذبيحة إيش؟ مانعان. الأول والثاني يظهر أنه من كلام من؟ الشارح، من كلام الشارح، يريد أن يبين لك ما هما المانعان، ما هما المانعان. فالمانع الأول أنه مما أهل به لغير الله وعليه لا يجوز أكله، صحيح؟ والمانع الثاني أنها ذبيحة ماذا؟ مرتد، لأنه قصد بها التقرب إلى الكواكب أو النجوم أو غير ذلك، فاجتمع فيها المانعان من القول بجواز أكلها. وضح؟ ثم عاد فقال: قلت هذا الاختلاف هذا من كلامه أيضا بين العلماء، وذكر ما يتعلق بمسألة ماذا؟ أما ما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك، فهذا الذي فيه خلاف العلماء. هذا الخلاف وإن كان محكيا إلا أنه خلاف ضعيف، خلاف ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام نعم من القول بالتحريم، ووافقه على هذا قبله من العلم وبعده. ثم حكى كلاما للحافظ القرطبي في تفسيره، ثم قال: ومن هذا الباب. أترون أنه قال انتهى ملخصا، يعني من إيش؟ من التفسير، ما نقله من تفسير القرطبي. ثم قال: الضمير يرجع إلى شيخ الإسلام الذي حكى كلامه أولا في قوله لعن الله، أو في قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام

0: هنا الضمير يعود إلى من؟ إلى شيخ الإسلام بدليل كلامه بعد أن حكى الكلام قال انتهى، أي انتهى النقل عن شيخ الإسلام، وضح. وهذا الحديث الذي ذكر من أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبائح الجن حديث لا يصح، لا يصح بوجه. نعم.
1: قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك.
0: هذا الذي ذكرناه في أقسام أنواع الذبح، أليس كذلك المحرم؟ نعم.
1: وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله.
0: يقول ينقل عن إبراهيم أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله. إن كان هذا الذبح تزلفا ليمدح صاحبه عند السلطان فهذا محرم، وإن كان هذا الذبح تعظيما فهو شرك، فهو ماذا؟ شرك. هنا حصل بارك الله فيكم في إبراهيم المروزي. نعم، هل هو المروزي أو المروذي؟ هذا النقل المنقول عنه هنا نقله الحافظ النووي في شرح مسلم، نقل هذا النقل عن إبراهيم في ماذا؟ في شرح مسلم. فقال النووي في شرحه لحديث الباب في صحيح مسلم: وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا، يعني الشافعية، فنقل كلامه. فهل هو المروزي أو المروذي أو ماذا؟ بنظرة حول من ترجم له فهو شيخ للحافظ السمعاني صاحب الأنساب، وقد ترجم الحافظ السمعاني رحمه الله في الأنساب تحت المروى الروذي قال بفتح الميم والواو بينهما الراء الساكنة بعدها الألف واللام وراء أخرى مضمومة بعدها الواو وفي آخرها الذال المعجمة، هذه نسبة إلى مرو الروذ وقد يخفف في النسبة إليها لأنها ثقيلة، وقد يخفف في النسبة إليها فيقال المروذي بالذال أيضا. ثم قال: وممن اشتهر بهذه النسبة، إلى أن قال: وشيخنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن محمد المروى الروذي الإمام، وضح. المروى الروذي هكذا في طبقات انتهى المراد من كلام ابن السمعاني رحمه الله. في طبقات الشافعية للسبكي المر الروذي ما هو المر الروذي؟ المر الروذي قال أصله من قرية يقال لها فالخار، من قرى مر الروذ مر الروذ.

0: أما في تأريخ بغداد للحافظ الخطيب رحمه الله فقال إبراهيم بن أحمد ابن إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن أحمد أبو إسحاق المروزي أحد الأئمة من فقهاء الشافعيين، شرح المذهب ولخصه إلى أن قال وإليه ينسب، لأنه جلس إلى بغداد في بغداد وحدث بها وأخذ عنه خلق كثير، جلس بها دهرا طويلا، قال إليه ينسب درب المروزي مثل الشارع والطريق الذي في قطيعة الربيع، منطقة أو مناحية، هكذا قال من؟ الخطيب. في سير النبلاء الحافظ الذهبي قال أبو إسحاق المروزي، الإمام الكبير شيخ الشافعية وفقيه بغداد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته، اشتغل ببغداد دهرا وصنف التصانيف إلى أن قال شرح المذهب ولخصه، انتهت إليه رئاسة المذهب في فقه ماذا؟ مذهب الشافعية. قال إليه ينسب ببغداد درب المروزي الذي في قطيعة الربيع، إلى أن قال صنف المروزي كتابا في السنة وقرأه بجامع مصر وحضره آلاف. لما قرأ على الناس كتاب ماذا؟ السنة، قال وحضره آلاف، فجرت فتنة بهذا الحضور أن كانت الدولة ليست سنة، قال فجرت فتنة فطلبه كافور، وكافور هذا ابن عبد الله الإخشيدي كان واليا على مصر والشام، فطلبه كافور فاختفى، ثم أدخل إلى كافور فقال أما أرسلت إليك ألا تشهر هذا الكتاب؟ فلا تظهره. وكان فيه ذكر الاستواء فأنكرته المعتزلة، انتهى. وهكذا جاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة أنه المروزي، فكلاهما ماذا؟ سائغ فيما يظهر، وإن كان أقرب المرو الروذي كما قاله من؟ ابن السمعاني رحمه الله تلميذه. نعم.
1: قوله لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قوله لعن الله من آوى محدثا، هو بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعادات أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري هي لغة صحيحة. وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم.
0: نعم، هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقول فيه الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، نقل أن هذا الكلام قاله الإمام ابن القيم في كتاب الكبائر، في كتاب الكبائر، نص هناك على أنه في كتاب الكبائر. هل هو كتاب الكبائر له أو كتاب الكبائر لغيره؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم.
1: قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، قال في النهاية أي معالمها وحدودها، واحدها تخم، قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد بالمعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال وروي تخوم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء، انتهى. وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز، اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز، اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. وقال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله، وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم.
0: نعم. ثم بين معنى منار الأرض وقد سبق، وتكلم عن مسألة ماذا؟ لعن الفاسق المعين، وحكى في المسألة قولان، والثاني منهما أنه لا يجوز، والأول أنه جائز. وقد أطال شيخ الإسلام الانتصار للقول الثاني وهو المنع في كتابه منهاج السنة رحمه الله، فليرجع إليه بارك الله فيكم، في المجلد الرابع منه بعد الصحيفة السبعين بعد الخمسمائة رحمه الله تعالى. وقوله هو الصحيح أو هو الصواب أو الأصح. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.

0: الشارح قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. قال البغوي ونزل الكوفة. وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله، لأن فيه تأثير التعليل. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم ما كان منحوتا على صورة.
1: نعم. ثم ذكر المصنف حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب إلى آخره. قال في آخره رواه أحمد. رواه أحمد. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن الأعرابي في المعجم، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، والخطيب في الكفاية بسند صحيح عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه. قد ذكر الشارح عندكم أن الإمام ابن القيم قال قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية إلى آخره قال يرفعه. هذا الكلام المنقول هو في كتاب الإمام ابن القيم الجواب الكافي. والسند المذكور ها هنا والمذكور في الجواب الكافي هو السند نفسه الذي في كتاب الزهد. هو السند نفسه الذي في كتاب الزهد وهو اللفظ نفسه. وهو اللفظ نفسه. فالله أعلم. وكلمة يرفعه كلمة ماذا يرفعه؟ هل هي وهم من الإمام ابن القيم أم لا؟ محل بحث. محل ماذا؟ محل بحث. طارق بن شهاب راوي الحديث هذا غالب مروياته عن أبي موسى الأشعري. غالب مروياته عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فرواياته مرسلة صحيحة. والإمام أبو داود يقول رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه شيئا، فهذا يتحقق فيه وصف ماذا؟ الصحبة. لكن سماع الرواية لم يسمع منه ماذا؟ شيئا. لذا قال الحافظ إذا ثبت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه إيش؟ مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح أي مراسيل الصحابة. وعموما فإن هذا الحديث بهذا النسق وهو رواية من؟ رواية التي ذكرها ابن القيم طارق بن شهاب قال دخل، هذه لها حكم ماذا؟

يتخذ ويعبد من دون الله وله ماذا؟ صورة. والوثن ما كان يعبد وليست له ماذا؟ صورة. ومنهم من جعل الأصنام أوثان والأوثان ماذا؟ أصنام. نعم. قال لا يجاوزه أحد أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له إيش؟ شيئا. قليلا كان هذا الشيء قليلا كان أم كثيرا، عظيما أم حقيرا، لا يمر حتى يقرب ماذا؟ شيئا. قليلا كان أم كثيرا، عظيما كان أم حقيرا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث هنا قالوا لأحدهما قرب، قالوا لأحدهما ماذا؟ قرب. ومنه تسمى الأضاحي القرابين، صحيح؟ لماذا؟ لأنه يتقرب بها إلى من؟ إلى الله. قالوا له ماذا؟ قرب. قال ليس عندي شيء أقرب، قرب إلى هذا الصنم، ليس عندي شيء ماذا؟ أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ماذا؟ ذبابا. هذا الرجل الذي دخل النار بسبب ذباب اعتذر عن التقريب لعدم وجود شيء. قالوا له ايش؟ قرب. قال ليس عندي شيء أقرب. إذن اعتذر عن التقريب لعدم وجود شيء، أليس كذلك؟ يقربه. ولم يعتذر لأنه لا يجوز هذا التقريب ولا يصح هذا التقريب، فلما اعتذر بهذا طمعوا فيه، طمعوا إيش؟ فيه. فلما طمعوا فيه طلبوا منه ولو كان أمرا حقيرا وهو الذباب، فأرادوا موافقته لهم، موافقته إيش؟ لهم، ولو كان إيش؟ ولو كان المقرب حقيرا. فهذا الجواب منه دليل على الموافقة لذلك الطلب ابتداء، إلا أنه لا يجد ما يقربه، صحيح؟ هذا الجواب دليل على الموافقة ماذا؟ ابتداء، أنه لم يجد ما يقربه. ثم قال فدخل النار إلى آخره. وقال للآخر، وقالوا للآخر قرب. قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه. هذا الآخر عرف الحقيقة، أليس كذلك؟ عرف ماذا؟ الحقيقة، وأن هذا الفعل لا يجوز إلا لله. فبين لهم أنه لا ولن يقرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فما كنت لأقرب شيئا أبدا. فماذا فعلوا؟ قتلوه، فكان ذلك سببا في دخوله الجنة. هنا انتبه إلى مسألة، لماذا هذا أجاب الآخر فقتل؟ هذا يحتمل أمران. الأمر الأول أن شريعة من كان قبلنا، أن شريعة من كان قبلنا ليس فيها العذر بالإكراه، ليس فيها العذر بالإكراه، ليس فيها العذر بالإكراه.

0: لذا ماذا قال بذلك؟ فقتلوه، لأنه لا يوجد لهم عذر، لا يوجد لهم ماذا؟ عذر بالإكراه. الثاني أنه يمكن أن تكون هناك رخصة وعذر بالإكراه، هناك رخصة لهم وعذر بالإكراه، لكن بقوة إيمانه ويقينه بالله لم يلجأ إلى الرخصة، لم يلجأ إلى الرخصة، بل أنكر ذلك عليهم. واضح؟ وهذا يدلنا بارك الله فيكم على أنه ينبغي على المرء المؤمن الموحد أن يحذر كل الحذر من الموافقة على الشرك والبدار على إنكاره، والبدار على إنكاره. أما إذا ما أكره بتنكيل وضرب وحبس شديد وتعذيب ونحو ذلك وأشرف على الهلاك، فإن الله تعالى من قال: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره في شريعتنا المحمدية وقلبه مطمئن بالإيمان فقرب ولو ذبابا، فقرب ولو ذبابا. وليس مقصوده عبادة أصنامهم، بل هو كافر بها وكافر بهذه الدعوة إليه، وإنما أراد التخلص بعد الإكراه وقلبه مطمئن بالله، كافر بما سواه ما ضره ذلك في شريعة الإسلام، ما ضره ذلك في شريعة الإسلام. فهمتم؟ نعم.
1: قوله لا يوجد،
0: يعني هنا فائدة أيضا في أثر ابن القيم المذكور، ذكره الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، قال رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: ذكره المصنف، يقصد من؟ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ذكره المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد، أن الإمام المجدد تبع في هذا العزو لأحمد لمن؟ لابن القيم. وقد طالعت المسند، يقول: وقد طالعت المسند فما رأيته فيه، ولعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره. انتهى كلام من؟ شيخ سليمان رحمه الله. وقد ذكرت لكم أن الحديث أخرجه من؟ أحمد في كتاب الزهد، أحمد في كتاب الزهد. نعم.
1: قوله لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل. قوله قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
0: قالوا له قرب ولو ذبابا، مر معنا دلالة كلمة قرب ومعناها ولو ذبابا. قال شيخنا العلامة محمد أمان هنا: الذباب وإن كان لا يستفاد منه، الذباب وإن كان لا يستفاد منه، إلا أنه حصل به المقصود وهو الخضوع والتذلل، وهو الخضوع والتذلل لهذا الصنم، لهذا الصنم حقير صحيح، لكن حصل به المقصود. نعم.
1: وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا

0: يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار، وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ذكره المصنف بمعناه
1: يعني في المسائل التي في خاتمة الباب. نعم.
0: قوله: وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين. وفيه معنى قوله في الحديث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال المصنف: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر.
1: نعم. في قوله رحمه الله فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص، بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين، وهذا ظاهر في حال الآخر الثاني الذي صبر على ذلك فقتل. الصلابة في الدين محمدة ومنقبة للمرء إذا كانت عن علم راسخ، وهنا فهم الناس لهذه الصلابة، بعضهم يظن أن الصلابة في الدين هو ماذا؟ هو تقحم المهالك بجهل أو هوى، بظلم أو جهل، هذا ليس من الصلابة في الدين. يظنون أن من الصلابة في الدين الاعتداء على الأعراض والأنفس والأموال، يظنون أن هذا من الصلابة، وهذا ليس من الدين في شيء، فضلا أن يكون من الصلابة في الدين. إذن الصلابة في الدين يجب أن تكون مبنية على علم وعدل، أما فعل مثل هذه الترهات من الاعتداءات والسفاهات والتجاوزات غير الشرعية ويظن أنه بذلك يقيم الصلابة في نفسه لدين الله، فهذا معتد ظالم أثيم. واضح؟ وهذا أمر بارك الله فيكم يجب ملاحظته والانتباه إليه، وفقكم الله وسددكم وأعانكم جميعا وإياكم. هذا يسأل: هل يستدل في مسألة الذبح والصلاة عند النعمة في قوله تعالى فصل لربك وانحر أن الإنسان إذا ما أنعم الله عليه نعمة أن يذبح لله؟ لا حرج في ذلك إذا ما أراد، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا فيشكره على ما أنعم عليه لا بأس بذلك. ولا يخفى عليكم أن العقيقة هي من شكر الله جل وعلا على ما وهبه المرء، ما وهب المرأة من نعمة الولد. هذا يسأل يقول: في بلدنا عندما يرجع الحاج من الحج إلى البلد يضعون صفحة عنق الخروف على رجل الحاج ويذبحونه، ما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟ هذا فعل لا يجوز من جنس ما ذكرنا، لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز. إنما إذا ما أراد هؤلاء أن يذبحوا شكرا لله على أنه عاد سليما يذبحون لله يشكرونه على أن أنعم عليه وأتم عليه النعمة بأن رجع سليما معافا من حج البيت الله المحرم، أما أن يجعلونه تحت رجله لسلامته ولا عن سلامته ولا عن كذا فلا. هذا يسأل: هل يدخل لتغيير مسار منار الأرض من يدل إلى غير الطريق والمسار الصحيح؟ نحن نقول: إن سألك سائل ويريد منك المسار الصحيح فإن كنت تعلم فدله، وإن كنت لا تعلم فاتق الله واصمت، لا تسبب الهلاك. ما هو هذا من

0: تغيير المنار هذا من ماذا؟ من فتح باب الهلاك على أخيك المسلم، أن تضل، أن تضله. هذا يسأل يقول في الرقية: إذا رقيت أو قرأت في كوب ماء ثم سكبته في الخزان، خزان الماء، فهل هذا الخزان يكون قد رقي فيه، وهل هذا الفعل الصحيح؟ يا أخي بارك الله فيك، حتى القراءة على الماء، حديث أبي داود في الرقية على الماء والقراءة فيه والنفث عليه حديث ضعيف، الحديث في باب الرقية هذا ضعيف، ولو فعله بعض الناس تسمحا لإفتاء بعض هذا العلم، إلا أن التحقيق أنه لا، الحديث لا يصح، الحديث ضعيف. فإذا ما أردت أن تقرأ ولا بد اقرأ على الماء وخلي يشرب انتهى. أنا لا أفعل هذا ولا أسوق، لكن إياك تقرأ على الماء ويقرأ هذا على الخزان وهذا يقرأ على ما يمشي إلى مصنع المياه هناك يقرأ على المصنع مرة واحدة.
1: الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية 7 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم الأحد 23 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالملة الحنيفية وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا، جعل الله الفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة من خالف أمره. إخواني، إن أعداء الإسلام لا يستعون بإغلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام، وفي هذا العصر كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة من فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع، وفي هذا الزمان وفي هذا العصر نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت

وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة ولا يعرفون خطرها ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها. الشباب لا بد من الاهتمام بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد وهم من تقوم عليهم الأسر والبيوت وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة في المجتمع، أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب، هم رجال المستقبل وحاضره الآن. الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الإخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب، فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الإخوة، جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. وذكر الله عز وجل آيات قصة كاملة تتلى ويرددها الناس ويتعبدون الله عز وجل بتلاوتها ويرجون ما عند الله من الأجر. تذكر قصة شباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قصة أصحاب الكهف، ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه فأماتهم الله ثم بعثهم، وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة، ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب والمحافظة عليهم. فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها، إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاه. إذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير:

ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء. إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه ولا يذهب هدرا، فإن وقت القوة، قوة الجسم والحواس والفراغ، هو في هذا السن، في سن الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه واتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يهتم بالشباب ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة. فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، عندهم قوة أكثر من ذلك. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قال كذا فإنه من رغب عن سنتي فليس مني. تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للشباب من الغلو والتطرف وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، يقول صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة تقف أمامه، هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاه. تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم.

الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد، وهناك المناهج التكفير، تكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات على العلماء وعدم الرجوع إليهم. وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي انحرافات في الأخلاق وانتشار للمخدرات وعواقب وعوائق تقف أمام الزواج والإقبال عليه. يحمل هذا كله الإعلام الجديد الذي انتشر الآن وعم كل بيت وكل قرية ومدينة في أي مكان من هذه الحياة الدنيا. هذه الوسائل والقنوات الفضائية التي تبث على الناس وتنشر في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل تبث إما شهوات وإما شبهات تريد بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. في هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع الندم. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف: والذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط المستقيم. يقول الراغب: والإلحاد ضربان، إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل بما لا يليق به جل وعلا. ويطلق الإلحاد على معان أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون

إمام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، ومنهم من ينكر وجود الخالق كما ذكر، ومنهم من ينكر دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل، أو أنكر وجود الله عز وجل، أو شك في وجود الله عز وجل، فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد هناك من ينكر البعث والحشر، وينكر يوم القيامة، وينكر عذاب القبر، وينكر عذاب القبر. وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها، وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني، وينكر الحج، ويسفه من يذهب للعمرة والحج. هذا كله إنكار لأركان الإسلام. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والملاحدة المنكرون لوجود الله أكثر الناس وأضلهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله يجب على الإنسان أن ينتبه إليه ويحذر. هذا الفكر أيها الإخوة الإلحادي قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية، ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي يقدم العقل على النقل، فيضل الإنسان ضلالا عظيما. ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي العلمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب ظهور الإلحاد بين الشباب، فأولا الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات ومؤتمرات ونقاشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة، فإنه يزل، يطرحون الشبهات، والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل. فيجب الحذر مما يعرض في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من أهل البدع، ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم لخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر الحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل، وهذا كثير تبناه كثير من يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية، تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بينا، والآية واضحة فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، فأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم.

أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة في بعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال ويقبلون عليه، الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية، لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل. يبدأ باشتراكية وينتهي بالشيوعية وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي لمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة، وترك الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح، ولم يسلك الطريق الصحيح المنهج الوسط والاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا انشغال الدعاة والوعاظ والخطباء عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين، ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة الصحيحة السليمة. نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي أصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء فإن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ وفي زلة، تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها، بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع، حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء، حمل الشباب إلى الإلحاد وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام يشمل جميع جوانب الحياة، أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة، ومن ذلك شيوع الجريمة، لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم

0: الحقوق فيعتدون على حريات، يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من أجلها ينشر الإلحاد بين الشباب، ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح، إبعادهم عن دينهم، وهذا ما يحرص عليه الأعداء. فحينما فشلوا في بث الثورات بينهم وأن يتحول العالم إلى فوضى، بدأوا في نشر هذا الإلحاد حتى يبتعدوا عن دينهم وعن رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل لهم ذلك تم السيطرة على عقولهم وعلى أفكارهم. أيضا من أهدافهم إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها. أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء بينهم عظيم. أيها الإخوة، بعد أن بينا هذا الإلحاد وخطره، نأتي إلى علاجه والوقاية منه. كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير؟ كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي، فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يذهب عقيدتنا ويذهب أركان الإسلام ويضر ويفسد علينا أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة، أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني أن نحذر من الإلحاد ومن دعاته ومن كتبه ومن مواقعهم ومن أفعالهم، نحذر منهم أشد التحذير ونبين خطرهم. الأمر الآخر الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إليهم إذا وقع عندنا إشكال أو شبهة وثيرة، فالرجوع إليهم والصدور عن أمرهم وأخذ الفتوى منهم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة أهل الإلحاد والحديث معهم، فهم أشد أصدقاء السوء، ومن ذلك جليس نجالسه دائما وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعهم، تغريداتهم، فيسبوك، السنابات، كل هذه غير التكتك إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها، كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالرايات الخداعة التي تغش الناس. فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من ثروات البلاد وإلشاد الدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها. أيضا نوجه الشباب ونحرص أن يوجهوا طاقاتهم وقوتهم إلى ما ينفعهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فخير تحصين للشباب هو الزواج، المسارعة في الزواج وتسهيل أموره وعدم التشدد في نفقاته وشروطه، بل يكون زواجا يسيرا، فأيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فأحق الناس بصحبتك يا عبد الله أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم قال أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج أن يسعى دائما إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة، فلا بد أن نتشارك في ذلك وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون للشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزى الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه، ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. جاءت عدة أسئلة يسألون على الكتب التي يستفيدون منها في رد شبه الملحدين.
0: الكتب التي في الملاحدة لهم شبه في كل عصر، شبه جديدة وقديمة، لكن خير ما يرد على شبههم أن تتحصن بالعلم، تحتمي بالعلم، تعلم العلم. فإذا تعلم الإنسان العلم وأصله وأخذه على أصول ثابتة قوية بإذن الله الفتن كما ذكر ابن القيم والشبهات التي تأتي لا ترد أمامه، كما قال: العالم إذا جاءته الشبهات وقف في وجهها كالموج إذا نزل يقف وجهه ولا

0: ولا تحرك، فكذلك رأي أن تتحصن بالعلم وأن ترجع إلى كتب العلماء المعتبرين الثقات في كل عصر. خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة والملاحدة، وابن القيم كذلك.
1: يقول السائل: هل يجوز الإقامة مع أهل الإلحاد عند عدم القدرة على الهجرة؟
0: يعتزلهم، يخرج لا يجلس معهم، يعتزلهم لا يجلس، إن كان لا يستطيع الهجرة لا يجلس معهم، فلا يستطيع الهجرة من بلده لظروف الآن الحاصلة والأنظمة، ولكنه لا يجلس معهم في بيت ولا يؤكلهم ولا يشاركهم.
1: قريب من هذا السؤال يقول: إذا واحد من أهلي ترك الإسلام ماذا أفعل به؟ هل أتركه ولا أكلمه، أو أصبر عليه وأنصحه ونحن نعيش في بلدان الغرب؟
0: أكثر الإخوة يعيشون هذه المشكلة. أولا درجة هذا القريب، إن كان أما أو أبا فله حق عليه، لا بد أن تستمر في المناصحة والتوجيه والصبر عليه، ثم يأتي بعده الإخوة والأخوات، يجب عليك أن تستمر في دعوتهم، وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم دين الله عز وجل، وصابرا مستجيبا.
1: يقول: هل الشرك أخطر أم الإلحاد؟
0: الشرك خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا. والإلحاد كفر بالله عز وجل، لأنه ينكر وجود الله عز وجل، وكلها خطيرة.
1: يقول: أحسن الله إليكم،
0: كما قال شيخ الحمد الطواغيت خمسة، هذا كلها واحدة.
1: هل الدعوة إلى حرية الاعتقاد وتسوية الأديان علاقة بالإلحاد؟
0: هذه ذكر العلم فيها وردوا عليها، أن الدين هو دين الله عز وجل، أن الدين عند الله الإسلام، الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمن على الأديان كلها، فيجب على الناس أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يأتيه الشيطان بالوساوس في وجود الله عز وجل؟
0: نعم، هذا.
1: وهل يدخل ذلك في الإلحاد؟
0: لا، الوساوس ما دامت النفس هذا من الشيطان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك الشيطان: من خلق فلان، حتى إذا قال: من خلق الله؟ فقل: قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتقوم من مكانك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان لا شك أنه عدو مبين، يريد الإنسان أن يشرك، يريد منه أن يقع في البدعة، يريد منه أن يكفر، يريد منه أن يبدأ به، يتدرج به حتى يبدأ، لا يترك الشيطان به إلى آخر لحظة في حياته، صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: كثر في هذا الزمن الفكر الليبرالي بين الرجال والنساء، خاصة بين المثقفين، فكيف ينجي الشاب نفسه من هذا الفكر؟
0: لا شك أن الفكر الليبرالي خطير، ويجب على الشاب أن يعرف خطره ولا يتلبس به، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل، والنجاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خط عليها خطوط، قال: هذا سبيلي، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، صراط الله المستقيم صراط الله، فأن تعرف هذا الصراط وتمشي عليه، ولا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظر إلى يمين ولا يسار، وإنما تنظر إلى الناجين كيف نجوا، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، فأن تنظر إلى الناجين، أما أن تنظر لهؤلاء وهؤلاء ولا تبتر بما معهم وما في أيديهم من مال أو من جاه أو من يعني من صناعة أو كذا.

0: فالإنسان يعتزل هذه الطرق إما في بيته أو مسجده يعتزلها، ليس معناها أنه ينقطع ويخرج، لا، الذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي ينقطع عنهم ولا يصبر. نعم.
1: قل ما نصيحتكم لمن يضيع أوقاته في برامج التواصل الاجتماعي، وما نصيحتكم للآباء والأمهات؟
0: حقيقة أن هذه بلوى ابتلي بها طلبة العلم والشباب، ونتكلم طلبة العلم لأن الحضور كلهم طلبة العلم، ابتلوا بأوقات تضيع على هذا الجهاز. يعني لو واحد منكم شاف كم معدل الشهر الأسبوعي، كما بعضها تعطي التقارير كم معدل الأسبوعي يمضي يوميا على هذا الجهاز، سيجد رقم مهول ساعات. إنسان يتذكر أن هذه الساعات التي ضاعت في قيل وقال أو ضاعت في طرف ونكش أو في مشاهد لا تنفع ولا تضر، أن هذا الوقت أنت مسؤول عنه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ستسأل يا عبد الله، تجعل وقتك نافعا في طلب علم، في حفظ قراءة القرآن، في ذكر لله عز وجل، في دعوة إلى الله عز وجل. يجب أن يكون هذه الأجهزة التي معنا تستخدم في طاعة الله، في سبيل الله، ترفع الجهل عن نفسك، تبحث في مسألة. أما أن تضيع هكذا وتتناقل بين الناس في الجروبات وفي مجموعات أشياء قد لا تضر ولا تنفع، هذا أخطر التي تضر ولا تنفع، أو ينقل شيء محرم، فهذا كله خطير أيها الأخوة، أشياء تنقل فيها موسيقى ولا فيها محرمات وإلى آخره. فالإنسان يكون على حذر ويعرف الضوابط الشرعية لاستخدامه، والإنسان على ما تعود عليه أيها الأخوة، ما تعود عليه، إن تعود يجلس مع ساعة جلس مع ساعة، وإن تعود ست ساعات سبع ساعات جلس سبع ساعات ست ساعات، فعلى ما تعود عليه الإنسان. فالإنسان يأخذ نفسه ويأخذ ذمة أمره، خاصة في هذا السن، سن الشباب، سن طلب العلم، سن الجلوس، فيجلس على هذا الخير ويستفيد من وقته فيما ينفعه، يوم لا ينفع مال ولا بنون.
1: هل الفكر الليبرالي سبب انتشاره اختلاط المسلمين بالكفار؟
0: الفكر الليبرالي هو فكر من الكفار، هم اللي مدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر، يعني تقرأ فيه ومدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر وتنشره وتدعو له، وتقيم جامعات يعني تسعى لنشر هذا الفكر. فتأثر بعض أبناء المسلمين به حينما درسوا فيه أو حينما حضروا هذه المؤتمرات وهذه المناقشات، تأثروا به هذا الفكر ووقعوا في خطر، ولكن إن شاء الله طاهرة وتزول، الإسلام باقي ومنصور ولله الحمد والمنة، ومر على الأمة فتن عظيمة، قوميات واشتراكيات وإلى آخره من الشعارات التي رفعت، كلها ذهبت وبقي الإسلام إلى قيام الساعة. لكن الإنسان يدعو نفسه وينجي نفسه ويحرص على نفسه وعلى أهل بيته، كلكم راع كما قال صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يثبت على دين الله ولا يتزايد ولا ينزع يدا من طاعة، ولا يخرج على علمائه ولا على أمرائه، ويبقى ثابتا وينشر العلم الصحيح الصادق الذي فيه الخير العظيم للناس جميعا، في العلم وحياة الأبدان، حياة القلوب وحياة البلاد، كلها بالعلم النافع الصحيح. لا تخلف.
1: نكتفي بهذا.
0: تفضل.
2: هل يجوز التعاون مع السرورية أو قادة السرورية في محاربة العلمانية والإلحاد؟
0: ضابط السؤال، هل التعاون مع السرورية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ في حرب الإخوان المسلمين؟ نقول العلمانية،
2: لأن السرورية بالذات يا شيخ هم أحيانا يتبنون هذا، هل يجوز أن نتعامل معهم؟

0: المسلم السلفي له منهج وهو أقوى من هؤلاء كلهم، ولا يحتاج إليهم، بل بالمتابعة هم يحتاجون إلى السلفي ليأخذوا منه العلم ويأخذوا منه التأصيل في الرد على هؤلاء. فالإنسان لا يتعاون معهم ويتجنبهم، ويدعو الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نكتفي بذلك، وجزى الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر الملاحدة والعلمانية والليبراليين وغيرهم من الأحزاب، وأن يحفظ العباد والبلاد.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وله عن أبي زيد رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته ما أرسله الله به، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قد قام صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والبيان التام في خطب

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فنواصل القراءة في رسالة الحافظ النووي عليه رحمة الله في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة النووي عليه رحمة الله: فصل في شروط المفتي. شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيها النفس سليما الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا، سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر، لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي. قال: وذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما معاندا، فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه. واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب في إجماع المسلمين، ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه.
0: ذكر عليه رحمة الله كغيره من أهل العلم شروطا للمفتي، فذكر من هذه الشروط أن يكون المفتي مكلفا، فغير المكلف ليس أهلا أن يفتي، وأن يكون مسلما فلن تسأل في دينك كافرا، وأن يكون ثقة مأمونا صاحب دين وصاحب ورع متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة. أسباب الفسق ما ثبت كونه فسقا ومعصية وإثما بدليل الشرع، وخوارم المروءة كل ما عارض ما تعارف عليه الناس فعلا أو تركا من محاسن الأخلاق التي يتعارفون عليها. فمن كان متجرئا على فعل أمور يسفه صاحبها عند الناس وتنزل منزلته وهيبته ونحو ذلك، فهذا لا يكون مفتيا. وأن يكون فقيها النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا، هذه كلها تدل على فهمه وعلى استيعابه وعلى قوة علمه و إيقاد أو وقادة ذهنه بذلك. ذكر ابن حمدان الحنبلي عليه رحمة الله قال: أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته فبالإجماع، لأنه يخبر عن الله تعالى بحكمه، فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته. لماذا؟ لتحصل الثقة بقوله ويبنى عليه كالرواية والشهادة. فلا بد في المفتي من وجود هذه الأمور ومن تحققها، وأن لا يكون فاسقا. وقد قال الله عز وجل:

أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والمفتي هو مخبر ومنبئ عن كلام الله، عن وحي الله، عن شرع الله، عن دين الله عز وجل. فكيف تقبل خبرا من فاسق عن دين الله عز وجل؟ وهذه المسألة فيها كلام وفيها تفصيل. فذكر ابن حمدان رحمه الله تعالى قال: وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة، إذا كان نحكم عليه بأنه آثم إذا فعل ذلك مرة واحدة، يفسق بفعله ثلاثة. إذا كرر ذلك ثلاث مرات فإنه يكون فاسقا. وإن كان كبيرة، إذا كان هذا الإثم وهذه المعصية كبيرة، فمرة إذا فعلها يكون فاسقا. وكل ما أسقط المروءة أسقط العدالة إذا كثر وإن لم يأثم به. فبعض المجتمعات مثلا لا يصلح فيها أن تفعل هذا الفعل أو أن تقول هذا القول، لأن ذلك يسقط مروءتك، وإذا سقطت مروءتك سقطت عدالتك، فلم تقبل لا في خبر ولا في شهادة ولا في رواية، وكذلك لا تقبل في إفتاء وإن لم يكن ذلك إثما. فالفرق بين خوارم المروءة وأسباب الفسق أن أسباب الفسق ثبت كونها فسقا بدليل الشارع، وأما خوارم المروءة فهي كل ما يستنكر فعله أو عدم فعله عرفا، يتعارف الناس، والعرف يختلف في الزمان والمكان وفي المناطق من منطقة إلى أخرى. مسألة المفتي الفاسق كما سيأتي، قال ابن حمدان الحنبلي عليه رحمة الله: وفي قول عند الحنفية أن الفاسق يصلح مفتيا لأنه يجتهد لئلا ينسب إلى الخطأ، ولو كان فاسقا يحرص على أن يأتي بفتوى لا ينسب فيها إلى الخطأ أو إلى القول في مذهبه بغير المعتمد ونحو ذلك. فلهذا قبل الحنفية قوله وأجازوا وصححوا فتواه. قال ابن حمدان: ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا. وكان مجتهدا وهو فاسق لكن يفتي نفسه ولا يسأله غيره. هذا ليس على إطلاقه، فإن الراجح أن الفاسق يعمل بعلم نفسه، فقد يكون شخصا طلب العلم وتقوى فيه ووصل إلى مرحلة يعرف المذهب، يعرف المسائل، يعرف حكم هذه المسألة، فتعرض له هذه المسألة فعليه أن يفتي نفسه، أن يعمل بعلم نفسه إذا لم يجد من يسأله ويرجع إليه. طيب إذا كان المفتي فاسقا كما يقع في بعض البلدان من بعض المفتين، يرتكب أمورا يفسق بها الشخص كحلق اللحية وغيرها من المنكرات، وصار هذا مفتيا للدولة أو مفتيا معينا من قبل الأوقاف والوزارات ذات الشأن، فهنا إذا لم تجد غيره فيجوز لك أن تسأله وأن ترجع إليه وأن تعمل بفتواه، لأن هذا مما تعم به البلوى في بعض البلدان. الآن بحمد الله عز وجل صار الأمر ميسرا، صار التواصل مع أهل الفتوى والثقات والمأمونين من أهل العلم صار ميسرا بالأسئلة وطرقها والوصول إلى العلماء في ذلك، فيحرص العبد على أن يسأل من يثق في دينه وفي علمه. قال عليه رحمة الله بعد ذلك قال: سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته. كل ما أوصل إلى العلم سواء كان من حر أو عبد أو رجل أو امرأة أو حتى من أخرس لكنه يستطيع أن يكتب أو أن يشير، فيجوز الأخذ بفتواه والعمل بها لأن الغرض العلم. ومثله في ذلك كمثل الراوي أو الشاهد، فإنه يخبر عن حكم الله عز وجل فتقبل فتواه كما تقبل شهادته وروايته إذا روى الحديث أو شهد على مسلم.

0: مسألة من المسائل. قال أبو عمرو عليه رحمة الله: وينبغي أن يكون أي هذا المفتي كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر، لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد. على كل، المفتي الأصل فيه العدالة، فيفتي لحبيبه وعدوه، ويفتي لصديقه وخصمه، لأنه مخبر عن شرع الله سبحانه وتعالى. ثم إن فتوى المفتي ليست كحكم القاضي. القاضي إذا كان بينك وبينه عداوة فلا يصلح أن يحكم في قضيتك، لأنه ربما يحيف أو يجور عليك بسبب الخصومة. أما هذا المفتي فإنه يحكم بشرع الله عز وجل إفتاء لا إلزاما، فكان في ذلك مفارقا للقاضي. قال: وذكر صاحب الحاوي أي الماوردي عليه رحمة الله أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا أي عاداه وناوأه معينا صار خصما حكما معاندا فترد فتواه. هذا إذا وصل إلى درجة من الفسق وعدم الورع وعدم الأمانة أنه سوف يفتي لعدوه ما لا يفتي لصديقه، هذا والعياذ بالله لا يفعله من خاف الله سبحانه وتعالى، فهذه حالة نادرة. لكن الأصل أن المفتي يفتي لعدوه ولصديقه، واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين. هذا حين كان سلامة الناس وسلامة العلماء وأهل العلم ومن ينتسب إلى العلم، وأنهم محمولون على العدالة وعلى التقوى والورع. لكن كما تقدم التفصيل في ذلك أنها قد تعم البلوى في بعض البلدان، فلا يوجد إلا من كان فاسقا وإن كان عنده علم من أهل الفتوى، فهنا جاز لك إذا لم تجد غيره أن تسأله وأن تأخذ بفتواه، وخصوصا إذا كان معتمدا في المذهب أو صار من قبل ولي الأمر صار هو المرجع في الفتوى ونحو ذلك. قال: وأما المستور،
1: قال رحمه الله: وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا، ففيه وجهان: أصحهما جواز فتواه لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير قضاء، والثاني لا يجوز كالشهادة والخ

وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نبصره. ونقل الخطيب هذا ثم قال: وأما الشرات والرافضة، قال: وأما الشرات والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة. والقاضي ما ورد

0: كغيره في جواز الفتية بلا كراهة، هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا. قال الشيخ أبو عمرو، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد الأسفرايني أن له فتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء، وفي القضاء وجهان لأصحابنا، أحدهما الجواز لأنه أهل، والثاني لا لأنه موضع تهمة.
1: قد يكون المفتي من أهل الأهواء، من الخوارج أو من الرافضة أو من الصوفية ونحوهم، فما حكم الرجوع إليه وما حكم السؤال له؟ قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: هذا يجب أن يقيد. فمثلا الخوارج إذا أفتوا بكفر الإمام فلا نأخذ بفتواهم، كما يقول الآن أصحاب التكفير، يقولون لا نقبل فتوى من هؤلاء العلماء، إنما نقبل الفتوى ممن كان في ساحات الوغى أو كان مسجونا في سجون الطواغيت، أما غيرهم فلا نقبل فتواهم. تأتي تسأل هؤلاء المسجونين أو الذين في السراديب وفي أماكن الجهاد ونحو ذلك يتخفون وهم على فكر الخوارج، ما حكم هذا؟ نقول هذا كافر، يجب الخروج عليه ويجب قتاله ويجب مناوئته. هل نأخذ بهذه الفتوى؟ نقول لا، لأنها مبنية على مذهب فاسد وعلى فكر منحرف، فلا تؤخذ فتواهم ولا بقولهم. قال: ولهذا، قال الشيخ العثيمين: ولهذا يجب أن يقيد هذا الإطلاق بما إذا لم تكن الفتوى محل تهمة، فإن كان محل تهمة فلا تقبل، وصاحب بدعة، صاحب نحلة، مبدأه وفكره وفرقته نشأت على هذه البدعة، فلا تقبل فتواه في ذلك. فقوله وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ليس على إطلاق. قد يسأل إذا كان فعلا من أهل العلم ولم تجد غيره وليس معك في منطقتك إلا هذا، قد تسأله في الأحكام التي لا مدخل لبدعته فيها، كأحكام الصلاة والصيام ونحو ذلك، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت تحتاج إلى العلم، تحتاج إلى السؤال، ولم يوجد إلا هذا، فلا تسأله في فكره وفي نحلته وبدعته، وإنما تسأله إذا سألته فيما لا مدخل لبدعته فيه. فالتعميم بهذا أنه قال وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه، من كان كافرا ببدعته كالروافض فلو ملئ علما إلى مشاشة لا يسأل ولا يرجع إليه لأنه كافر، وأصل المفتي أن يكون مسلما، فلا يجوز لك أن تسأل رافضيا أو سبابا لآل أو لصحابة رسول الله أو لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يكفر بذلك، لا يجوز لك أن تسأله. لماذا؟ لأن بدعته مكفرة تخرجه عن دين الله عز وجل. أما من كان يفسق ببدعته فكما تقدم التفصيل في ذلك. قال: ونقل الخطيب هذا، أي نقل قول الصيمري عليهما رحمة الله، ثم قال: وأما الشره والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: قال في ذلك الشرات ما أعرفهم، كأن الشيخ لم يستحضر تقسيم الخوارج إلى قسمين. قال: وفي نسخة الشرار أو الشرار. وعلى كل حال وصف هؤلاء الشراه سواء أو الشرار أو الشرار أو الشراه أنهم، أو وصف هؤلاء أنهم يسبون السلف الصالح، فهؤلاء فتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة. لماذا؟ لأن هذا من أعظم الفسق. كما تعلمون حفظكم الله أن الخوارج على قسمين: قسم الشراه وقسم القعدية. الشراه هم الذين يزعمون أنهم شروا أنفسهم من الله عز وجل وإلى الله عز وجل، بمعنى أنهم باعوا أنفسهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلهذا يحمل السيف ويخرج على الأمة ويسعى في قتل المسلمين أو في قتل نفسه. وقد قال الله عز وجل يستدلون بقول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هؤلاء قسم الشراه، هؤلاء أصحاب التفجير وأصحاب القتال والانقباسات والاغتيالات ونحو ذلك، يسمون أنفسهم الشراه الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل.

0: عز وجل بحد أو على حسب زعمهم. الفرقة الثانية من الخوارج هم فرقة القعدية، عنده نفس الفكر ونفس المنهج لكنه لا يحمل سلاحا، إنما يهيج ويعلم ويربي ويدرس، يخطب ويحاضر ويكتل الناس كي يكونوا مستعدين للخروج وأن يكونوا شراتا. وأما هو فمن القعدية، تجده ماسكا لمسجد أو يحاضر في جامعة أو يكتب ويؤلف، لكنه هو بنفسه لا يحمل سلاحا، إنما يكون هو الذي يهيج الناس على الخروج. على كل من كان هذا حاله أنه يسب السلف الصالح كبعض فرق الخوارج الذين كفروا عليا ومن معه، وكفروا معاوية ومن معه عليهم رضوان الله، هؤلاء لا تقبل منهم الفتوى. وهكذا كذلك الرافضة قاتلهم الله عز وجل، فإنها لا تقبل منهم الفتوى. وذكر التفصيل ما قاله الماوردي وما قاله الإسرائيلي عليهما رحمة الله، قال: وما لا يتعلق بالقضاء، هذا يجوز السؤال فيه. ثم ذكر قال: وفي القضاء وجهان، إذا كان هذا الخارجي أو هذا المبتدع الفاسق ببدعته وجهان لأصحابنا أي الشافعية، أحدهما الجواز. لماذا؟ لأنه أهل، صار أهلا للإفتاء والرجوع إليه، فهنا القول الأول أنه يجوز أن تأخذ بفتواه، والثاني لا، لأنه موضع تهمة. على كل الحمد لله الأمور الآن ميسرة في الرجوع إلى أهل العلم الثقات المأمونين فتسألهم فيما يشكل عليه. وقال ابن المنذر: تكره للقضاة الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية. وقال شريح: أنا أقضي ولا أفتي، كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات، وذكره عبد الرزاق المصنف وغيره من أهل العلم. هنا مسألة، وهي أن القاضي قد يأتيه من يسأله في مسألة فيها خصومة يستفتيه، فبعض الناس يريد أن يرفع قضية على صاحبه، فيقول: سوف أذهب وأتأكد أولا هل الحق لي أو لصاحبي، فيذهب ويقول: إذا تنازع شخص مع شخص في أرضية أو في سيارة أو في مال أو في خصومة، ما الحكم؟ فيقول القاضي: هذا مخطئ، يجب عليه أن يرجع. يقول: إذن ما في داعي أني أرفع القضية إلى القاضي. قال العلماء: في مثل هذه الحالة لا يفتي القاضي، لئلا تكون الفتوى سببا لعدم رجوع هذا الخصم أو هذا الشخص إلى القضاء، وإنما يسكت ويكون فقيها منتبها لهذه المسألة. ذكروا عن بعض أهل العلم من القضاة أن ولده استشاره في قضية، قال: حصلت بيني وبين أناس خصومة، فهم كذا وأنا كذا، فقال له: يا بني اغدو علي الصباح، أو تعال وائتي بأصحابك عندي غدا في مجلس القضاء. ما أفتاه، إنما قال له: تعال. فلما حضر في اليوم الثاني حكم القاضي لخصوم ولده، فبعد ذلك غضب الولد، قال: هل لا أخبرتني بالأمس أو حين سألتك ولكي أنتبه؟ قال: خبت أن أجيبك فتمتنع من الرجوع إلى القضاء، لأنك تدري أن الخطأ عليك وأن الحق يلزمك، فلهذا لم أفتك بهذا لكي تأتي أنت والخصوم لكي يكون الحق لخصوم. فينتبه القاضي في هذه المسألة. ومسألة فقه النفس أن يكون الشخص منتبها وأن يكون ذكيا وأن يكون فطنا للمسائل في الفتوى، فبعض الناس يأتي يريد منك فتوى مفصلة يسوق لك السؤال بحيث أنك تنطق وتقول بما أردت، ينتبه المفتي لذلك، ومن باب أولى القاضي يكون منتبها لهذا الأمر.
1: قال رحمه الله: فصل في أقسام المفتين. قال أبو عمر: قال أبو عمر بن الصلاح: المفتون اسمان، مستقل وغيره. فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام، بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت

0: في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد.
1: هنا قسم ابن الصلاح رحمه الله تعالى المفتين إلى قسمين، قسم مستقل وقسم غير مستقل. ومن أهل العلم من قسم أهل الفتوى إلى ثلاثة أقسام، إلى أو أهل الاجتهاد بشكل عام، إلى مجتهد مستقل، وإلى مجتهد مطلق، وإلى مجتهد يتجزأ اجتهاده. فالمجتهد المستقل هو الذي عنده أصول وقواعد يتبعه عليها غيره، فهذا قد عدم وغير موجود كالأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، لهم أصول ولهم قواعد ولهم منهج ساروا عليه تبعهم فيه أصحابهم وأتباعهم. المجتهد المطلق هو الذي يتبع قول وقواعد من سبقه، فيجتهد اجتهادا يخرج عن المذهب لعلمه وسعة اطلاعه، فيرجح في المسائل بحسب ما وصل إليه علمه. المجتهد الذي يكون تابعا كما سيأتي تفصيل ذلك، هذا يجتهد في المذهب بشكل عام، أو يجتهد في جزئية من الجزئيات كفن من الفنون، كباب الحساب في أو باب الميراث أو مسائل الزواج والطلاق، تتجزأ المسائل كما سيأتي ذكر ذلك. فالسيوطي عليه رحمة الله لأنه يرى نفسه مجتهدا وينتقد على من منع الاجتهاد وأوقف الاجتهاد، قسم وذكر هذه الثلاثة الأقسام: المجتهد المطلق والمستقل والتابع كما سيأتي. فهنا ذكر ابن الصلاح قال: فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا من الإسلام والعدالة والثقة والسلامة من خوارب المروءة إلى غير ذلك، مع ما ذكرنا أن يكون قيما أي قائما وعارفا بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية هي الكتاب والسنة والقياس والإجماع وما يلحق بذلك. قال: وما التحق بها على التفصيل، كما ذكر ذلك أهل العلم في شروط المجتهد وما يكون من صفاته، ذكروا أمورا كثيرة ما بين مستقل ومستكثر وما بين متقدم ومتأخر. وصار بعض العلماء من المتأخرين لكسر باب الجمود ينفي ولا يشترط كثيرا من الشروط التي ذكرها المتقدمون، يقول هذا الشرط لا يلزم وهذا ليس بواجب وهذا كذا، لكي يوسع على الأمة ويفتح لهم باب الاجتهاد وترك الجمود الذي عاشت عليه في كثير من المسائل.
0: قال: وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالاتها وفي كيفية اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه، عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم في القدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه. فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد لمذهب أحد.
1: هذا ابن الصلاح جعل المفتي المطلق هو نفسه المجتهد المطلق، المفتي المستقل المطلق هو نفسه المجتهد المطلق. هذا يلزمه ما لا يلزم غيره من العلم بالكتاب والسنة ووسائل استنباط الأحكام من معرفة الأدلة وأساليب الكلام، ومعرفة بأصول الفقه، معرفة وإحاطة بمجمل اللغة نحوا وصرفا وبلاغة، ومعرفة بالحديث رواية ودراية وناسخا ومنسوخا إلى غير ذلك من هذه العلوم التي بها يتوصل إلى الاستقلال في فهم الدليل واستنباط الأحكام منه والحكم على المسائل. هذا هو المجتهد المطلق. فلهذا قال بعد ذلك قال أبو عمرو:
0: وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة، لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، لأن الفقه ثمرته فيتأخر

0: يتأخر عنه، وشرط الشيء لا يتأخر عنه، وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما، واشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح، وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل.
1: نعم، والآن يتكلم عن المجتهد المستقل الذي هو بنفسه يذكر المسائل ويستنبط فيها الأحكام ويرجع إلى الأمور بنفسه، فلا يحتاج إلى أن يحفظ كتب الفقه، إلى أن يحتاج إلى أن يحفظ المذهب، لأنه هو صاحب مذهب مستقل، وإنما هذا يحتاجه المفتي الذي تقوم به الكفاية أن يحفظ مذهبا فقهيا، يحفظ متنا وشروحه ونحو ذلك، كي يؤدي ويقوم بواجب الكفاية ويمثل إمام مذهبه في نقل علمه. أما هذا المجتهد المطلق فهذه الأحكام وهذه المسائل هي الثمرة، والثمرة لا تسبق الاجتهاد، إنما هي ثمرة لاجتهاده. فيقول كيف يحفظ المسائل وهو أصلا المجتهد؟ المسائل تنتج عن اجتهاده، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يحفظ مسائل الفقه، لأنه هو بنفسه يتكلم فيها ويجتهد فيها، فوجودها ناتج عن اجتهاده، والمشروط لا يتأخر عن شرطه. وذكر أن أبا إسحاق وأبا منصور اشترطا ذلك، فقال هذا غير صحيح، الصحيح أنه يلزم أو يتأدى أو يلزم هذا المفتي الذي تقوم به الكفاية أو يتأدى به فرض الكفاية. نعم.
0: قال رحمه الله: ثم لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب.
1: لا يشترط أن يكون مستحضرا لجميع مسائل الفقه حافظا لها، وإنما المعنى أنه فاهم لهذه الأبواب وأنه عالم بها، بحيث أنه يستحضر المسألة إذا أرادها أو إذا بعدت عنه وأشكل عليه يستطيع أن يرجع إلى مصادرها وإلى مراجعها من قرب، هذا هو الذي يلزمه. أما أن يكون مستحضرا لجميع المسائل في كل وقت فهذا لا يقول به أحد.
0: قال: وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا، والأصح اشتراطه.
1: عند الشافعية الأصح اشتراط العلم بالحساب، لأنه يحتاج إليه في مسائل المواريث ومسائل العدد وما يلزم ذلك أو ما يلزم مثل ذلك من بعض الأبواب. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: والأصح عدم اشتراطه، لأن مسائل الحساب وسائل للوصول إلى معرفة الوصايا والفرائض والمواريث وما أشبهها، بإمكانه أن يفتي فيقول مثلا للزوجات الثمن، وللأم السدس، وللبنت كذا، وللأخت كذا، وإن لم يعلم الحساب. لكن هذا يعتبر نقصا في حقه، لأنه سوف يعجز عن كثير من المسائل، عن الفصل فيها وعن إعطاء الحقوق لأصحابها، بمعنى أن يعلمهم كم النصيب. فصاحب المواريث خاصة يحتاج إلى أن يكون عالما بالحساب لكي يبين نصيب كل وارث ويفصله عن نصيب غيره. فلهذا من قال باشتراطه لأن المجتهد يحتاج إلى هذا، المفتي يحتاج إلى هذا، فله وجه قوي في ذلك، وإلا بإمكانه كما يقال، لأن المواريث على قسمين فقه وحساب، بإمكانه أن يقول لفلان كذا ولفلان كذا هكذا بقواعد عامة، لكن حين التنزيل وحين القسم يحتاج إلى معرفة الحساب. قال: والأصح اشتراطه، وهذا وجه قوي في ذلك.
0: قال: ثم إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع، فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب. كذا قطع به الغزالي.

0: الغزالي وصاحبه ابن برهان قال وصاحبه ابن برهان بفتح الباء وغيرهما، ومنهم من منعه مطلقا وأجازه ابن الصباغي في الفرائض خاصة، والأصح جوازه مطلقا.
1: نعم.
0: قال
1: نعم. مسألة تجزؤ الاجتهاد، ما حكم ذلك؟ هنا قال من كان في بعض المسائل كالمناسك والفرائض فلا يلزمه أن يعلم جميع العلوم التي تقدم ذكرها، وما يحتاجه المفتي المستقل الذي يستقل بإدراك المسائل وإدراك الأحكام الشرعية بنفسه، فهذا لا يلزمه. شخص تخصص في أبواب الزواج والطلاق، شخص تخصص في أبواب المواريث، هل يلزمه أن يعلم اللغة العربية والصرف والنحو والإملاء؟ هل يلزمه أن يعلم الحديث وأصول الفقه؟ لا يلزمه، لأن اجتهاده صار جزئيا. ومسألة تجزؤ الاجتهاد فيها ثلاثة أقوال أو مذاهب لأهل العلم، فجمهور العلماء على أنه يجوز ذلك. أنت مجتهد في هذا الباب، لا يلزم منه أن تكون مجتهدا في باب آخر، هذا مذهب جماهير أهل العلم، وعليه حتى المعتزلة وكثير من الشيعة الإمامية ومن إليهم. وكما تعلمون الشيعة الإمامية الرافضة في كثير من مسائلهم، وكذلك الخوارج يرجعون إلى مذهب المعتزلة في كثير من مسائلهم. وهذا المذهب الأول الذي هو جواز تجزؤ الاجتهاد هو مذهب الجمهور، ورجحه شيخ الشيخ ابن عثيمين عليهم رحمة الله. المذهب الثاني المنع من التجزؤ، لا يجوز أن يتجزأ الاجتهاد، إما أن يكون مجتهدا في جميع الفنون وإلا فلا يفتي ولا يجتهد. لماذا؟ لأنه ليس عندهم جائزا أن يتجزأ الاجتهاد. المذهب الثالث كما ذكره ابن الصلاح هنا أنه يجوز في بعض المسائل، في بعض الأبواب كباب المواريث والحساب ونحو ذلك، كما ذهب إلى ذلك ابن الصباغ من الشافعية، وذهب إلى ذلك غيره من أهل العلم، لأن علم الفرائض بشكل خاص لا ينبني على غيره من الأبواب. كثير من الأبواب لا يلزمك أن تعلمها إذا كنت متخصصا في علم الفرائض، فلهذا قال من قال بذلك أنه يجوز في باب الفرائض خاصة. والصحيح مذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز للشخص أن يكون اجتهاده جزئيا، بمعنى أن يكون عالما بباب معين، كأن يتخصص كما تقدم، وهذا حال كثير من الأمناء الشرعيين، يتخصص في مسائل الزواج والنكاح ومسائل الطلاق والخلع ونحو ذلك، تجده يبحث في هذه المسائل، يجتهد فيها، عنده علم بها، فهنا جاز له أن يفتي فيها. لماذا؟ لأنه بلغ مرتبة أن يجتهد في هذا الباب. كذلك صاحب الميراث تعرض له مسائل فيجتهد فيها ويتكلم، لماذا؟ لأنه متخصص في ذلك، هذا الذي عليه جماهير وأهل العلم. قال
0: رحمه الله: القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل، ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل وصار ذي الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة.
1: ذكر ابن الصلاح عليه رحمة الله في كتابه أدب المفتي والمستفتي الذي اختصر منه النووي ولخص منه، قال: ومنذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق، كما تقدم أنه جعل المستقل والمطلق شيئا واحدا، والمجتهد المستقل، وأفضى أمر الفتوى أي ورجوع الناس فيها إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة. أئمة المذاهب المتبوعة هم أئمة عندهم اجتهاد مطلق، اجتهاد مستقل. فيقول انتهى هذا باب الاجتهاد المطلق، هذا غير موجود منذ دهر طويل. قال السيوطي رحمه الله تعالى في رسالته الذي هي الرد على من أخلد إلى الأرض ولم يعلم أن الاجتهاد فرض أو بهذا الاسم، قال: لهج كثير من الناس اليوم بأن المجتهد المطلق فقد من قديم، وأنه لم يوجد من دهر إلا المجتهد المقيد أي في المذهب، وهذا غلط منهم. كما تقدم السيوطي كان يرى نفسه مجتهدا مطلقا، كان يرى نفسه مجددا لهذا الدين،

0: هذا حارب هذه المسألة، قال وهذا غلط منهم، ما وقفوا على كلام العلماء ولا عرفوا الفرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المستقل، ولا بين المجتهد المقيد ولا المجتهد المنتسب، وبين كل مما ذكر فرق. ولهذا ترى أن من وقع في عبارته المجتهد المستقل مفقود من دهر، يتكلم عن المجتهد المستقل مفقود من دهر، ينص في موضع آخر على وجود المجتهد المطلق. وللتحقيق في ذلك أن المجتهد المطلق أعم من المجتهد المستقل وغير المجتهد المقيد، فإن المستقل هو الذي استقل بقواعد لنفسه بنى عليها الفقه خارجا عن قواعد المذاهب المقررة، وهذا شيء يوافق عليه السيوطي، يقول فقد من دهر، بل ولو أراده الإنسان اليوم لم تنع عليه ولم يجز له، نص عليه غير واحد. يقول المجتهد المستقل الذي يأتي بقواعد ويبني مذهبا مستقلا منفصلا هذا فقد من قديم من أيام الأئمة الأربعة، أما المجتهد المطلق الذي يستطيع أن يجتهد فهذا موجود ويزعم ذلك لنفسه ولغيره من أهل العلم. ثم هناك مجتهد مقيد في مسائل، وهناك مجتهد منتسب إلى مذهب. الآن لو قيل لك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين، هل هو مجتهد مطلق بمعنى مستقل أو هو مجتهد تابع؟ قال هو تابع، لأنه كثيرا ما يقول قال أصحابنا، قال أئمتنا، قال كذا، فهو مجتهد في المذهب ويخرج بحسب اجتهاده في مسائل كثيرة يخالف فيها المذهب، لكنه تربى ونشأ وأخذ مذهبه على المذهب الحنبلي. تنتبه إلى هذه المسألة. وهكذا جمع من أهل العلم من المحققين درسوا على مذهب معين فهم من أهل هذا المذهب لكنهم غير مقلدين، لكنهم من المحققين يرجحون المسألة بدليلها وبما ظهر لهم، فتجدهم يخالفون المذهب في مسائل كثيرة إذا عرضت عليهم.
1: قال رحمه الله وللمفتي المنتسب أربعة أحوال: أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد.
0: انتهينا الآن من المطلق أو المستقل، الآن يتكلم عن المجتهد الذي هو في المذهب أو المجتهد المنتسب أو التابع لمذهب معين، له أربعة أحوال، ويختلف أتباع المذهب في الدرجات وفي العلم وفي المنزلة. المسألة الأولى أن لا يكون مقلدا لإمامه، بمعنى أنه لا يقلده في مذهبه ولا في دليله ولا في طريقة الاستنباط، بمعنى أنه يأخذ ما قاله صاحب المذهب مسلما، لا، هو نفسه يجتهد وينظر إلى كلام الإمام ويأخذ بنفس القواعد، فيرى أن كلام الإمام حقا فيأخذ بذلك، لأنه غير مقلد وإنما يتبع نفس القواعد ويعمل فكره. هذا من المنتسبين، هذا بأرفع المراتب من العلماء والأئمة المتقدمين من خواص أصحاب أئمة المذاهب الأربعة كالمزني وأبي يوسف ومن إليهم، مع خلاف فيهم كما سيذكره بعد ذلك إن شاء الله.
1: قال: وادعى الأستاذ أبو إسحاق الأسرائيلي هذه الصفة لأصحابنا، فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم.
0: يقول الأسرائيلي عليه رحمه الله، يقول المالكية والحنفية وأتباع داود الظاهري، هؤلاء تبعوا كلام هؤلاء الأئمة تقليدا، أما نحن أي الشافعية فيقول نحن لم نقلد الشافعي، وإنما أعملنا فكرنا واستنبطنا كاستنباطه ووافقناه في اجتهاده، وإن كنا منتسبين إلى مذهبه فنحن نأخذ بقوله لا تقليدا وإنما موافقة وتأييدا لاجتهاده وأنه على الحق. هذا هو كلام الإسفرايني رحمه الله. أما بقية المذاهب يقول هؤلاء مقلدون لأئمتهم، فليسوا في المرتبة كمن وصل إليه أصحابنا في المذهب.
1: قال ثم قال والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له بل لما قال وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والفتاوى أسد الطرق ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي.
0: يقول هم ليسوا مقلدين وإنما لا بد لهم من الاجتهاد فلم يستقلوا بالاجتهاد لكن نظروا إلى طريقة الشافعي وإلى أدلته وطرق وطريق استنباطه فوجدوه أسد طريق أي أكثر سدادا وأكثر توفيقا فلهذا وافقوا الشافعي على أقواله وفي مسائله في ذلك.
1: قال وذكر أبو علي السنجي بكسر السين المهملة نحو هذا فقال اتبعنا الشافعي دون غيره لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أننا قلدناه. قلت هذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلامه نهيه
0: مع إعلامه نهيه
1: عندنا إعلامه قال بقوله مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره.
0: قال المزني عليه رحمة الله في المختصر قال هذا قال اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله لأقربه على من أراده مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه أي القارئ والمطلع لدينه ويحتاط لنفسه وبالله التوفيق. فيقول الشافعي يقول قد أعلم أصحابه وأخبر ألا يقلدوه ولا يقلدوا غيره فلهذا أنا أخبركم بمذهب

0: الإجماع والخلاف.
1: نعم، يقول واقعهم الذي يدل عليه الأمر أنهم غير مستقلين وغير مقلدين مطلقا، يعني هذه الدعوة لا تصح، وإنما هم يقلدون وهم يأخذون في هذه المسألة، لكن هذا هو جهدهم أو جهدهم في ذلك. مسألة المجتهد المستقل المطلق من عصر الشافعي لم يوجد، ذكر الشيخ ابن عثيمين قال طيب أحمد بعد الشافعي، فهل معنى هذا أنه غير مجتهد؟ قال لا، هو في عصر الشافعي، والكلام على ما بعد عصر الشافعي هذه الدعوة. كون صاحب المذهب يقول أنا مذهبي هو أفضل مذهب وهو أكثر تحقيقا وهو أسد طريقا وهو أكثر التزاما بالقواعد وأخذا بالأدلة، هذه دعوة ادعاها كل صاحب مذهب لمذهبه وإمام مذهبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: وكل منهم يقول ذلك عن إمامه ويزعم أنه أولى بالاتباع من غيره، ومنهم من يغلو فيوجب اتباعه ويمنع من اتباع غيره، فيا لله العجب من اجتهاد نهض بهم إلى كون متبوعهم ومقلدهم أعلم من غيره. يقول اجتهدوا في أن يقلدوا هذا الشخص، بلغ اجتهادهم إلى أن يلزموا الناس بتقليد هذا الإمام. قال: فيا لله العجب من اجتهاد نهض بهم إلى كون متبوعهم ومقلدهم أعلم من غيره، أحق بالاتباع ممن سواه، وأن مذهبه هو الراجح. قال: والصواب دائر معه، وقعد بهم، أي هذا الاجتهاد الذي كان أولى بهم، وقعد بهم عن الاجتهاد في كلام الله ورسوله واستنباط الأحكام منه وترجيح ما يشهد له النص مع استيلاء كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على غاية البيان وتضمنه لجوامع الكلم وفصله للخطاب وبراءته من التناقض والاختلاف والاضطراب، فقعدت بهم هممهم عن الاجتهاد فيه، واجتهدوا في نصوص المذهب وأقوال الإمام، وتركوا النظر والاجتهاد في دلالات الكتاب والسنة، ونهضت فقعدت بهم هممهم عن الاجتهاد فيه، ونهضت بهم إلى الاجتهاد في كون إمامهم أعلم الأمة وأولاها بالصواب، وأقواله في غاية القوة وموافقة السنة والكتاب، والله المستعان. هذا موجود حتى وصل الأمر إلى التعصب المقيت، ووصل الأمر إلى شحناء وبغضاء وإلى عداوة، ولربما في بعض الأوقات والأزمنة كما هو موجود في كتب التواريخ إلى سفك الدماء وإلى السيطرة على مناطق أو على مساجد أو على مدارس وأربطة ومعاهد ونحو ذلك، ومضاربات وشحناء بين أصحاب المذاهب، نحن أولى ونحن على مذهب أصح ونحن كذا، والله المستعان. وهذا من التشتت، والله المستعان. المجتهد هذا التابع هو في أخذ الفتوى عنه كالمجتهد المستقل، لأنه وصل إلى درجة من العلم أن يؤخذ قوله وعنده علم بمذهب إمامه، فكأنك سألت الإمام نفسه، فتأخذ بفتواه وتعتد بها في مسائل الإجماع ومسائل الخلاف. إذن هذه الحالة الأولى والمرتبة الأولى للمجتهد التابع.
0: وعلى الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده
1: هذا مجتهد مقيد في هذا المذهب، لا يخرج عن القواعد، لا يخرج عن التقريرات، يعلم الدليل الذي استدل به إمامه، يعلم تقريره للمسألة، لكن لا يخرج عن قواعد المذهب وأصول المذهب. هذا في مرتبة أدنى من المرتبة الأولى. شرطه؟
0: قال: وشرطه كونه عالما بفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط، قيما بإلحاق ما ليس نصوصا عليه لإمامه بأصوله، ولا يحرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات المستقل بأن يخل بالحديث.

0: أو العربية أو العربية، وكثيرا ما أخل بهما المقيد ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى بالحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص، وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم، والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له ظاهر لا له ثم.
1: الآن هذا المجتهد المقيد هذا صير نصوص إمامه وصير فقهه ومذهبه كما كان الأمر بالنسبة إلى المستقل بالنسبة إلى الأدلة الشرعية. المستقل الإمام المستقل ينظر إلى الكتاب والسنة وإلى الإجماع والقياس بنظرة مستقلة يستنبط منها. المجتهد المقيد يأتي إلى نصوص إمامه وإلى أقواله وأدلته فيجعلها هي محور اهتمامه، يستنبط منها يبني عليها أصولا يبني عليها مسائل يخرج عليها مسائل أخرى من هذه النصوص، لربما لا يبحث في المسألة أو ينظر في أقوال العلماء الآخرين ولا ينفرد أو يستقل بالبحث في الأدلة من الكتاب والسنة، إنما همه أن يجتهد في المذهب أن يأخذ نصوص إمامه ويكون مقلدا. قال ولا يعرى أي لا يخلو من شوب أو عن شوب تقليد له. لماذا؟ لإخلاله ببعض أدوات المستقل الذي تقدم وبعض أدوات كذلك المجتهد في المرتبة الأولى الذي هو تقدم ذكره، كأن يكون مخلا بالحديث غير عالم به لا رواية ولا دراية، أو مخلا بالعربية لا نحو ولا صرف أو شيء، لكن هو مهتم بالمذهب يفقه النصوص ويخرج المسائل ويأتي بمسائل مشابهة لمسائل ذكرها الإمام، فهو بهذه الحالة يكون مجتهدا مقيدا. لو أخذت بقوله فأنت لم تقلده هو، إنما قلدت الإمام الذي ذكر لك مذهبه وذكر لك أقواله وخرج المسائل على قوله. ثم ظاهر
0: قال ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية.
1: من كان في هذه المنزلة من كان في هذه المنزلة يقول هذا لا يتأدى به فرض الكفاية، فلا بد من مستوى أعلى من ذلك. وقوله والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له، قال شيخنا الشيخ العثيمين هذا فيه نظر، بل العامل بفتواه مقلد له لهذا المفتي، وهو هذا المفتي مقلد لإمامه، فأنت مقلد للمقلد مقلد ومتبع لهذا الإمام لهذا العالم الذي قلد إمامه، إلا إذا قال المفتي في حالة هذا مذهب الشافعي هذا مذهب أحمد أو هذا مذهب ابن حنبل أو هذا مذهب مالك أو هذا مذهب أبي حنيفة، فنعم تكون آخذا بالقول لأنك تدري أن هذا مذهب فلان. أما إذا أفتاك هو بحكم أنه ينتمي إلى مذهبك فأنت تقلده وهو يقلد الإمام، لكن لو قال لك هذا هو قول فلان الإمام فلان فأخذت بهذا القول صرت أنت مقلدا للإمام هذا الذي أحالك إليه، وهو صار مخبرا عن مذهب الإمام فلست مقلدا له إنما مقلدا للإمام. قال وأما إذا أفتاه وهو مقلد لأحد الأئمة فإن المستفتي سيكون مقلدا للمفتي. أنت صح تابع لهذا المذهب، أنا سألتك فأنت أفتيتني بفتواك دون أن تقول هذا مذهب فلان فأنا مقلد لك، لكن لو قلت لي هذا مذهب فلان يقول في هذه المسألة كذا وكذا وأنا أخذت بقولك فأنا في الحقيقة آخذ بقول الإمام، لأنك أحلتني إلى المذهب لم تحلني إلى علمك وإلى اجتهادك أنت.
0: قال أبو عمرو ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى وإن لم يتأد في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى، لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعا على الصحيح، وهو جواز تقليد الميت.
1: قالوا هذا الإمام الميت قد تعرض عليه هذه المسألة فيجتهد اجتهادا جديدا يخالف ما تظن أن هذا مذهبه أو ما تقدم من مذهبه، فهي مسألة

0: الشرعية هل يجوز تقليد الميت؟ الصحيح أنه يجوز على بناء على ما ذكر في ذلك. فهنا قال هو يتأدى به فرض الفتوى أنك تسأله فيفتي لك، لكن لا يتأدى به فرض إحياء العلوم وإعادة بثها ونشرها ونحو ذلك التي تستمد منها الفتوى، إنما هو إذا سألته فقد فعلت الواجب عليك، تتأدى به الفتوى وتأخذ هذه الفتوى التي أتى لها أو أتى لك بها.
1: على ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم،
0: كما تقدم في باب الميراث أو باب الزواج والطلاق ونحو ذلك.
1: قال وله أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له هذا هكذا قطع به إمام الحرمين في كتاب الغياثي، وما أكثر فوائده.
0: أكثر فوائد. الآن يقول هذا المفتي هو ستعرض عليه مسائل، فعليه أن ينظر في نصوص إمامه، فإن وجدها بعينها فالحمد لله، وإلا خرج هذه المسألة على مسألة أفتى فيها أو نص فيها إمامه بنفس هذه الفتوى وفي معناها، ثم بنى على ذلك قوله وهو ما خرجه المفتي هل ينسب إلى الإمام أم لا. يقول قال إمام الحرمين بأنه ينسب إليه، والظاهر والله أعلم أنه لا ينسب إليه، لأن هذا إنما هو تخريج لهذا الفقيه أو هذا المفتي، ليس نصا من الإمام أن هذا هو المذهب. فهذا الذي يظهر والله أعلم. قال الشيخ أبو عمرو
1: ينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أن ما يخرجه أصحابنا هل تجوز نسبته إلى الشافعي، والأصح أنه لا ينسب إليه.
0: نعم، المسائل التي لم ينص عليها الشافعي وإنما خرجت وبنيت وقيست على مسائل ذكرها، الصحيح أنها لا تنسب إلى المذهب، وإنما لا تنسب إلى الشافعي، وإنما قد يقال هذا من ضمن المذهب، بمعنى أن أئمة المذهب اجتهدوا فيه ونسبوا إليه هذا القول، فليس المذهب كله منسوبا إلى إمام. هناك مسائل خرجها العلماء، بنوها على مسائل أخرى، قاسوها على مسائل، ثم صارت هذه المسائل من ضمن المذهب، فليس كل المذهب الشافعي منسوبا إلى الشافعي. هناك مسائل، هناك أوجه، هناك تخريجات، هناك ترجيحات بناها الفقهاء، وصار ذلك بشكل عام هو المذهب الشافعي الحنفي الحنبلي المالكي إلى غير ذلك. فالصحيح أنها لا تنسب هذه التخريجات إلى الإمام.
1: قال ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه.
0: إما أن يجد نصا للإمام في هذه المسألة تشابه هذه المسألة التي تعرض له فيخرجها على هذا النص، وقد لا يجد نصا في مسألة معينة في مثل هذه المسألة التي عرضت له، فيرجع إلى الأصول العامة للمذهب، يرجع إلى الأصول العامة للمذهب وإلى طريقته ومنهجه في مذهبه، فيخرج المسألة على هذه الأصول. يقول مقتضى مذهب الشافعي القول في هذه المسألة كذا وكذا، لأنها لم ترد مثلها أو ما يشابهها عن الإمام بالنص عنه، وإنما يرجع إلى الأصول والعمومات للمذهب.
1: قال فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا.
0: عنده مسألة فيها نص للإمام، وعنده مسألة ماذا أخرى فيها نص آخر، فهنا يأتي الفقيه وينظر في هذه المسألة وهذه المسألة ويجمع بينهما ويستخرج حكما ثالثا لمسألة تشابه المسألة الأولى من وجه

0: وتشابه المسألة الثانية من وجه وتخالف كل من المسألتين في وجه آخر، يسمى هذا القول تخريجا. هذه أقوال مخرجة على نصوص الإمام.
1: وعلى وشرط هذا التخريج ألا يجد بين نصيه فرقا، فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما، ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك باختلافهم في إمكان الفرق.
0: نعم، هنا مسألة والمسألة الأخرى تعارضها وتخالفها ولا تتفق معها، فنقول هذا القول في هذه المسألة كذا والقول في هذه المسألة كذا، تذكر كما هي. لكن إذا كان بينهما اشتباه وعدم اختلاف كثير فهنا يخرج القول على المسألتين. أما هذا قول يضاد القول الآخر فيقال هذا له حكم أو هذا له وجه وهذا له وجه آخر. ثم العلماء في المذهب يختلفون في تقرير هذه الأوجه أو وجود هذه الفروق بين هذه المسائل.
1: وعلى قلت أكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه.
0: نعم، على حسب رياضته و دربته في المذهب وعمله بالمسائل ونظره في كلام أئمة المذهب سيظهر له فرق ولا بد في كثير من المسائل، ويختلف علماء المذهب في قوة استنباطهم وإدراكهم للمذهب وتخريجهم لمسائله كالمجتهدين المطلقين، فإنهم يختلفون في مداركهم وفي استنباطهم وفي أصولهم. سيأتي معنا بإذن الله تكملة بقية هذا الكلام. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

0: أنزلت والساعة أدهى وأمر بمكة وإني جارية ألعب على محمد وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت إليه المصحف فأملت عليه آية السور
1: فأملت عليه
0: آية السور.
1: وهذا الحديث أيضا في البخاري وهذا الحديث فيه أن هذا العراقي أراد أن يرتب مصحفه على ما هو مرتب عند الصحابة، وأراد مصحف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حتى يرتب السور على ما هو مرتب في مصحف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأنتم تعرفون أن أهل العراق قرأوا بقراءة عبد الله بن مسعود، ولعل ترتيب الناس هناك على غير ترتيب الصحابة في المدينة، ترتيب يعني أهل العراق ترتيب السور غير ترتيب ماذا أهل المدينة. فقوله أريد أن أؤلف عليه القرآن أو أؤلف عليه القرآن كما فإننا نقرأه عندنا غير مؤلف، أي ترتيب، أريد أن أرتب القرآن عليه. أراد أن ينظر إلى مصحف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ويرتب السور مثل ما هو مرتب في مصحف أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقالت ويحك وما يضر فأيته قرأت قبل، تقرأ بأي سورة؟ طيب فأنت ما يجور على قراءة كتاب الله عز وجل سواء قدمت أو أخرت ما يضرك. ثم بينت له أنه إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل. وسور القرآن على أربعة أقسام: الطوال والمئين والمثاني والمفصل. الطوال وهي السبع: البقرة وآل عمران والنساء

صحابة كتاب المصحف يعني قارنوا الأنفال مع براءة، سيأتي معنا الأثر. والمئون ما كان مكونا من 100 آية أو تزيد قليلا، أي سورة فوق 100 آية أو 100 آية تزيد على 100 آية شيئا قليلا تسمى المئون، سور المئين. طيب، ثم يأتي بعدها المثاني، وسور المثاني التي هي دون 100 آية تسمى سور المثاني. ثم المفصل وهو من سورة قاف إلى آخر القرآن، يقسم إلى 3 أقسام: طوال المفصل ووسط المفصل وقصار المفصل. يقال المفصل وبعض أهل العلم يسميه المحكم، أي التي آياتها محكمة لم تنسخ أو لم يحصل فيها النسخ إلا قليلا. يقال المفصل لكثرة فواصله، أي لقرب آياته، لقرب رؤوس الآي فيه، يسمى المفصل. وهو من قاف إلى الناس، من قاف إلى الناس، من قاف إلى النبأ هذا طوال المفصل، وبين النبأ إلى الضحى وسط المفصل، وبين الضحى إلى الناس قصار المفصل. فقوله إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وهي تقصدها هنا سورة المدثر. سورة المدثر جاء فيها ذكر الجنة والنار، في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، وقبلها ما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر

0: فهذه السورة من أوائل ما نزل من المفصل. والله أعلم أنها تقصد أول سورة من المفصل نزل، أي بعد فتور الوحي، وإلا فالصحيح والأدق أن أول سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام هي فواتح سورة العلق، سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذه أول ما نزل. ثم فتر الوحي بعد ذلك فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، ويا أيها المدثر من أوائل المفصل، أي باعتبار بعد فتور الوحي، الزمن الذي بعد فتور الوحي، بعد فتور الوحي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم المفصل سورة المدثر التي جاء فيها ذكر الجنة والنار. قال حتى إذا ذهب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام، أي بعد ذلك نزلت التشريعات. قالت ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر، ولو نزل أول شيء لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا، وإنه أنزلت الساعة أدهى وأمر بمكة. فأي سورة هذه يا أخوة؟ سورة القمر، والقمر سورة مكية أو مدنية؟ سورة مكية، سورة مكية. طيب، والساعة أدهى وأمر. قالت وإني جارية ألعب على محمد، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، أي بعد الهجرة، بعد الهجرة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. ومعنى هذا أن سورة البقرة والنساء من السور المدنية التي نزلت بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعائشة عنده، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجها. قال فأخرجت إليه المصحف، أي أخرجت إلى هذا العراقي المصحف، فأملت عليه آي السور، وتعرفون السور المدنية نزل فيها الأحكام والتشريعات، الحلال والحرام، نزل التشريعات في السور المدنية، أي التي نزلت بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا العراقي يسأل عن ترتيب السور، أما الآيات فترتيبها إيش؟ توقيفي، ما في هنا خلاف بين الصحابة في ترتيب الآيات، الآيات توقيفي، ترتيب الآيات في السورة توقيفي، لا نزاع في ذلك، إنما وقع الخلاف في ماذا يا إخوة؟ ترتيب السور. أما ترتيب الآيات في السور فهذا أمر توقيفي لا خلاف فيه.
1: رحمه الله. باب بلسان من نزل القرآن. أخبرنا الهيثم بن أيوب قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد يعني ابن سعد قال ابن شهاب وأخبرني أنس بن مالك أن حذيفة قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح أرمينية وأذربيجان، فأفزع حذيفة اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالمصحف في الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها إليه، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخ الصحف في المصاحف فإن اختلفوا وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانهم، ففعلوا ذلك حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق مصحفا مما نسخوا.
0: أحسن. اختلفوا وزيدا، ماذا نصبت زيد؟

0: سلف وزيدة
1: معية أحسن.
0: أيوة والمعية أحسن فين اختلفوا وزيدة ثابت كما قرأت. بارك الله فيك. نعم حديث أنس فيه أن حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه ونعم ما فعل حذيفة كما قرأتم الحديث. قال قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح أرمينيا وأذربيجان. طيب أذربيجان هذا في إقليم القوقاز أذربيجان وتضبط أيضا يعني أذربيجان وتضبط أيضا بالمد أذربيجان أذربيجان بكسر الباء. يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح أرمينيا وأذربيجان يعني كان يذهب هناك ويرتبون الجيوش ويعني يعدونها. فرأى اختلاف التابعين في قراءات القرآن الكريم كما تعرفون أن هذا القرآن أنزل على كم؟ على سبعة أحرف أي سبعة أوجه من أوجه الأداء وكانت من باب التيسير والتخفيف على هذه الأمة. وتعرفون يعني أهل الشام كانوا يقرؤون بقراءة أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه وأما أهل العراق فكانوا يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود. تعرفون الصحابة عند الغزوات والمعارك تفرقوا في الأمصار وكل واحد كان يقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقرؤون بهذه الأحرف السبعة ولم يكن بينهم خلاف أي بين الصحابة إلا ما كان في أول الأمر كما حصل مر معنا بالأمس بين من ومن ما قال لببته بردائه عمر من والشاب الحكيم أي نعم تبادل الأمر لكن عليك استقر الأمر وعرفوا أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ولم يقع بينهم خلاف إنما وقع خلاف في التابعين هؤلاء تلاميذ الصحابة هم الذين وقع بينهم خلاف ولهذا فزع حذيفة من هذا الخلاف أي في قراءة القرآن الكريم فقال لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. ففزع عثمان وأرسل إلى حفصة بأن أرسل إلينا بالصحف هذه الصحف هي التي جمعها من أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه الجمع الأول يسمونه الجمع الصديقي والجمع الثاني يسمونه الجمع العش العثماني الصديقي في زمن الصديق أبي بكر كان القرآن مجموعا في صحف مفرقة لم يكن في مصحف واحد صحف مفرقة تمام. فلما مات الصديق بعث بها إلى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم عمر بعث بها إلى ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها وارضاها فلما احتاج إليها عثمان طلبها طلب هذه النسخ التي جمعت في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه إليه وأراد أن ينسخ منها المصاحف. قال ثم نردها إليك انظروا إلى الأمانة يا إخوان رد العهد إلى أصحابها. قال فأرسلت بها إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص بن أمية طيب وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام هؤلاء هم اللجنة لجنة جمع المصحف في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. زيد بن ثابت وهو الأنصاري الوحيد والبقية من المهاجرين من قريش عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وكان يعلم الصحابة بالرسم والكتابة هو زيد بن ثابت وكان أقواهم في اللغة هو سعيد بن العاص سعيد بن العاص كما جاء ذلك في بعض الآثار. قال أن ينسخوا الصحف في المصاحف فإن اختلفوا وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانهم. أول ما نزل القرآن نزل بلسان قريش ثم بعد ذلك نزلت ماذا بقية الأحرف السبعة لكن ابتداء نزل بلسان قريش وهذا فيه شرف وفضيلة هذه القبيلة وأنها أفصح العرب وأنها أفصح العرب. قال ففعلوا ذلك حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق مصحفا مما نسخوا. نعم

0: لم يكتفي بهذا عثمان بن عفان، بل أرسل مع كل مصحف قارئا يقرئهم بما في هذا إيش المصحف، يقرئهم بما في هذا إيش المصحف. وهذا فيه ماذا يا إخوة؟ شدة اعتناء الصحابة، وأنهم لم يكونوا مهملين لشيء من القرآن الكريم أبدا، ما اكتفى فقط بنسخ المصاحف وإرسالها للأمصار، بل أرسل مع كل مصحف قارئا يقرئهم بما في هذا المصحف، حتى ماذا؟ حتى تحسم مادة الخلاف، حتى تحسم مادة الخلاف ويقطع دابر الفتنة. وفيه أيضا أن الصحابة فهنا اعتمدوا المصلحة، اعتمدوا المصلحة في جمع ماذا؟ في جمع هذه الصحف وجعلها في مصحف واحد. وجاء في بعض الروايات أن يعني عثمان أمر بما سوى هذا المصحف أن يحرق، لا بأس بتحريق الأوراق التي فيها شيء من القرآن الكريم إذا كان أو إذا كانت هذه الأوراق قد تمتهن وقد تداس ولا يعتني الناس بحرمتها، لا بأس أن تحرق، فإن هذا قد فعله أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن إذا اختلف هؤلاء الثلاثة مع زيد فإنهم يكتبون الكلمة على ما كان في لسان قريش، على ما كان في لسان قريش.
1: قال رحمه الله: باب كم بين نزول أول القرآن وبين آخره. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي عدي عن داود وهو ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزل القرآن في رمضان ليلة القدر، فكان في السماء الدنيا، فكان إذا أراد الله أن يحدث شيئا نزل، فكان بين أوله وآخره 20 سنة. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، فكان إذا أراد الله أن يحدث منه شيئا أحدثه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال: حدثنا الفريابي عن سفيان عن الأعمش عن حسان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يرتله ترتيلا. قال سفيان: 5 آيات ونحوها.
0: أحسنت. هذا الحديث وهذه الأحاديث تبين فترة نزول القرآن، أي من أول ما نزل القرآن إلى آخر نزول القرآن الكريم. وبالنظر إلى هذه الآثار يتبين أن للقرآن نزولين: نزول جملي أي جملة، ونزول مفرق منجم. قال ابن عباس: نزل القرآن في رمضان ليلة القدر، فكان في السماء الدنيا، فكان إذا أراد الله أن يحدث شيئا نزل، فكان بين أوله وآخره 20 سنة. وهذا أيضا أثر رواه الحاكم، وهو أثر صحيح عن ابن عباس. وإن كان موقوفا على ابن عباس إلا أن له حكم الرفع، لأن هذا الكلام لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد. فنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وهذا النزول نزول إيش؟ نزول جملي، جملة واحدة، فصل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وبيت العزة بيت يتعبد فيه الملائكة، يتعبد فيه الملائكة. وأما البيت المعمور فهو في السماء السابعة. إذن ما الفرق بين

0: بيت العزة والبيت المعمور، البيت المعمور في السماء السابعة، وما بيت العزة فهو في السماء الدنيا، وهو بيت تعبت فيه الملائكة. ففصل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في رمضان في ليلة القدر، كما أخبر الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال جل في علاه إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فهذا هو النزول إيش الجملي، جملة كاملة، ثم أنزله الله جل وعلا مفرقا منجما على مدى 23 سنة. وقوله هنا في هذا الأثر 20 سنة مر معنا من باب ماذا يا أخوة؟ جبر الكسر، جبر الكسر، إلا إذا جئت للدقة فإنها 23 سنة، فإنها 23 سنة. طيب، فهذا هو النزول المفرق الثاني. ربنا عز وجل إذا أراد أن يحدث شيئا، أراد أن ينزل حكما من الأحكام، ينزل آيات سبحانه وتعالى. فكان إذا أراد الله أن يحدث شيئا نزل، إذا أراد الله جل وعلا أن ينزل الوحي لتبين حكم ما نزل هذا القرآن يبين هذا الحكم، وهذا على مدى 23 سنة مفرقا منجما حسب الوقائع والأحداث. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وقرآنا فرقناه، وقرآنا إيش فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فآية الإسراء تدل على ماذا؟ على النزول المنجم، وآية البقرة والدخان والقدر تدل على ماذا؟ على النزول الجملي أو الجملي جملة. فكان إذا أراد الله أن يحدث منه شيئا أحدثه، أي عندما تقتضي حكمة الله جل وعلا بيان حكم ما أو بيان قصة ما ينزل الوحي بذلك، ينزل الوحي بذلك. وإذا قول الله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، على ماذا تدل هذه الآية؟ نزول إيش المفرق. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ما يأتون بشبهة أو إشكال إلا وجاء القرآن يدحض هذه الشبهة ويزيل هذا الإشكال موضحا للحق، موضحا للحق. والثالث قال حدثنا الفريابي، من الفريابي؟ مشهور الفريابي، شيخ من؟ شيخ البخاري، أحسنت، ما اسمه؟ محمد بن يوسف، أحسنت بن الحارث، محمد بن يوسف، توفي سنة 212، 212، محمد بن يوسف الفريابي، شيخ البخاري. قال فصل القرآن من الذكر، ما هو الذكر هنا؟ اللوح المحفوظ، أحسنت، فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يرتله ترتيلا. والترتيل يا إخوة هو تبيين الحروف مع القراءة بسؤدة وطمأنينة مع التدبر، هذا معنى الترتيل، وليس الترتيل هو التجويد، لا انتبهوا، سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة الفرق بين مسألة التجويد وبين مسألة ماذا؟ الترتيل. فالترتيل هو تبيين الحروف بعضها عن بعض، القراءة بتؤدة وتمهل وترسل، هذا هو الترتيل. فكان ينزل 5 آيات 10 آيات، وكذا كان يعني السلف الصالح، كما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان الذين يقرؤون القرآن بعثمان بن عفان يقرؤون 10 آيات فلا نتجاوزها حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، أو كما قال أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب رحمة الله تعالى عليه. فهكذا كان ينزل القرآن 5 آيات 10 آيات تبين الحوادث والوقائع والقصص التي تحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال رحمه الله باب عرض جبريل القرآن. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض

0: يعرض عليه القرآن في كل رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين، وكان يعتكف العشر الأواخر، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20.
1: نعم، هنا يضرب الله الإمام البخاري. والعرض يعني أن يقرأ جبريل ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل ويسمعه جبريل عليه السلام، هذا معنى العرض. وفي العام الذي يعني قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، في العشر الأوسط والعشر الأواخر. ذكره العلم قالوا بأن جبريل عارضه في هذا العام القرآن كم مرتين، فاحتاج ماذا؟ أن يزيد الاعتكاف عليه الصلاة والسلام 20 يوما وليلة. وبعض العلم قالوا علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرب أجله فأراد أن يستكثر من العبادة، وأخذ الإنسان إذا تقدم في العمر كلما قرب من الموت، فكان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم إذا تقدموا في العمر تفرغوا للعبادة، تفرغوا العبادة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في العام الذي قبض فيه يعني اعتكف 20 يوما، قالوا زيادة في ماذا؟ في العبادة والاستكثار من فعل الخير. بعض العلم ذكر غير ذلك، بعض العلم ذكر غير هذه الأقوال، لكن هذه تعتبر أقوى ماذا؟ الأقوال. وماذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما والليلة في أي عام؟ العاشر. طيب، توفي النبي صلى الله عليه وسلم في 11. أيوة أحسنتم، أي نعم، تنبهوا لهذا، في 11 في ربيع الأول. ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رمضان السنة 11، وإنما كان آخر رمضان عاشه النبي صلى الله عليه وسلم هو رمضان الذي في السنة ليش؟ العاشرة للهجرة، العاشرة للهجرة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 للهجرة، لكن في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الأول، فكان آخر رمضان عاشه النبي عليه الصلاة والسلام هو رمضان العام العاشر، رمضان العام العاشر من هجرته عليه الصلاة والسلام.
0: قال رحمه الله: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليهم السلام، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من الريح المرسلة.
1: قال رواه البخاري ومسلم.
0: قال أخبرنا نصر بن علي عن معتمر عن أبيه عن الأعمش عن أبي ظبيان قال لنا ابن عباس: أي القراءتين تقرؤون؟ قلنا: قراءة عبد الله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، وإنه عرض عليه في العام الذي قبض فيه. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، وإنه عرض عليه في العام الذي قبض فيه مرتين، فشهد عبد الله ما نسخ.
1: عندي يعرض، كان يعرض عليه القرآن، يعني الفاعل المقدر يعود على جبريل عليه السلام. طيب واصل. فشهد عبد الله.
0: قال: فشهد عبد الله ما نسخ.
1: أحسن. أخبرنا اسمع لي عن معتمر عن أبيه. من أبو معتمر؟ من أبوه؟ من أبوه؟ معتمر بن من؟ من سليمان التيمي، من سليمان التيمي، فأبوه سليمان التيمي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر فيه القرآن عليه الصلاة والسلام، فكان عند أن يلقاه جبريل عليه السلام أكثر جود عليه الصلاة والسلام، وكان جوده يبلغ الناس، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح.

وصله أي عم خيره الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن القرآن يؤثر في ماذا؟ في تاليه في قارئه الذي يعمل به. فكان جود النبي صلى الله عليه وسلم عاما عند ماذا؟ عند أن يقرأ يعني يقرئه جبريل القرآن، وعند أن يقرأه على جبريل القرآن. والحديث الأخير حديث أبي ظبيان قال ابن عباس قال فشهد عبد الله ما نسخ. عبد الله ها هنا هو عبد الله بن مسعود. وقوله أي القراءات أي القراءتين تقرؤون؟ قال قراءة عبد الله أي عبد الله بن عباس عبد الله عفوا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود. وهذا الأثر فيه شهرة هاتين القراءتين قراءة أهل المدينة وهي قراءة زيد بن ثابت، وهكذا قراءة أهل العراق وهي قراءة عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت من القراء المتقنين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ منهم القرآن، وأمر الصحابة أن يأخذوا منه القرآن. وعبد الله بن مسعود أيضا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على قراءته، فقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فهنا في هذا الأثر أراد عبد الله بن عباس أن يبين للناس أن عبد الله بن مسعود أيضا شهد العرض الأخيرة شهد العرض الأخيرة، لأنه كان مشهور عند الناس أن زيد بن ثابت هو الذي شهد العرض الأخيرة. والصحيح أيضا أن ابن عباس هو الذي أيضا شهد العرض الأخيرة. ليس معنى شهد العرض الأخيرة أنه كان مع النبي وجبريل، لا، تنبهوا لهذا، أي أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أو هم قرأوا على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، فهذا معناه شهدوا العرض الأخيرة أي قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وأكثره بعد العرض الأخيرة أي بعد رمضان العام العاشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. اصطلح عليه العلماء بالعرضة الأخيرة أي آخر عرضة التي فيها إثبات المحكم من القرآن الكريم ورفع المنسوخ رفع المنسوخ من يعني القرآن. ف يعني العرضة الأخيرة بان فيها ما ثبت من القرآن الكريم وما نسخ من القرآن الكريم، ما يقول أهل العلم ليبقي ما بقي ويذهب ما نسخ توكيدا أو استثباتا وحفظا توكيدا أو استثباتا وحفظا. ولربما أشكل على بعض أهل العلم لماذا لم يقدم عثمان عبد الله بن مسعود في اللجنة التي جمعت المصحف، صح ولا لا؟ صحيح. من الأربعة اللي مروا معنا الآن؟ زيد بن ثابت، سعيد بن العاص، عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن حارث بن هشام، عبد الرحمن بن حارث بن هشام. نعم، ليس فيهم عبد الله بن مسعود. ها، ما الذي سيزيل هذا الإشكال؟ أحسن، بارك الله فيك. كان عبد الله بن مسعود في الكوفة، كان في العراق، والمسافة بعيدة، والأمر إيش؟ في غاية الاستعجال، الأمر في غاية الاستعجال أن يكتبوا مصحفا حتى يقطعوا دابر الفتنة، فلم يتسنى الأمر والوقت إلى أن يستدعوا يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأن يكون في ماذا؟ في هذه اللجنة. وإلا فهذا الأمر ليس فيه حط من يعني قدر ومكانة عبد الله بن مسعود، لا والله، بل كل الصحابة ذو قدر مكين ورفيع، لا سيما عبد الله بن مسعود فإنه كان من قراء القرآن الكريم، بل من الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشير بالقراءة إليهم ويمتدح قراءتهم عليه الصلاة والسلام. لكن كان بعيدا، كان في الكوفة، كان في العراق، والأمر ماذا؟ والأمر مستعجل.

0: لهذا يعني جعل عثمان بن عفان هذا الأمر أي جميع القرآن الكريم على هؤلاء الأربعة الذين مر ذكرهم. إذن هذا الأثر بين ماذا؟ أن عبد الله مسعود أيضا ممن شهد العرض الأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولعل قائل يقول بعض قراءات عبد الله مسعود شاذة حكم عليها أهل العلم بالشذوذ، فما الجواب؟ الإشكالات تنبهوا لها يا إخوان، قد تجدون هذه قراءة عبد الله مسعود وهي شاذة. كيف شاذة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة من؟ ابن أم عبد. ما الذي سيجيب؟ الجواب أن بعض هذه القراءات نعم أن عبد الله مسعود بقي على بعض القراءات التي كانت قبل إيش؟ قبل العرض الأخيرة بقي عليها عبد الله مسعود بقي على بعض القراءات التي ماذا؟ التي كانت قبل العرضة الأخيرة. في العرضة الأخيرة جاءت تبين ما بقي من القرآن الكريم وما نسخ من القرآن الكريم، أما عبد الله مسعود فلا زال يقرأ ببعض القراءات التي كانت ماذا؟ قبل العرضة الأخيرة. قال ابن الجزري عليه رحمة الله في كتابه النشر في القراءات العشر المجلد الأول صفحة 7 وصفحة 25 قال وما نقل من مصحف أبي وعبد الله بن مسعود من حروف على اعتبار أنها كانت من الحروف المأذون في قراءتها ثم نسخت بالعرضة الأخيرة فلا إشكال أن ترد بعض القراءات يعني التي جاءت عن بعض الصحابة. لماذا؟ لأنها لم تكن مما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في العرضة الأخيرة.
1: قال رحمه الله باب ذكر كاتب الوحي. أخبرنا الهيثم بن أيوب قال حدثني إبراهيم يعني ابن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فأتيته عنده عمر فقال إن عمر أتاني فقال إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن فقلت كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر ثم قال إنك غلام شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه فقلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر هو والله خير فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر والله لو كلفاني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من الذي كلفاني ثم تتبعت القرآن أجمعه من العصب والرقاع والصحف وصدور الرجال.
0: رواه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. فهذا باب ذكر كاتب الوحي. إذن فهم من هذا الأثر أن الذي كتب الوحي هو من؟ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكتاب الوحي كثر ذكرهم الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، ذكر جمعا منهم، ذكر الخلفاء الأربعة وذكر أيضا أبان بن سعيد بن العاص وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأرقم بن أبي الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع الأسيدي وأيضا خالد بن سعيد بن العاص وخالد بن الوليد والزبير بن العوام وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه والعلاء بن الحضرمي ومحمد بن مسلم بن جريس ومعاوية بن أبي سفيان والمغير بن شعبة. ذكر يعني ما يقارب 22 صحابيا ممن كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كلهم كتاب الوحي. وحب لو ينبري أحد الإخوة

لأني معهم في أبيات شعرية حتى يسهل حفظهم، فهذا طيب والله من خدمة العلم أن يكتب أبيات شعرية. في ماذا؟ في حفظ يعني كتاب الوحي، ذكرهم بكثير في البداية والنهاية، لو يرجع لكتاب البداية والنهاية ويطلع على هؤلاء الصحابة الذين كتبوا الوحي، ثم ينظمهم في نظم حتى يسهل حفظهم. فأرسل ثابت عند وبعد وقعة اليمامة التي قتل فيها جمع كبير من الصحابة ممن حفظوا القرآن الكريم في موقعة اليمامة، واليمامة إقليم في منطقة نجد، إقليم في منطقة نجد. وقوله إن القتل قد استحر بالقراء، استحر أي فتك بشدة بالقراء، وهذا فيه خوف الصحابة من ضياع القرآن الكريم، والله جل وعلا قد تكفل بحفظه، قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن الصحابة بشر فخافوا أن يضيع شيء من القرآن الكريم فتحركوا إلى أن يجمعوه. وقوله هذا في قول عمر لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، أي بجمع القرآن مكتوبا، وإلا فهو إيش؟ محفوظ في صدور الصحابة، هو محفوظ في صدور الصحابة. فقوله أن تجمع القرآن أو تأمر بجمع القرآن أي مكتوبا، أي أن يكون مكتوبا. فخاف أبو بكر أن يفعل شيئا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كيف أفعل شيئا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في شدة التحري والاتباع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد ذلك شرح الله صدر أبي بكر لما شرح صدر عمر. ويقول أهل العلم أن كتابة المصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تدعو الحاجة إليه، لكن في زمن أبي بكر الصديق لما كثر القتل في القراء هنا دعت الحاجة إليه، فلا بأس في أن يفعل الخير إذا دعت الحاجة إليه، وإن لم يكن هذا الخير موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا إخوة، لا بأس أن يفعل الخير إذا دعت إليه الحاجة، وإن لم يكن هذا الخير مقتضيه موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يحتاجون إلى جمعه، كان الصحابة يحفظون القرآن الكريم، لكن دعت الحاجة إليه في زمن من؟ في زمن أبي بكر الصديق، واستحر القتل في القراء فقاموا بجمعه مكتوبا. وهذه الأوصاف التي ذكرت في هذا الحديث هي التي أهلت زيد بن ثابت إلى أن يجمع القرآن الكريم. تخيلوا يا إخوة هذه الأوصاف، قال إنك غلام شاب فيك القوة وعندك النشاط بخلاف ما ذاك كبار السن، فأنت شاب وأنت عاقل ليس عندك طيش وهيجان الشباب، عندك العقل أيضا، لا نتهمك، أي أنت صاحب ثقة، أنت موثوق صاحب دين يؤتمن عليك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من الكتاب، فكان من علماء الرسم. ايش معنى الرسم؟ الخط والكتابة. الرسم في مصطلح المتقدمين ايش الرسم؟ اي الخط والكتابة، بخلاف الرسم الان عندنا الان الذي يرسم ايش؟ الرسومات هذه، لا، الرسم عند المتقدمين اي الخط والكتابة. فهذه المؤهلات التي جعلت يعني ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه يختار زيد بن ثابت لجمع المصحف، شاب عاقل مؤتمن لا يتهم في دينه، أيضا كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. كم كان عمر زيد بن ثابت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ طب كان عمره وكان كم كان يبلغ من العمر؟ 11 سنة قدم النبي المدينة وكان زيد بن ثابت يبلغ من العمر 11 سنة. وهذا الفعل أي تكليفه بهذه المهمة جمع القرآن الكريم كان عمره دون 25، كان عمره دون 25 رضي الله تعالى عنه وارضاه، فكان شابا

0: قويا أمينا عاقلا. أضف إلى ذلك أنه كان كاتبا للوحي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فشرح الله صدر أيضا زيد بن ثابت لجمع القرآن الكريم ثم استصعب هذه المهمة، ولكن الله جل وعلا يسرها له، فقال والله لو كلفاني أبو بكر وعمر لو كلفاني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من الذي كلفاني. ليس بالأمر السهل يا أخوة. ما تأتي إلى الصحابي وتقول له هات ما معك من القرآن والآيات، لا، اقرأ واتني بها مكتوبة كتبتها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اسمعها قراءة منه. أضف إلى ذلك إيش؟ كانت مكتوبة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ليتوافق ماذا؟ حفظ الصدور مع حفظ السطور، ليتوافق حفظ الصدور مع حفظ السطور. ما كان يقبل من الصحابي أن يقرأ يعني الآيات حفظا فقط، لا، بل وليأتي بها مكتوبة إليه، كتبت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت كما جاء في الحديث في العسب أو في الرقاع أو في الصحف، تمام؟ فيأتي بها حتى يتوافق يعني حفظ الصدور مع ما حفظ في السطور. والعسب جمع عسيب، وهو جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص، يكشطون الخوص ويكتبون في ماذا؟ في الطرف العريض الذي يكون في آخر يعني الجذع، هذا الطرف العريض يكتبون به القرآن الكريم، هذا هو العسيب. وهكذا الرقاع، تمام، الرقعة من جلد أو ورق أو غيرها يكتبون عليها. والصحف الأوراق وصدور الرجال، أي مع صدور الرجال، مع صدور الرجال. وهذا فيه ماذا يا إخوة؟ المبالغة في الدقة والاحتياط لكتابة هذا الكتاب العظيم. ولهذا تعرفون المشقة الحاصلة لزيد بن ثابت عندما أن جمع هذا القرآن الكريم من صدور الصحابة وما كان مكتوبا معهم. فجمع في زمن الصديق في ماذا؟ في صحف مفرقة، لم يجمع في كتاب واحد، لا، جمعت الأوراق وكانت إيش؟ مفرقة في مكان واحد، في مكان ماذا؟ واحد. فكان القرآن مجموعا في زمن الصديق في صحف مفرقة. طيب، وإنما كان الجمع في مصحف في زمن من؟ عثمان بن عفان. عثمان بن عفان
1: رحمه الله ذكر قراء القرآن. أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت إبراهيم يحدث عن مسروق قال ذكر عبد الله بن سعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذلك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا من أربعة: عبد الله وسالم وسالم مولى أبي حذيفة. قال شعبة بدأ بهذين وأبي بن كعب ومعاذ بن الجبل. قال لا أدري بأيهما بدأ. قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أحدا أعلم به مني لرحلت إليه. قال شقيق فجلست في حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يعيب ذلك ولا يرده. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا سليمان بن عامر قال سمعت الربيع بن أنس يقول قرأت القرآن على أبي العالية وقرأ أبو العالية على أبي قال وقال أبي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرئك القرآن. قال قلت أو ذكرت هناك؟ قال نعم. فبكى أبي قال فلا أدري أبي شوق أو بخوف. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن ربي أمرني أن أعرض عليك القرآن، قال أو سماني لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فبكى أبي.
0: الرواية الأولى عند البخاري ومسلم، والرواية الثانية أيضا عند البخاري ومسلم، والثالثة عند الترمذي، والرابعة عند البخاري ومسلم. وهذه الآثار فيها ذكر قراء القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلب القراءة من هؤلاء الأربعة: عبد الله أو عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورضاه، وسالم مولى أبي حذيفة. قال شعبان بدأ بهذين، أي بدأ بعبد الله وسالم مولى أبي حذيفة. قال وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، قال لا أدري بأيهما بدأ. قوله لا أدري بأيهما بدأ أي في ماذا؟ في الاثنين الآخرين، تمام، أي بين أبي ومعاذ بن جبل.

هل قدم معاوية هؤلاء هم القراء من الصحابة، وكثير منهم من القراء، وتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام بطلب القراءة من هؤلاء الأربعة قال أهل العلم إما لأنهم أكثر الصحابة ضبطا وأتقن لأدائه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علم من علام النبوة، علم أنه بعد موته سيتفرغ هؤلاء الصحابة ويتصدون لأداء هذا القرآن الكريم، سيتفرغون لقراء الناس بعده عليه الصلاة والسلام، فأمر الناس بأن يطلبوا القراءة من هؤلاء. وهذا فيه أيضا بيان سنة يعني أخذ القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يؤخذ بالتلقي والمشافهة، لا يأخذ القرآن من المصحف مباشرة، يأتي الإنسان يقرأ من المصحف ثم يكون إيش؟ يكون قارئا، لا، فالقرآن يؤخذ من أفواه المشايخ المتقنين، القرآن يؤخذ بالتلقي والرواية، بالتلقي، يتلقى القرآن من رجل تلقاه عن شيخه بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من استقروا من أربعة الصحابة، وهم عرب إيش؟ أقحاح، وهم استقروا من إيش؟ من هؤلاء الأربعة. فهذا فيه بيان هذه السنة، وهي أن القرآن يؤخذ بماذا؟ بالتلقي والمشافهة. وتعرفون القراء كثر غير هؤلاء الأربعة الذين قتلوا في بئر معونة، يعني من يقارب 70، وهكذا قبل ذلك وبعد ذلك أيضا في اليمامة، فالحفاظ كثر والقراء كثر، لكن هؤلاء الأربعة هم الذين ماذا؟ أتقنوا القرآن وتصدوا لأدائه، وتصدوا لأدائه أي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. والأثر الثاني فيه ماذا؟ بيان منزلة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأنه كان يقول لو أعلم أن أحدا يعني أعلم بكتاب الله جل وعلا مني لرحلت إليه. وهذا فيه تواضع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، أنهم كانوا يرحلون في طلب يعني العلم والحديث، وكما يقول شقيق فجلست في حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يعيب ذلك ولا يرده، لا أحد يعني ينتقص أو يقلل من شان عبد الله مسعود، بل كلهم ماذا؟ يجله وكلهم يقدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا الأثار الأخيرة فيها بيان فضيلة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن الله جل وعلا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أبي القرآن، جاء في بعض الروايات أن سورة إيش؟ البينة، البينة جاء في بعض الروايات، وهي الصحيح أن سورة البينة لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة السورة. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه قال فلا أدري أبشوق أو بخوف، ما الذي قال هنا؟ أي لا أدري هل بكى

يعني أبي بن كعب إما يعني شوقا بهذه المنقبة والفضيلة أو خوفا من عظم المسؤولية والتكليف. من القائل هنا؟ من القائل؟ قال: فلا أدري أبشوق أو بخوف. أبو العالية أحسنت يا أبو العالية القائل، أبو العالية الرياحي فهو الذي قال. قال: لا أدري أي الذي أبكى، من الذي أبكى أبي بن كعب، هل هو الشوق أم الخوف؟ هل هو الشوق والفرح بهذه المنقبة وهذه الفضيلة وهذا فيه البكاء للسرور والفرح بما يبشر به الإنسان وبما يعطاه الإنسان من معالي الأمور؟ فبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث أيضا يعني فضيلة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقوله: إن ربي أمرني أن أعرض. قال أهل العلم شرح الحديث أي قراءة تعليم، قراءة إيش؟ تعليم، قراءة تعليم. وفيها أيضا يقول أهل العلم شرح الحديث قالوا: لتستنى الأمة بذلك في القراءة على أهل الفضل. فيعني الأمة لا بد أن يأخذ القرآن ماذا؟ شفاهة، وأن يسمع القرآن من أهل الفضل، ويأخذ القرآن من ذويه أي من أصحابه الذين عرفوا به. فهذا يعني الأثر، يعني عرض النبي صلى الله عليه وسلم القراءة على أبي، يتعلم أبي من النبي صلى الله عليه وسلم القراءة ويثبت منها. وأيضا في إرشاد لهذه الأمة، إرشاد لهذه الأمة أن أبي بن كعب من قراء القرآن الكريم، لأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقرأ عليه، أن يقرأ عليه هذه السورة، أن يسمعه هذه السورة، وأنه أهل لتعليم القرآن بعده عليه الصلاة والسلام، رضي الله عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه. أبي بن كعب مهاجري أم أنصاري؟ أبي بن كعب هل هو من المهاجرين أم من الأنصار؟ من الأنصار، أحسنت. نعم، هو أنصاري خزرجي، أنصاري خزرجي. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي جمعنا وإياكم في هذه الدورة المباركة، دورة ابن القيم 13، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها دورة نافعة مباركة. ونشكر لإخواننا القائمين عليها من المشايخ والمرشدين والطلاب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب الأجر للجميع. ودرسي بارك الله فيكم معكم في هذا الوقت هو في شرح السنة للإمام المزني رحمه الله. وقبل الدخول في الدرس يحسن أن نذكر ترجمة مختصرة لهذا الإمام، وهو أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني من قبيلة مزينة الكبيرة المشهورة المصري. وهذا الإمام رحمه الله ولد في 175، ولد في اليوم الذي مات فيه الليث بن سعد عالم مصر ومفتيها. والليث بن سعد كما قال عنه الشافعي هو أفقه من مالك. وهذا الإمام المشهور الليث بن سعد لم يكن له تلاميذ يقومون بعلمه، بخلاف الإمام مالك فقد وفق الله له بتلامذة يقومون وينشرون علمه. فولد هذا الإمام وهو المزني في العام الذي توفى فيه الليث بن سعد، وكان المزني رحمه الله يتمتع بالفطنة والذكاء، رزقه الله تبارك وتعالى ذكاء حتى قالوا لو ناظر الشيطان لغلبه. وكان مسدد وسريع الإجابة فطن كما ذكر الحاكم عنه أنه قيل له إن فلان يبغضك، فقال ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة. كان سريع الإجابة ومتفطن، ورزقه الله تبارك وتعالى ورعا وزهدا، فكان من أزهد الناس ومن أعبد الناس. وقد تلقى هذا الإمام علمه من الإمام الشافعي. يقول الإمام الذهبي لم يكن معروفا بكثرة الرواية، ولكن كان رأسا في الفقه، كان فقيه هذه الأمة، فأخذ علمه عن الإمام الشافعي حتى قال أنا خلق من خلق الشافعي. وهكذا قال عنه الشافعي المزني ناصر مذهبي، فقد تلقى جل علمه من إمام الشافعي. وكذلك له من المشايخ الربيع بن سليمان المرادي، الربيع بن سليمان

الزمان المرادي، وكذلك من مشايخه أبو عبد الله نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، نعيم بن حماد الخزاعي، وكان في مجلس، كان نعيم بن حماد الخزاعي في مجلس وكان فيه الشافعي، فقال نعيم بن حماد الخزاعي للمزني: ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال: هل الله يرى في الآخرة؟ قال: نعم. فلما انقضى المجلس قال: يا أبا عبد الله، شغلتني أمام الناس. قال له نعيم بن حماد: إن الكلام كثر عليك، فأردت أن أبرئك. إن الكلام قد كثر عليك فأردت أن أبرئك أمام الناس، لأنه اتهم في مسألة القرآن وفي مسألة الرؤية، فأراد يعني شيخه من هذين السؤالين أن يبرئه. وكان هذا الإمام رحمه الله له مؤلفات، ومن هذه المؤلفات النافعة المفيدة مختصر المزني. مختصر المزني، هذا المختصر هو خلاصة علم الشافعي، وقد انتشر هذا المختصر انتشارا واسعا، وتداوله الناس فيما بينهم، حتى قالوا أن البكر حين زفافها يكون من ضمن الجهاز الذي تزف فيه مختصر المزني. كانت هذه الكتب لها قيمة ولها منزلة، فكانت البكر إذا زفت من ضمن جهازها هذا الكتاب مختصر المزني. كان عندهم تعظيم للعلم ولكتب العلم، ولا كذلك يعني كذلك مؤلفات في الحث على طلب العلم، وله كتاب الجامع الكبير وكتاب الجامع الصغير، وكلها في الأحكام. فقد استفاد يعني من الإمام الشافعي استفادة كبيرة، حتى قال قرأت الرسالة للإمام الشافعي 500 مرة. قال: قرأت الرسالة للإمام الشافعي 500 مرة، لأن في تكرار قراءة الكتاب يتفتح ذهن الطالب لأشياء كانت تبقى قابضة عليه، فكثرة التكرار وقراءة الكتاب يجعلك تفهم ما لا تفهم في المرات السابقة. وهكذا بارك الله فيكم. وقد تصدر للعلم ونشر العلم وتفقه على يديه كثير من العلماء، ومن أبرز تلامذته ابن أخته صاحب العقيدة الطحاوية، الإمام الطحاوي كان خاله المزني، فهو من تلامذة المزني. وكذلك من تلامذة المزني محمد أو عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم. وكذلك من تلامذته إمام الأئمة

من هو إمام الأئمة الملقب بإمام الأئمة؟ أبو بكر بن خزيمة، هذا من تلامذة الإمام المزني، بارك الله فيكم. وكان هذا الإمام يتفرغ لتغسيل الموتى احتسابا، قال: كنت أغسل الموتى حتى يرق قلبي، حتى يرق قلبه، لأن في تغسيل الميت موعظة وذكرى. وهو الذي غسل كذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا الإمام ألف هذا الكتاب، وهو كتاب السنة، يعني لسؤال وصل إليه. طيب نبدأ، بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم تعرفون شرحها، وقد سبق في كلام يعني المشايخ في شرح هذه الآية. وهذه الآية آية بالإجماع في القرآن، كما في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، آية بالإجماع في سورة النمل، وليست آية بالإجماع في سورة براءة، ليست بآية بالإجماع في سورة براءة. واختلف في الفاتحة، هل هي آية من آيات الفاتحة؟ على قولين. القول الراجح والذي رجحه شيخ الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ثم قال: الحمد لله، ولم يذكر البسملة. وكذلك هل هي آية في كل سورة؟ الراجح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية أنها ليست بآية في كل سورة، إنما هي آية مستغلة يفتتح في الصور، إنما هي آية مستغلة يفتتح بها الصور. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى. هنا دعاء من المؤلف رحمه الله لمن يقرأ هذه الرسالة، وكذلك للمتعلم، فإن الذي يعلم الناس لابد أن يكون عنده رحمة ورأفة لمن يعلمهم. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام آية في الرحمة، قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. التقوى هي خير زاد لسفر العبد إلى الله تبارك وتعالى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فبالتقوى يعصم المرء من الشرور، وتقوى الله تبارك وتعالى هي فعل طاعته واجتناب معصيته على نور من الله ترجو ثواب الله. وإياكم لموافقة الهدى، ووفقنا وإياك لموافقة الهدى. موافقة الهدى أي موافقة الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه القرآن، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكما قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء

ما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال: أما بعد، أما بعد، هذه المسماة بفصل الخطاب، المسماة بفصل الخطاب أي تفصل ما بين المقدمة والموضوع الذي تريد أن تتكلم فيه أو تكتب فيه كلمة أما بعد. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستخدم هذه الكلمة في مواعظه وفي خطبه، فإذن أما بعد سنة. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ما يقارب 13 حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أما بعد، أما بعد. ويستدلون أنها بفصل خطاب بقوله: ولقد آتينا داود الحكمة. وفصل الخطاب، وفصل الخطاب. يقول ابن القيم رحمه الله أن تفسير الآية وقصرها على قوله أما بعد، قال: فإن هذا هضم للآية، فإن الآية أعم. لكن من تفسير الآية أنها فصل خطاب أما بعد، وليست قصر على هذه الكلمة، إنما هي أوسع من هذا. أما بعد، قال: فإنك، استحب بعض أهل العلم أنه يؤتى بالكلمة التي بعد كلمة إما بعد بحرف في، أما بعد فإنك، استحب بعض أهل العلم أن يؤتى بالكلمة التي بعد أما بعد بحرف فاء، فإنك، أي فإنك سألتني، فإنك يعني قلت لي. قال: فإنك أصلحك الله. دعاء من المؤلف رحمه الله تعالى بالصلاح، دعاء بالصلاح. والإنسان الصالح، من هو الإنسان الصالح؟ كما قال الزجاج ونقل عنه هذا الكلام الإمام النووي في كتاب التبيان، قال الزجاج: الصالح هو الذي قام بحق الله وحق عباده، هو الذي قام بحق الله وحق عباده، هذا هو الصالح، يسمى صالح. قال: أصلحك الله، سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا، سألتني. يقول الشيخ ابن عثيمين أن تأليف العلماء للكتب بحالين: إما بلسان المقال، وإما بلسان الحال. تأليف العلماء للكتب والرسائل إما أن يكون بسؤال الحال أو بلسان الحال، يعني يأتي سائل ويسأل سؤالا ثم هذا العالم يؤلف كتابا، كما هنا للإمام المزني، ألف هذه الرسالة لما سأله سائل. وكذلك كما ألف الشيخ الإسلام تيمية كتاب الواسطية لما سأله رجل من واسط، فألف العقيدة الواسطية. والقسم الثاني بلسان الحال، والقسم الثاني التي يؤلف فيها العلماء الكتب بلسان الحال، يعني ينظر العالم في حال الناس وما يحتاجون إليه فيؤلف كتابا يحتاجون إليه، كما هي قالب مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.

0: ينظر إلى حال الناس وما يحتاجون إليه ويؤلف كتابا يناسب الحال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المزني رحمه الله في شرح السنة: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل.
0: شبه الأقاويل، هناك أشياء تعترض للإنسان في سيره إلى الله تبارك وتعالى، إما شبه وإما شهوات، وهذا داء الخلق كما يقول ابن القيم: إما شبهة وإما شهوة، إما شبهة وإما شهوة. الشبهة التي يلتبس فيها الحق فلا يدري الهدى من الضلال، هذه شبهة. والشهوة التي تغلب على الإنسان فيرتكب فيها المحرمات ويترك الواجبات. ولدرء هذين المرضين، مرض الشبهة ومرض الشهوة، يقول ابن القيم: عند حلول الشبه تدرى بطوارئ العلم واليقين. عند حلول الشبه فإن هذا المرض يدرى باليقين، العلم واليقين. وعند حلول الشهوة تدرى بطوارئ الصبر، تدرى بطوارئ الصبر. وبهذين العلاجين تنال الإمامة في الدين، كما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فباليقين تدرى الشهوة أو الشبهة، وبالصبر والعمل الصالح تدرى الشهوة.
1: قال: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا.
0: بارك الله فيكم. يقول المؤلف: وقد شرحت لك منهاجا. المنهاج هو الطريق، هو الطريق الموضح، يعني للسبيل. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال الله عز وجل: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إيش الفرق بين الشريعة والمنهاج؟ الشريعة أعم والمنهاج أخص، وهو الطريق، وهو الطريق. فالمنهاج هو الذي توصل به الشريعة، وهذا المنهاج هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ الصحيح أن المنهاج الذي توصل به الشريعة للناس هذا المنهاج توقيفي وليس أمرا اجتهاديا. فالمنهاج هو الطريقة التي توصل هذه الشريعة للناس. كيف توصل هذه الشريعة للناس؟ ما هو بطرق من عندك، وإنما بالطرق التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا رد على الذين يحدثون مناهج ويقولون: نريد أن نبلغ الشريعة، ويأتون بمناهج محدثة.

0: كما نهج الإخوان المسلمين عن طريق التمثيليات والمسرحيات والأناشيد، يقولون نسلك هذا الطريق لنبلغ الشريعة للناس، أو بمنهاج الصوفية طريق المنامات والمكاشفات والاستحسانات والذوق. كل هذه مناهج محدثة، كل هذه مناهج محدثة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فالمنهاج الذي تصل به الشريعة للناس هذا توقيفي، لا تبلغ هذه الشريعة إلا بي والطرق الذي أوصلها النبي عليه الصلاة والسلام للناس. بارك.
1: قال رحمه الله: لم آلوا نفسي وإياك فيه نصحا.
0: أي لابد، لابد بارك الله فيكم، للذي يريد أن يبين للناس شيئا لابد أن يكون ناصحا، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام من أنصح الناس للناس ومن أنصح الخلق للخلق. ما من رسول يأتي إلى قومه إلا ويقول لهم إني لكم ناصح أمين، إني لكم ناصح أمين. فينبغي لي الذي يعلم الناس أن يكون ناصح للناس، لا يكون قاشا لهم ولا مخادعا، وإنما يكون ناصح. هذه هي طريقة الأنبياء والرسل. تفضل.
1: قال: بدأت فيه بحمد الله بالرشد والتسديد.
0: البداء بالحمد، جاء حديث: كل ذي أمر ذي بال لا يبدأ به بحمد الله فهو أقطع أو أفتر. هذا الحديث لا يصح، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة منهاج السبيل، وقال إنه حديث ضعيف. كل أمر ذي بال لا يبدأ به بحمد الله فهو أقطع أو أفتر.
1: قال: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني.
0: بارك الله فيكم، يعني هذه العبارة يقول أحد العلماء: لا تطيب الدنيا، لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته. هذه العبارة بمعنى هذه العبارة.
1: وأولى من شكر،
0: أي هنا تأتي مسألة، وهي: ما هو الفرق بين الحمد والشكر؟ ما هو الفرق بين الحمد والشكر؟ فمنهم من قال أن الحمد أعم والشكر أخص، هذا فيما يتعلق به. الشكر أعم حيث أنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، والحمد أخص حيث أنه يكون باللسان. ومنهم من جعل الحمد أعم من حيث أن الحمد، أن الله تبارك وتعالى يحمد في المصائب وكذلك في النعم، ويحمد سبحانه وتعالى على السراء والضراء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا وصلته أو حصلت له نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصيب ببلية قال: الحمد لله على كل حال، قال: الحمد لله على كل حال. فالله تبارك وتعالى يحمد في السراء والضراء، ويحمد سبحانه.

0: تعالى في النعمة وفي النقمة. وهناك عبارة يقولها بعض الناس وهي الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذه العبارة يقول الشيخ ابن عثيمين أنها عبارة خطأ، عبارة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قال هذه العبارة خطأ لأنها توحي في قلة الصبر وعدم كمال الصبر. بل الصحيح أن يقول الواحد الحمد لله على كل حال، هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، أنه إذا أصيب بمكروه يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. أما عبارة لا يحمد على مكروه سواه فهذه العبارة خطأ كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله. تفضل.
1: قال: وعليه أثني الواحد الصمد.
0: الواحد الصمد، الواحد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى. ويقول ابن القيم أن اسم الواحد لا يأتي مقرونا إلا بالقهار. يقول ابن القيم رحمه الله اسم الواحد لا يأتي إلا مقرونا بالقهار، كما قال الله تبارك وقد ذكر الواحد القهار في القرآن في 6 مواضع، في 6 مواضع، منها ما جاء في سورة الرعد: الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وكما في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وكما قبل في سورة يوسف: يا صاحبي السجن أرباب متفرغون خير أم الله الواحد القهار. وكذلك في سورة الزمر: يا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فالشاهد من هذه الآيات أن الواحد يذكر مقرونا دائما في القرآن بالقهار. تفضل.
1: قال: الواحد الصمد.
0: الصمد، الصمد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. والصمد السلف فيه تفسيران: التفسير الأول للصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. والتفسير الثاني للصمد الذي لا جوف له، التفسير الثاني للصمد الذي لا جوف له، يعني غني سبحانه وتعالى بذاته، غني بذاته لا يحتاج إلى ما يكمله. بارك.
1: ليس له صاحبة ولا ولد،
0: أي لأنه الغني لا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد، فالخلق كلهم فقيرون إلى الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الغني عنه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
1: جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل،
0: الله تبارك وتعالى ليس له شبيه ولا مثيل. إيش الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ التمثيل هو مشابهة الشيء في كل الوجوه، يقال فلان مثل فلان، أي مثله في كل الوجوه. أما الشبيه يقال فلان يشبه فلان، أي في أغلب الأشياء وليس في كل الأشياء، يقال فلان شبيه.

0: في فلان، أي في أغلب الأشياء، فأيهما أعم، التمثيل أو التشبيه؟ التمثيل. فالله تبارك وتعالى لا شبيه له من كل الوجوه، أو لا مثيل له من كل الوجوه، ولا شبيه له في أغلب الوجوه. بارك الله.
1: السميع البصير،
0: هذه كذلك من أسماء الله تبارك وتعالى، وجميع المخلوقات يعني تشترك في هذا، في كلمة السمع والبصر، لكن تختلف في الكيفية. فالله تبارك وتعالى سميع بصير، لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
1: قال العليم الخبير،
0: أي العليم، الله تبارك وتعالى أحاط كل شيء علما، يعلم سبحانه وتعالى ظواهر الأمور، ويعلم أولها وآخرها وما تؤول إليه. والخبير أدق، يعلم بواطن الأمور، والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه شيء، لا في الظاهر ولا في الباطن، لإحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء.
1: قال المنيع الرفيع، المنيع الرفيع،
0: المنيع الرفيع ليست من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما هي من الصفات، وإنما هي من الصفات. ذو العرش، ذو الدرجات، ذو العرش، رفيع الدرجات ذو العرش. فالرفيع ليس من أسماء الله، وإنما هو من صفات الله تبارك وتعالى التي يخبر بها عن الله تبارك وتعالى.
1: قال عال على عرشه،
0: أي الله تبارك وتعالى عال على عرشه، هنا صفة صفة العلو على العرش، صفة العلو على العرش. وقد يسأل سائل ويقول إيش الفرق بين الاستواء على العرش وصفة العلو؟ ما هو الفرق بين صفة العلو والاستواء على العرش؟ فنقول اتفضل، بارك الله فيك، أي نعم، أن صفة العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، أما صفة الاستواء فهي صفة فعلية لله تبارك وتعالى، تتعلق بالإرادة والمشيئة. وكذلك أن صفة العلو أثبت هذه الصفة الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، صفة العلو مثبتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. أما صفة الاستواء فهي ثابتة لله تبارك وتعالى بالنقل، ما ليس للعقل فيها مدخل ولا للفطرة. فصفة العلو لله تبارك وتعالى هي أعم، وصفة الاستواء أخص، صفة الاستواء أخص. والله تبارك وتعالى له العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، العلو ثلاثة مراتب، علو الذات وعلو القهر وعلو ايش القدر. علو القهر والقدر هذا مجمع عليه وما يخالف فيه أحد حتى أهل البدع، لكن حصل الخلاف في علو الذات، حصل الخلاف.

0: في علو الذات. فأهل السنة يقولون أن الله تبارك وتعالى عال بذاته على الخلق وليس حالا في الخلق بذاته، إنما هو عالم بذاته سبحانه وتعالى على العرش. فالله تبارك وتعالى عالم بذاته على العرش، والعرش أكبر المخلوقات وهو سقف المخلوقات وهو أثقل المخلوقات، فأكبر المخلوقات على الإطلاق هو العرش، وأعلى المخلوقات هو العرش. فالله تبارك وتعالى عال على عرشه.
1: قال: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه،
0: أي أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء مع علوه سبحانه وتعالى على الخلق، لكن لا يخفى عليه شيء، علمه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، إن الله بكل شيء محيط، أحاط الله بكل شيء علما. فالله تبارك وتعالى أحاط بالمخلوقات علما وقدرة، والخلق لا يحيطون به علما، فإذا كان الخلق ما يحيطون بعلمه فكيف بذاته سبحانه وتعالى؟
1: قال: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور،
0: أي أن الله تبارك وتعالى بعلمه سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما كذلك أحاط بكل شيء كذلك في المقادير. فالقدر أحاط بالمخلوقات لا ينفذ ولا يخرج عن هذا المقدر أحد.
1: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،
0: أي أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عن الشيء، يعلم خائنة الأعين، أحسن ما قيل في تفسير هذه الكلمة يعلم خائنة الأعين، الرجل يكون مع القوم فتمر المرأة في المحى دون أن ينظرون ويشعرون به، لكن الله تبارك وتعالى يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإن كان يخفى على الخلق لكن لا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء.
1: قال: فالخلق عاملون بسابق علمه،
0: أي أن الله تبارك وتعالى قد قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم ب50,000 سنة كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة فعلم الله تبارك وتعالى سابق على.
1: قال: ونافذون لما خلقهم له من خير وشر،
0: أي أن الخلق يسيرون على وفق ما قدر الله تبارك وتعالى لهم من خير وشر، لا يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى الكونية أحد. فالله تبارك وتعالى أحاط بالخلق، وأن هذا الخلق يسير على موف ما كتب ما كتبه الله تبارك وتعالى لهم، لا يخرج عن هذه المشيئة أحد، المشيئة الكونية القدرية، هذه كلها أحاطت بالمخلوقات كلها.
1: لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا،
0: أي لا يعلم الإنسان إذا فعل الطاعة لا يعلم هل هي قد قبلت فكتبها الله تبارك وتعالى وانتفع بها، ما تدري، أنت تعمل لكن هل قبل هذا العمل

0: وكتب لك الأجر ما تعلم، أنت مأمور أن تعمل، لكن هل تنفعك هذا الشيء؟ هل قبل هذا الشيء؟ هل كتبه الله تبارك وتعالى لك هذا الشيء في علم الله تبارك وتعالى؟
1: ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا.
0: كذلك الإنسان كتب عليه الطاعة وكتب عليه المعصية، فإذا المعصية له حالان، حال قبل المعصية وحال بعد المعصية، فإذا قدر الله تبارك وتعالى عليك المعصية فهذا من قدر الله تبارك وتعالى السابع. هناك طريق للخلاص من هذه المعصية بعد أن تقع، التوبة والاستغفار، تتخلص من هذه المعصية بالتوبة والاستغفار.
1: قال: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به،
0: أي أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لا ليكتسب اسم الخالق، والله تبارك وتعالى خلق الخلق لا ليتعزز بهم من ذلة ولا ليتقوى بهم من ضعف، فإنه سبحانه وتعالى غني عن طاعة الطائعين، وكذلك سبحانه وتعالى لا تضر معصية العاصين.
2: شيخنا عندنا سقف هنا قرابة صفحة، نقرأ السقف.
0: إيش
2: هنا بدأ بالقرآن مباشرة، لكن قبله كلام قرابة صفحة.
0: عندكم
2: سقط؟ نعم، أنا عندي مدون، عندي سقط.
0: يعني القضاء والقدر.
2: بعدها خلق الملائكة. بعد القضاء والقدر خلق الملائكة.
0: خلق الملائكة.
2: فخلق الملائكة جميعا لطاعته.
0: قبل ما ندخل في مسألة الملائكة، القضاء والقدر، إيش الفرق بين القضاء والقدر؟ الفرق بارك الله فيك. القضاء والقدر كلمتان متلازمتان، إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعا، مثل الإسلام والإيمان. القضاء والقدر كلمتان متلازمتان، إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، مثل الإسلام والإيمان. فإذا قلنا القضاء والقدر، فالقضاء هو الشيء المقضي بعد القدر، فالقدر سابق عن القضاء، القدر سابق عن القضاء، فالقدر لا نعلمه، القدر لا نعلمه، لأن القدر إما علمه سبحانه وتعالى أو كتابته أو مشيئته أو خلقه، فهذا يسمى قدر غائب عنا لا ندري به. أما القضاء فهو الشيء الذي نعلمه بعد حصول القدر، فالقضاء هو الشيء الذي نعلمه بعد حصول القدر، يعني من باب التقريب، تأتي بثوب إلى المخيط، فهو قبل أن يخيطه يقدره كم طوله كم عرضه، هذا يسمى إيش؟ قدر. بعد أن يخيط بعد أن يخيطه ويتم يسمى إيش؟ قضاء. إذن القضاء يأتي بعد القدر. يأتي بعد القدر. وهل هذه كذلك مسألة؟ إذا عرفنا الفرق بين القضاء والقدر كلمتان متلازمتان، فإذا اجتمعتا كان القدر أعم والقضاء يعني أخص. وكذلك بارك الله فيكم، هل يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر في المصائب والمعائب، أم أنه يحتج به في المصائب؟ يحتج في القضاء والقدر في المصائب، أي في الأشياء السابقة والأشياء الماضية والأشياء المنقضية، هنا يجوز أن تحتج بالقضاء والقدر. الشيء الماضي والذي انقضى وحصل، هنا يجوز تقول قدر الله تبارك وتعالى شيء حصلت يعني مخالفة بعد ما حصلت وانتهت ومضت، فهنا يجوز أن تقول إيش؟ قضاء وقدر، قضاء وقدر. فيحتج بالقدر في الأشياء الماضية في الأشياء التي مضت. وهل يجوز الاحتجاج؟ إذا يحتج بالقضاء والقدر في الأشياء في المصائب، حصلت مصيبة ما يقول الإنسان لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول إيش؟ قدر الله ما شاء فعل. فالشيء الذي حصل وانتهى، هنا يجوز أن تحتج بالقضاء والقدر، شيء مقدر ما يفتح على الإنسان على نفسي لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، يفتح على نفسي باب الحسرة، ولكن يقول قضاء وقدر. فإذا احتج بالقضاء والقدر في باب المصائب استرح وأقلق على نفسي باب الشيطان، وأقلق على نفسي باب الشيطان، كما جاء في مسند الإمام أحمد وذكر الشيخ مبلغ في صحيح المسند من حديث أبي الدرداء قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه حقيقة الإيمان. إذا حققنا الإيمان استراح العبد وأقلق على نفسه باب الشيطان. وكذلك إذا آمنا بالقضاء والقدر حق الإيمان، كنا من أشجع الناس ومن أحسن الناس عيشا. فهذا الباب، باب القضاء والقدر، كما قال الإمام أحمد سر الله وقدرة الله، فهذا الشيء مستور عنك وهذا الشيء ليس في مقدورك، فإنما هو شيء يتعلق بفعل الله تبارك وتعالى. القضاء والقدر فعل الله، فعل الله تبارك وتعالى، ونحن لا نحيط بفعله سبحانه وتعالى. هناك شيء قدر وهناك شيء مقدور، هناك شيء قدر وهناك شيء مقدور. فالقدر فعل الله والمقدور فعل العبد. القدر كله خير والمقدور فعل العبد فيه خير وفيه شر. مثلا الزنا قدره الله تبارك وتعالى، لكن ليس فيه شر فيما قدره الله تبارك وتعالى، لأنه قدره، لأن الله تبارك وتعالى قدره لحكم، وأشياء ما ندري بها، فهذا قدر، هذا فعل الله. وفعل الله تبارك وتعالى كله خير، والشر ليس إليه. لكن في المقدور إذا حصل من المخلوق الزنا، فهنا شر للمخلوق، هنا شر للمخلوق. وهكذا السرقة.

قدر الله تبارك وتعالى كونا أن تكون هناك سرقة، فقدر الله تبارك وتعالى كله خير، قدرها لحكم نحن ما ندري بها لكن كلها خير. فإذا حصلت المقدور وهو العبد فهنا نقول شر. فإذا الشر لا في القدر وإنما الشر في المقدور، الشر ليس في القدر في فعل الله، لأن فعل الله تبارك وتعالى كله خير. الله ما يقدر شيء إلا لحكم وأسرار نحن لا نعلمها، لكن الشر في المقدور أي في فعل العبد، أي في فعل العبد. ثم بعد ذلك والملائكة بارك الله فيكم عالم خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، كما جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلق الله آدم مما وصف لكم، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الملائكة من نور. فالملائكة خلقت من نور، والملائكة عالم غيبي ما يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. والملائكة يعني كثر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جاء في مسلم أن البيت المعمور الذي هو قبلة السماء يدخل إليه من الملائكة كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. كل يوم يدخل هذا البيت المعمور 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون، هذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم عالم غيبي ما يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. والملائكة صمد، ليست أجواف، ليست تحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر، إنما هم مجبولون على طاعة الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة يعني أشياء محسوسة، ليست أشياء معنوية كما يقول بعض الملاحدة. الملائكة هي قوى الخير في الإنسان، والشياطين هو قوى الشر في الإنسان. هذا كله تكذيب، هذا كله إلحاد، بل الملائكة أشياء محسوسة خلقهم الله تبارك وتعالى، ليست أشياء معنوية. الملائكة لهم قلوب، الملائكة لهم قلوب، قال الله عز وجل فإذا فزع عن قلوبهم، هذا يدل على أن لهم قلوب. ولهم أيدي، والملائكة باسطوا أيديهم. ولهم آذان، ولهم عواتق. جاء في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله، وقد ذكره الشيخ مبلغ في صحيح المسند، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شعب إلى عاتقه 700 سنة، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شعمة أذنيه إلى عاتقه 700 سنة، يعني المسافة ما بين شعمة أذنه إلى عاتقه كم؟ 700 سنة. كيف بالمسافة ما بين الشحمة إلى الرجل؟ كم؟ فهذا يدل على أن الملائكة يعني أشياء محسوسة. ولهم أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. فالملائكة لهم أجنحة، وأعظم الملائكة قدرا وأرفعهم منزلة وأقواهم جبريل عليه الصلاة والسلام.

0: خلقهم وجعل لكل ملك وظيفة، جعل لكل ملك وظيفة، فنم موكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم الموكل بإنزال القطر وهو ميكائيل، ومنهم الموكل بإسراء بنفخ الصور وهو إسرافيل، ومنهم الموكل بقبض الأرواح ملك الموت، وهكذا. الملائكة لكثرتها أطت السماء، مساكنهم في السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد لله تبارك وتعالى، منهم الساجد منهم الراكع منهم الذاكر. فالملائكة عالم غيبي لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى، ونحن لا نتكلم في هذا العالم الغيبي إلا على وفق النص، ما يتوسع الإنسان ويدخل عقله في أشياء غيبية ما يدريها، إنما يتوقف على النص. بارك الله.
1: قال: فخلق الملائكة جميعا لطاعته.
0: مقبولون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: وجبلهم على عبادته.
0: فمن من هو من هو من هو من الملائكة؟ من هو ساجد لله، ومنهم من هو راكع لله، ومنهم من هو قائم، وهم يفعلون ما أمر الله تبارك وتعالى لهم.
1: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون،
0: حملة العرش،
1: وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا.
0: أي الله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة كما يصطفي من الرسل. اصطفى الله تبارك وتعالى من الرسل محمد عليه الصلاة والسلام وجعله خاتم الأنبياء والرسل، وكذلك اصطفى الله تبارك وتعالى من الملائكة جبريل وجعله الموكل بالوحي.
1: قال: وبعض مدبرون لأمره.
2: قال إلى آدم، خلق آدم، هذا كله سقط.
0: طيب في له إن شاء الله.
2: تانو شيخنا، هنا سؤالين، أسئلة من الأخوة كأنه إشكال عندهم. يقول: رجل عمل شر، هل يجوز أن يقول قد قدر الله وما شاء فعل؟ والسؤال الثاني مقارب له، يقول: هل كتب الله المعصية قبل وجودي، ولماذا أتعاقب عليها؟
0: يعني نحن لا ندري بما قدر الله تبارك وتعالى لنا من خير وشر، نحن لا نعلم بالشيء إلا إذا حصل، فإذا حصل هذا الشيء نعلم أن الله تبارك وتعالى قد قدره، لكن قبل أن نفعله ما ندري إيش قدر الله تبارك وتعالى، لكن بعد ما ينقضي وبعد ما يحصل نقول هنا نعلم أن الله تبارك وتعالى قدر هذا الشيء، سواء كان هذا الشيء طاعة أو معصية، خير أو شر.
1: كأنه يقولون: هل يجوز الاحتجاج بالقضاء في المعصية؟
0: لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر في المعصية، لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر في المعصية، لأن المعصية قد بينها الله تبارك وتعالى لك وأخبرك أنها مخالفة وأمرك سبحانه وتعالى باجتنابها، فإذا أقدمت عليها أقدمت بمحض إرادتك واختيارك، وهنا تعاقب، لأنك

0: قبل أن تعملها أنت تعلم أنها معصية وأن فيها مخالفة فلا تقدم عليها، فإذا أقدمت عليها وفعلتها فهنا يأتي ما توحد الله تبارك وتعالى به العاصي، فلا يجوز الإنسان يحتج بالقضاء والقدر في المعصية، إنما يحتج بالقضاء والقدر في المعصية إذا تاب منها. إذا تاب من المعصية يجوز أن يحتج بالقضاء والقدر، كما في قصة آدم، يعني احتج بالقضاء والقدر بعد ما تاب. فإذا فعل الإنسان المعصية وتاب منها فجاء أحد يلومه يقول له قدر الله ما شاء فعل، لأنه قد تاب، لكن قبل أن يتوب وهو ما زال على المعصية لا يجوز له أن يحتج بالقضاء والقدر، إنما يحتج بالقضاء والقدر في المعائب إذا تيب منها، كما في قصة آدم.
1: أنا سؤال آخر لعله الأخير شيخنا، يقول هل ورد نص أن للملائكة أرجل؟
0: أنا قلت بارك الله فيكم، الإنسان لا يتوسع في هذه الأشياء الغيبية إلا بما ورد فيه النص، فإذا ورد النص أن لهم أرجل فنثبت، لكن أنا ما أعلم نص أن لهم أرجل، أحد عندكم يعلم أن لهم أرجل؟ يعني إذا كانت المسافة ما بين شحمة الأذن إلى العاتق 700 سنة، فكيف بالمسافة إذا لكن هل فيها رجل؟ يعني الشيخ الألباني يقول أنه قال يعني ما بين شحمة أذنه إلى رجله. طيب إذا كان قد يكون عنده شيء أنا أعرف في الحديث عن ما بين شحمة أذنين إلى عاتقين، لكن هل في زيادة الرجلين؟ بارك الله فيك. يمشي على النص أن لا نثبت شيء للملائكة إلا إذا ورد فيه النص. بارك الله فيك، بارك الله فيك، إن شاء الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

عند الإمام أحمد وغيره عليهم رحمة الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، يعصي ويذنب ويصر ويخالف، ومع هذا رزقه دار وهو في أمان وأمن وهو في نعيم مقيم نحو ذلك، فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فنعوذ بالله من مكر الله عز وجل، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه وأن يديم علينا وعليكم نعمه ظاهرا وباطنا في ستر وعافية. قال بعد ذلك: يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا. بالله هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت وضبطت أنسيت؟ أنسيت أن سرور المال أحزان؟ زع الفؤاد، وجاء دع الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران. فالدأب والحرص في عمران ما يخرب وما ينتهي وما يزول، هذا حال من كان غير موفق وغير منتبه ولا متعظ بما يراه أمامه وبمن سلف ممن قبله. فلا عودة بالزمن كما يقال، ولا رجوع فيما مضى من عمرك، ولا تكرار لما سلف من اللذات. فمن يعمر دنياه ويجتهد في ذلك ويبذل وسعه وينسى آخرته والعياذ بالله سيلاقي الخراب ولن يجد خيرا، لأن الموت أمامه. فالدهر هو الزمن يا عامرا لخراب الدهر، هذا الدهر هو الزمن الذي يعيش فيه، فهو يسعى ويعمر ما سوف يمضي وينتهي ويخربه الموت، سوف يأتي عليه وينتقل إلى الآخر. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأنت تعمر دهرك وزمانك بما سوف يخرب أو يخرب عليك، ولا تنتفع به في دنياك ولا كذلك تنتفع به في أخراك. قال: ويا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت أن سرور المال أحزان. فالحرص على جمع المال هذا مذموم إذا لم يكن لقصد وغرض مراعاة الآخرة ونيل مرضات الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما كان ذما للمال إذا جمعه إذا كان لا ينفقه ولا يخرج حق الله عز وجل فيه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان أناس من ذوي العلم ومن ذوي العبادة والزهادة فيما يرى الناس، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة يجمعونها يحرصون على جمعها وعلى ادخارها ولا ينفقونها في سبيل الله، بمعنى لا يعطون حق الله عز وجل الواجب فيها ولا أيضا ما ينبغي أن يعطوه مما ينفي لله عز وجل. فبشره بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا أي الذي تكوون به هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهذا الذي يحرص على جمع المال يا أولاد، فهذا الذي يحرص على جمع المال من حل ومن حرام
ولا يراعي في جمعه ولا يراعي في خزنه ولا يراعي في إنفاقه والعياذ بالله، هذا إنما يحرص على النار والعياذ بالله، لا يعرف لله فيه حقا ولا يؤدي ما يلزمه. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. فهي ملعونة بمعنى ناقصة، لا ينتفع فيها صاحبها إن كان قصده الدنيا وإن كان همه ذلك، ولا ينظر إلى آخرته والعياذ بالله، إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. فالدنيا منغصة ومكدرة، مهما بلغت حيازتك لهذه الدنيا من أموال وثراء ومناصب فإنك ستنتقل عنها أو هي تنتقل عنك، هذا مع كثرة أكدارها، وأنت منعم فيها فأكدارها كثيرة، فتتعب في جمع المال وتتعب كذلك في حفظه وخزنه ورعايته والحرص على نمائه، وتتعب في كيفية إنفاقه، تتعب في الخوف من ذهابه والحرص على بقائه إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك سوف تقف أمام الله سبحانه وتعالى وتسأل عن ذلك، كما جاء من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عند الإمام الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. جاء من حديث معاذ رضي الله عنه عند الإمام الدارمي قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فهذه الدنيا مع وفرتها عند صاحبها فإنها مليئة بالكدر والحزن كما سوف يأتي ذكره بإذن الله عز وجل. قال: دع الفؤاد، وجاء في بعض النسخ: دع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران. يقول: انتبه واترك هذه الدنيا، فإن الدنيا غرارة، والمغرور من اغتر بها فإنها كلما صفت لك تكدر، وإذا وصلتك هجرت وفصلت، هكذا هو حال الدنيا. فانتبه واعظ قلبك واجعله يترك هذه الدنيا

بحيث أنه لا يتعلق بها ولا يقدمها على آخرته، وإنما إذا احتاج منها يأخذ منها حاجته وكفايته بما يناسب شرع الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد قال في كتابه الكريم مبينا لهذه الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، مثل هذه الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ما ينبت بعده ومنه وبسببه، ثم يهيج ينتشر وينشط ويرتفع فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يكون يابسا لا ينتفع به صاحبه لكنه يحاسب على ذلك. فلهذا قال: وفي الآخرة عذاب شديد لمن لم يتخذ الدنيا ممرا إلى الآخرة ولم يستعن بها على نيل مرضات الله سبحانه وتعالى، ومغفرة من الله ورضوان لمن كان عاقلا موفى. وما الحياة بكلها، بقضها وقضيضها، بنعيمها وبما فيها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فهي متاع والمتاع زائل وسوف يرد إلى صاحبه، فلا يغتر القلب بهذه الدنيا. فلهذا قال: زع الفؤاد، أي نبهه واحسم أمرك معه كي يترك الدنيا تعلقا بها وعملا لها وحرصا عليها، إنما يستخدمها كما يستخدم الراكب مطيته ليصل إلى الله عز وجل. فإن صفوها مهما صفت لك ومهما حسن زمانك ومهما كان الرخاء في أيامك فإنها سوف تتكدر، فمن كان صحيحا سوف يمرض، ومن كان غنيا سوف يفتقر، ومن كان أنيسا بأصحابه وأولاده سوف

فإنني أنصح لا أريد منك جزاء ولا شكورا، وإنما أعظ نفسي وأعظك، وانتبه لهذه الأمثال التي سوف أذكرها وأفصلها وأبينها، فإن بالمثل تظهر الأمور وينتبه العاقل. لذلك هذه الأمثال فصلتها كما يفصل الياقوت والمرجان. والياقوت حجر بري معروف، والمرجان في حقيقته كائن بحري ثم يتصلب ويتجمد نحو ذلك مما يتنافس في أخذه الناس. فهو يفصل لك هذه الحكم وهذه الأمثال وهذه المواعظ كما يفصل ويميز الياقوت والمرجان عن غيرهما من الحاجات، وكما يفصل بين الياقوت والمرجان كذلك. وهذا من نصحه عليه رحمة الله، كما تعلمون ما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث تميم الداري رحمه الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: قلنا لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن أحبك نصح لك، من أحبك وجهك، من أحبك بين لك ولم يخدعك، ولو غضبت منه، ولو لم ترضى بقوله، ولو لم تأخذ بقوله، فإنه ينصح لك. والمطلوب منه أن يحسن النصيحة، والمطلوب منك أن تأخذ هذه النصيحة وأن تعمل بها ما دامت صوابا وما دامت صالحة. قد ينصحك من يحبك ولا يحسن النصح، أو يكون نصحه خطأ

هذه القصيدة على أمثال، والأمثال كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها وينتبه لها ويفهمها ويعمل بمقتضاها وما يعقلها إلا العالمون. وهنا مدح قصيدته عليه رحمة الله، وأنه قد فصلها وأنه أتى بأمثال، وهذا لا بأس به إذا كان على سبيل الحث والحظ للانتباه وللأخذ بهذه القصيدة أو بهذه الحكم وهذه الأمثال. وكما تعلمون ما جاء عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال الله عنه: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وذكر الله عز وجل عن صحب نبي الله سليمان قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فذكر أهل العلم أنه لا بأس بالشخص أن يمدح كتابه أو تأليفه أو درسه إذا كان الغرض من ذلك حث غيره على الانتفاع واغتنام هذا المؤلف أو هذا الدرس أو هذه المسألة. ومثل هنا هذه القصيدة والأمثال، ولا يأمن الإنسان ولا يخاطر ولا يغامر، فإن هذه المسائل النفسية والنيات مسائل دقيقة، فلا يغامر بذلك، والسلامة لا تعدلها فائدة. قال عليه رحمة الله: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فإذا أحسنت كانت لك منة على غيرك ممن أحسنت إليه، سواء كان إحسانك أمرا حسيا أو معنويا. فالإحسان كما تعلمون أعلى مراتب الدين، والإحسان بعد ذلك يشمل الدين كله. ومن كان محسنا فإنه يكون قريبا إلى الناس، محبوبا إلى قلوبهم، كما قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، بجميع أنواع الإحسان. إن الله

آخر. تأمل حال نبي الله الكريم، ابن نبي الله الكريم، ابن نبي الله الكريم، ابن نبي الله الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. تأمل حاله وكيف تنقل في حالات ومصاعب وابتلاء، ووصف في ذلك كله بالإحسان. قال الله عز وجل: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي من المحسنين. وقال الله عز وجل: ودخل معه السجن ابتلاء، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني، أي في المنام، أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله. لماذا أتوا إليه؟ إنا نراك في السجن، إنا نراك من المحسنين. فهو على الإحسان، على هذه الصفة قبل السجن وفي أثناء السجن. وهكذا قال الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، بعد أن خرج من السجن يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. تعامل بالإحسان مع كل أحد، حتى مع من ظلمه، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن إخوة يوسف: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. ثم قالوا: إنا نراك من المحسنين، وهم لا يعلمون من هو، لكن ظهر من إحسانه وحسن تعامله معهم ما جعلهم يطلقون عليه هذا الأمر.

فقال الله عز وجل بعد أن عرفوا قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمرتبة الإحسان مرتبة عظيمة، بها تنال مرضات ربك سبحانه وتعالى، وبالإحسان تصطنع الإخوان، فتبذل من نفسك وتبذل من مالك، تبذل من جاهك، تبذل من وقتك، تبذل كل ما تستطيع، وبهذا الإحسان تكون بإذن الله عز وجل من أهل المنزلة العالية عند الله عز وجل وعند عباده، بحيث أنك إذا فعلت ذلك كأنك استعبدت قلوبهم، كأن لك المنة عليهم، بحيث تميل قلوبهم إليك كميل العبد إلى سيده. بسبب ماذا؟ بسبب إحسانك. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، إذا أحسن الشخص إليك تجد في عنقك منة عليك من قبل هذا، وتستجمل ما فعل معك. ولهذا من هذا الباب منع أهل العلم من الجلوس إلى أهل البدع، من زيارة أهل البدع، من أخذ شيء منهم ونحو ذلك، لأنه تكون عليك منة لهم، فقد يلجمك بعد ذلك إحسانهم عن قول الحق وعن التكلم والدفاع عن السنة أو عن بيان الباطل الذي عليه ذلك الذي أحسن إليه. فالإحسان مرتبة عظيمة يحرص العبد عليها بشكل عام، الأخلاق يحرص العبد عليها ويرقي نفسه ويؤدب نفسه في ذلك. قال وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. أنت لم تسلم من الأذى ولن تسلم من أن يسيء إليك شخص، بل أنت قد تقع أنت بنفسك في الإساءة إلى بعض الناس، فليكن قانونك وقاعدتك هو الصفح والعفو والتجاوز. فإن العفو عن الزلة والغفر للذنب هذا لا يكون إلا لسعة الرحمة ولكمال القدرة والقوة، ولهذا اتصف الله سبحانه وتعالى بالغفر والستر والتوب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام ولنا فيه الأسوة الحسنة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقد يسيء إليك شخص سواء كان قريبا أو بعيدا، فيسيء إليك أو يسيء إلى نفسه بهذا التعامل بهذا القول، فأنت عليك أن تصفح، عليك أن تعفو وأن تتجاوز عن ذلك. وإن أساء إلى نفسه بهذا التعامل عليك أن تنصح له وأن تبين له، لكن إذا أساء في جانب الله عز وجل، إذا أساء في دين الله سبحانه وتعالى، فلست مخولا أن تسامح في دين الله، لأن هذا دين الله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، لا ينتقم لنفسه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. فالعبد قد يصادف ويلاقي من يسيء إليه فيعفو ويصفح، وقد قال الله عز وجل في ذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها، تريد أن تعاقب عاقب بمثل هذه السيئة. فمن عفا وأصلح ما حاله فأجره على الله، إنه سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. الإنسان يتعرض لمثل هذه الحالات فليكن رفيقا وليكن لينا وليكن لطيفا، فإنه يعامل نفوسا ويعامل أرواحا تخدشها كلمة ويؤثر فيها موقف.

أو يؤثر فيها بالسلب أو الإيجاب حال من الأحوال، فلتكن مراعيا لذلك، وليكن في ذلك عملك كله لوجه الله عز وجل. أنت تقدر أن تنتقل، تقدر أن توصل إليه الأذى كما أوصله إليه، لكنك تعفو تريد الجزاء والثواب من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجملنا وإياكم بمحاسن الأخلاق. سيأتي معنا إن شاء الله تكملة الكلام على هذه الأبيات. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.

0: يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
1: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق: إنه رسول الله وليس يعصيه، وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال: كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال: إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.

إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد

0: به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية، فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله، واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة. وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية، والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه،
1: وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة،
0: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية. لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه. وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية. وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب

الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساءوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم هذا قول أهل البدع، ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا، ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه. فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم، ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة، وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة. لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال: لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون: لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين. وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم للعبادة، بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا: أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم

الرحم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال أيضا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة.

عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد، وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم، جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للاقاني. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه إلى ماذا تدعو، بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك

وهي قوله وهي في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين أنه قال له أي قال لمعاذ رضي الله عنه فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوه

إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق، وعلمت أحقيته سبحانه، وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله، هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء، وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات. والدليل في القرآن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه.

أو يمجسانه. ثم قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام، لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله. فلما كان الأمر كذلك إذا لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم، عدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه هي الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك

تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال: وقل لهما قولا كريما. جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين، آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المجري في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود: وحدوا الله، اعبدوه، لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا: لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول: الأمر بعبادته وحده لا شريك له. الثاني: الأمر بالإحسان إلى الوالدين. والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى. والرابع: الإحسان إلى اليتامى. والخامس: الإحسان إلى المساكين. والسادس: الإحسان إلى الجار القريب. والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب. فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربى أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر. ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء: الأمر بالتوحيد والإحسان.

الإحسان للوالدين والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يأمر أمته، فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية، ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة بن قيس النخعي وهو تلميذ ابن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط، وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صحح هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه. لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع. هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب لابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ

0: ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله جميعا ما
1: يحبه.

الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

زكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت

يحيون الموتى أخرى يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليكفر

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من أول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال: طامنت منه، أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة، أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات
5: لا يعني أن الأركان غير واجبة. قول العلماء بوجوب الواجبات واجبات الصلاة لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات من الواجبات. وضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير. فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا،

0: ما أحسن غير هذا؟ وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال: فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال: فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ، عندك موجودة؟ أيه. لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يدي. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل، واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، وعليك السلام، وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر: والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال: ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع

رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال: فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول دون الأول ثم علق عليه، فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته. وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة، في صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة أيضا. وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات الإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة: دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول: قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل، والنسخة التي عندي ثم افعل، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه: دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي

فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي. قال فصلى كما فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسخته. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا صحيح، لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا بعد هذه الرواية قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد. فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك ارجع فصلي. قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث. وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام

في ماذا في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة. قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل في صلاتك ذلك كلها. هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة. وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن، محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته. واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره وقال أبو أسامة في الأخير، وأسند الرواية وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ. ومما قاله الحافظ ابن حجر قال وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة. وضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا؟ اللفظة. أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب. عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع، الرابع. هذا الحديث حديث حديث أبي هريرة حديث عظيم، وهو أصل في الباب، حديث عظيم وهو أصل في الباب، وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته. وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحكية بقوله تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله. صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد

وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. وضح. وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام، ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. وضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد، ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب

طرق حديث واحد وألفاظه وألفاظه. إذن نقول بناء على هذا مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات على الواجبات بالنسبة للمصلي أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر، واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريق في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث التفريق في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب، واضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس، جاء استدلال العلماء، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، على وجهين، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول الاستدلال به، الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالاتهم، استدلالات بعضهم، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فيه فليس بإيش؟ فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به، إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أساء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات، وهذا الموطن موطن التعليم والتوجيه، ها؟ و

بيان الواجبات يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط. أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر، هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله. وضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش؟ بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ها؟ ناسخ، يعني صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء، ها؟ القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه،

علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. وضح؟ وضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب. فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. وضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات، لما سأل: الله أمرك، الله أمرك، قال: واللازم باطل، أننا نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول: الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد. نقول: لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع.

وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أن إذا كان شهدها وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه قال جوابه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه حملوا الحديث يعني قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه.

0: رحمه الله تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس،
1: نعم السادس،
0: قوله في الحديث فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات، وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال واسمه خلاد، واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا، حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد ابن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين، فصلى يعني إيش؟ كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أنها تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه. واضح؟ وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قوله أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها. وضح؟ حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان، محمد ابن عجلان عند الشافعي في المسند، أعد صلاتك. هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في رواية ابن عجلان قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه.

مفيد مهم سيأتي التعليق عليه بعد قليل مهم، لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام أتى بركوع وسجود صحيح، يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح؟ وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش نفي صحة، لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة. وضح؟ قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير، ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش بالحق، هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات صحيح مرت معنا، لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق. فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وضح؟ فالحديث

الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش. السفسطة هذه قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة يعني، ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله ثم اقرأ ما تيسر أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير، قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟

فاتحة. قال: كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال: وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال: ووقع في بعض طرقه ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال: لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز، يقول الحافظ، عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن، قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال: وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة؟ يقول ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، ها، عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول: ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد: فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك، طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال: وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق: ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي، ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان، واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل، ها، وتطمئن. وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله، ما هو رفع كالسيف،

الاطمئنان في الركوع. قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه أي على شرط مسلم ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم على البخاري، ثم قال بعد ذلك فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، قال ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها طيب قوله ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة، وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب الوجه السابع، استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. واضح؟ هذا خلاف مشتهر عن الحنفية وأن الذين يقولون بالسنية، وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. واضح؟ الوجه الثامن أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة.

وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد كلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع، نعم، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وفقهه. أولا، فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني، ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني، قال: أجل. فهنا تعليم غير تعنيف، وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين، ها، الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره، ها، وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين. واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم، الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال، فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، ولربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه. واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قفى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي. واضح؟ الفائدة التي بعدها

0: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه علمني لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع ارجع فصلي وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا الأمر الذي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل الفائدة التي بعد هذا تخليص المقاصد، وأنه لا يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق فعلمني، في فعله صادق وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص، ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول، أدعى يعني عندما يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة
1: إلى الدليل. فإذا ما وصلنا إلى الدليل استغنينا عن كلام أهل العلم، فكلام أهل العلم بمثابة السلم الذي يستعان به إلى الوصول إلى المطلوب. نعم.
2: أحسن الله إليكم. قال فإنه إن لم يفعل هذا وقدم الاشتغال بما قدمنا ندم على ما فرط فيه.
1: يقول إن لم يفعل هذا، إذا لم يشتغل بطلب العلوم، علوم الاجتهاد وبطلب العلم وبالنظر في كلام الأئمة الكبار، فإن لم يفعل هذا فإنه سيندم على ما فرط فيه. نعم.
2: قال ندم على ما فرط فيه قبل أن يتعلم هذه العلوم غاية الندم، وتمنى أنه أمسك عن التكلم بما لا يعنيه.
1: نعم، لأن التكلم في مسائل

0: العلم قبل أن تكون للإنسان ملكة، هذا من التدخل فيما لا يعني الإنسان، هذا من التدخل فيما لا يعني الإنسان. ولو سكت من لم يعلم لأراح واستراح، ومن تكلم بغير فنه أتى بالعجائب. فلا بد حتى يتكلم الإنسان في مسائل العلم أن تكون عنده ملكة علمية. نعم.
1: قال: وسكت عن الخوض فيما لا يدريه، وما أحسن ما أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من قول: رحم الله امرأ قال خيرا أو صمت.
0: هذا الحديث بهذا اللفظ لا يوجد في المراجع والكتب، لكن هو من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وقد ذكر هذا الحديث السخاوي في المقاصد الحسنة، وذكره كذلك العجلوني في كشف الخفاء بهذا اللفظ. وجاء بلفظ آخر: رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. وهذا الحديث حسن، هذا الحديث حسن، والمشهور ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما بهذا اللفظ لم يصح للنبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قال خيرا أو صمت. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال: وهذا في الذي تكلم في العلم قبل أن يفتح الله عليه بما لا بد منه، وشغل نفسه بالتعصب للعلماء، وتصدر للتصويب والتخطئة في شيء لم يعلمه ولا فهمه حق فهمه.
0: هو الآن كأنه يرد على من يتكلم بغير علم فيقول: قال بهذا القول فلان. لا، هذا خطأ، هذا ليس مما قرره أهل العلم. قال بهذا القول فلان، ليش؟ فهو حجة، وفلان حجة لأنه بلغ مرتبة المجتهدين أو غير ذلك مما لم يقل به أهل العلم. نعم.
1: قال: ولم يقل خيرا ولا صمت، فلم يتأدب بالأدب الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: قال: وإذا تقرر لك من مجموع ما ذكرناه وجوب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب العزيز وإجماع المسلمين أجمعين، عرفت أن من زعم من الناس أنه يمكن معرفة المخطئ من العلماء من غير هذه الطريق.
0: أي طريق؟ طريق الرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعرف كما تقدم المخطئ من المصيب من المجتهدين إلا إذا رددنا أقوالهم إلى إيش؟ إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الطريق الوحيد. لكن من زعم أنه يعرف المخطئ من المصيب بغير هذه الطريق وهي الرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد أخطأ. نعم.
1: قال: عرفت أن من زعم من العلماء من مسألة من المسائل فهو مخالف لما في كتاب الله ومخالف لإجماع المسلمين أجمعين، فانظر أرشدك الله إلى أي جناية جنى على نفسه بهذا الزعم الباطل، وأي مصيبة وقع فيها بهذا الخطأ الفاحش، وأي برية جلبها عليه القصور والتقصير، وأي محنة شديدة ساقها إليه التكلم فيما ليس من شأنه. وها أنا أوضح لك مثالا لما ذكرناه من الاختلاف بين أهل العلم.
0: وها أنا، إيش إعراب ها؟ ها ها ها اسم إشارة؟ لا ها ها إيش ها تنبيه. نعم، ها تنبيه. طيب، والألف في كلمة ها هذا يسمى ألف هاء التنبيه، لماذا لم تحذف هنا؟ لأنها دخلت على ضمير، فهاء التنبيه إذا دخلت على ضمير فإن ألف هاء التنبيه لا تحذف منها، ها أنت، ها نحن، ها أنا. لكن إذا دخلت على اسم الإشارة داء فإنها تحذف ألف هاء التنبيه. ومن الخطأ أن يكتب إنسان هاء هاء التنبيه يعني مع الألف هاء داء، إلا إذا دخلت كاف الخطاب هذاك فإنها لا تحذف ألف هاء التنبيه. واضح إن شاء الله؟ لا تحذف ألف هاء التنبيه إذا دخلت كاف الخطاب على اسم الإشارة داء. أما إذا دخلت هاء التنبيه على اسم الإشارة

0: أو تين فإنها لا تحذف أيضا، تقول ها تين بألف، هاتان هاتين، أما إذا دخلت على ذا فإنها تحذف ألف هاء تنبيه، فتقول ها دان بدون ألف، هذا بدون ألف، إلا إذا دخلت كاف الخطاب كما قلت لكم فإنها تحذف ألف هاء، فإنها تثبت ألف هاء تنبيه.
1: قال وها أنا أوضح لك مثالا لما ذكرناه من الاختلاف بين أهل العلم ومن كيفية الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليتبين المصيب من المخطئ ومن بيده الحق ومن بيده غيره.
0: شوف الآن بعد ما ذكر بعد ما قرر عدة قواعد وجاء بتمهيد، الآن سيذكر مثال، وما هو المثال؟ المسألة التي من أجلها ألف هذه الرسالة، وهي الرد على من يرى جواز رفع القبور، مسألة رفع القبور والبناء عليها، هذه المسألة التي سيمثل بها، وكانه يقول أمثلة هذا الذي تقدم كثير، لكن من هذه الأمثلة هذه المسألة، مسألة رفع البناء أو رفع القبور أو البناء على القبور. نعم.
1: قال حتى تعرف الحق حق معرفته ويتضح لك غاية الاتضاح، فإن الشيء
0: غاية الاتضاح، الاتضاح والظهور والانكشاف، ويتضح لك غاية الاتضاح يعني يظهر لك غاية الظهور وينكشف لك غاية الانكشاف.
1: قال فإن الشيء إذا ضربت له الأمثلة وصورت له الصور بلغ من الوضوح والجلاء إلى غاية لا تخفى معها، لا تخفى معها على من له فهم صحيح،
0: يعني كما يقال إيش، وبالمثال يتضح المقال، أي شيء أردت أن تزيده توضيحا وبيانا فمثل له. ولذلك بارك الله عز وجل في شروح بعض علمائنا بسبب كثرة البيان والأمثلة والتوضيح، كثرة الأمثلة، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتبه، انظر مثلا على سبيل المثال يعني في كتاب شرح الممتع، عندما يأتي على مسألة يضرب لها أكثر من مثال حتى تتضح هذه المسألة. ولذلك وجدت كتب شيخ الإسلام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه وطيب ثراه قبولا عند طلاب العلم، لأنها من سلسلة تسهيل طلب العلم أو تسهيل العلم لطلاب العلم، ومن أساليب التسهيل هذا ضرب الأمثلة حتى تتضح المسألة غاية الاتضاح، فيضرب مثالا مثالين وثلاثة ربما حتى تتضح المسألة، فوجدت كتب الشيخ رحمة الله عليه قبولا عند طلاب العلم لأنها صارت سهلة بهذا الأسلوب، أسلوب ضرب المثال، وكما يقال كما سمعتم بالمثال يتضح المقال. نعم.
1: قال لا تخفى معها على من له فهم صحيح وعقل رجيح.
0: رجيح يعني إيش؟ راجح، لأن وزن فعيل يأتي على وزن على معنى فاعل، طيب رجيح يعني راجح، فوزن فعيل يأتي على معنى فاعل ويأتي كذلك على معنى مفعول، يأتي على معنى فاعل مثل إيش؟ عليم، هذا الآن على وزن إيش؟ فعيل، وبمعنى فاعل يعني عالم، رحيم بمعنى راحم، حفيظ بمعنى حافظ، رشيد بمعنى راشد، سميع بمعنى سامع، فهنا فعيل بمعنى فاعل، وتأتي كذلك فعيل هذا الوزن بمعنى مفعول، تقول قتيل بمعنى مقتول، شهيد، شهيد هذا بمعنى فاعل يعني إيش؟ شاهد، شهيد يعني بمعنى شاهد، طيب لكن قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى إيش؟ مجروح، أسير بمعنى ماسور، ذبيح كذلك على وزن فعيل بمعنى مذبوح، فوزن فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، وهنا عندما قال وعقل رجيح يعني راجح، ففعيل هنا بمعنى فاعل. نعم.
1: قال فضلا عن من لم يكن له في العلم نصيب وفي العرفان حظ. قال ولنجعل هذه المسألة التي جعلناها مثالا لما ذكرناه وإيضاحا لما أمليناه هي المسألة التي لهج بالكلام فيها أهل عصرنا ومصرنا.
0: لهج بالكلام يعني أولع بالكلام عليها أهل عصرنا، أولع يعني تكلموا فيها كثيرا، أولعوا بالكلام في هذه المسألة، وكأن هذه المسألة صارت من المسائل التي يتكلم عنها أهل عصره كثيرا، أهل عصره يتكلمون عن هذه المسألة كثيرا. نعم.
1: قال خصوصا في هذه الأيام لأسباب لا تخفى.

0: وهي مسألة رفع القبور والبناء عليها.
1: رفع القبور يعني عن المستوى المشروع، ليس مجرد رفع القبر، لأن رفع القبر بمقدار أن يعلم أنه قبر، كما قال الشافعي رحمة الله عليه، أرى أن يرفع القبر بمقدار أن يعرف أنه قبر حتى لا يوطأ. فإذا رفع حتى يعرف أنه قبر، لكن ليس رفعا كثيرا، رفعا يحصل به المقصود، فلا بأس، حتى لا يوطأ، يعني حتى لا يدوسه الناس، لأنه إذا كان مع الأرض، إذا كان مع الأرض فإن الناس سيدوسونه ويطؤونه ويهان القبر، لكن يرفع حتى يعلم أنه قبر، ويحصل بهذا الرفع المقصود، يعني نحو الشبر وما قارب ذلك. هذا هو المشروع. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. بعض العلماء قال إلا سويته يعني بالأرض، وهذا خطأ، ليس معنى إلا سويته أي بالأرض، لأنه إذا سوي القبر بالأرض فإنه سيوطأ وسيهان، لكن معنى إلا سويته يعني بغيره من القبور، فلا ترفعه رفعا زائدا عن المقدار المشروع، إنما يسوى بغيره من القبور، لأنه إذا رفع على المقدار المشروع فإن هذا من وسائل، هذا من الغلو ومن وسائل الشرك والعياذ بالله. انظر أنت إذا دخلت مقبرة وجدت قبرا من بين قبور بارزا مرتفعا وعليه بناء، هذا يجعل لهذا القبر تعظيما في القلب، ومن هنا يكون وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. نعم.
0: قال: كما يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور، فنقول: اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها، واشتد وعيد رسول الله لفاعلها.
1: هذا نقل الاتفاق المتفق عليه أنه لا يجوز رفع القبور والبناء على القبور. من نقل الاتفاق؟ الشوكاني رحمة الله عليه، وأيضا ستجد غيره من أهل العلم ينقلون الاتفاق والإجماع على هذا الأمر، أن هذا الأمر محرم وأنه بدعة من البدع، بل وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، بل فعل ذلك من كبائر الذنوب، لأنه ورد فيه وعيد شديد كما قال الشوكاني رحمة الله عليه، وكما سيظهر من الأحاديث التي سيذكرها رحمة الله عليه، قال: التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها. وهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. كيف لا يكون من كبائر الذنوب؟ كيف لا يكون من كبائر الذنوب وهو وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل؟ نعم.
0: قال: كما يأتي بيانه ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين، لكنه وقع للإمام يحيى بن حمزة مقالة تدل على أنه يرى أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء، ولم يقل بذلك غيره ولا روي عن أحد سواه.
1: وإذا قال قائل: نسمع فتاوى كثيرة بجواز رفع القبور والبناء عليها، فكيف يقول الشوكاني رحمة الله عليه ولم يقل ذلك أحد غيره؟ من يجيب عن هذا الإشكال؟ ها؟ ها؟ حتى في زماني ربما وجد من يقول بجواز ذلك. ها، من يقول؟ ها، أحسن، من الكبار من الأئمة سواه بهذا، وإلا الذين قالوا كثير سواء في زمنه أو بعد زمنه، الذين قالوا بهذا بجواز رفع القبور والبناء عليها كثير، لكن هو الشوكاني رحمة الله عليه هنا يقول لم يقل بذلك أحد غيره، يعني من أهل الاجتهاد وممن هم مرجعية. واضح، هذا هو مقصوده رحمه الله. إذن خالف يحيى بن حمزة في هذا ولم يوافقه أحد، لا قبله ولا ممن كان في زمنه ولا ممن جاء من بعده من العلماء والمجتهدين، لأنه أمر مجمع عليه فلم يوافقه عليه أحد. نعم.
0: قال: ومن ذكرها

0: من المؤلفين في كتب الفقه في كتب الفقه من الزيدية، فهو جري على قوله واقتداء به.
1: يقول حتى لو وجد هناك من الفقهاء من يذكر هذا في كتب الزيدية، إنما هو متابعة لهذا الإمام، إنما هو متابعة لهذا الإمام أو جريا على قوله، وإلا فلم يوافقه أحد يعني غيره. نعم.
0: قال: ولم يجد القول بذلك ممن عاصره أو تقدم عصره عليه، لا من أهل البيت ولا من غيرهم. وهكذا اقتصر صاحب البحر.
1: من صاحب البحر؟ أحمد بن يحيى المرتضى، كتاب البحر هذا البحر الزخار، اسمه البحر الزخار، الجامع لمذاهب علماء الأمصار، والمشهور اختصارا بكتاب البحر، هكذا عندما يذكرونه يختصرون في كثير من المواطن فيقولون ذكر صاحب البحر، البحر هكذا، صاحب كتاب البحر، واسمه البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، واسم صاحب هذا الكتاب أحمد بن يحيى المرتضى، وهو من كبار أئمة الزيدية في اليمن ومن أبرز فقهائهم. ولهذا الكتاب، طبعا هذا الكتاب يذكر فيه أقوال الزيدية الخلاف، أقوال العلماء الزيدية أنفسهم، وهكذا الخلاف الذي بين الزيدية وبين علماء الأمصار، يعني كتاب واسع، وله تعليق أو شرح يسمى شرح الأزهار، وهذا كتاب اعتنى به علماء الزيدية تعليقا واختصارا، بعضهم اختصره وبعضهم علق عليه. طب يقول: اقتصر صاحب كتاب البحر هذا الذي هو أحمد بن يحيى المرتضى، وهو من كبار أيضا الزيدية، اقتصر على ذكر قول هذا الرجل الذي هو يحيى ابن حمزة، ولم يذكر غيره ممن قال بقوله، وهو إنما ذكر هذا الشوكاني رحمة الله عليه أن صاحب كتاب البحر، لأنه حتى نعلم صحة نسبة الأقوال إلى الأئمة فإننا نرجع إلى مذاهب أولئك الأئمة، يعني على سبيل المثال إذا ذكر قول للإمام مالك رحمة الله عليه في كتب الشافعية، على سبيل المثال ذكروا قولا للإمام مالك رحمة الله عليه، وجدنا أن الكتب المالكية تذكر قولا للإمام مالك يناقض هذا القول، فنأخذ بأي الروايتين؟ ما هو المعتمد في اعتماد ونسبة القول للإمام مالك؟ ما هو موجود في كتب الشافعية أو في كتب المالكية؟ في كتب المالكية، واضح إن شاء الله؟ لأن أصحاب هذا الإمام وتلامذة هذا الإمام وأصحاب هذا المذهب، مذهب هذا الإمام، هم أعلم بأقوال أئمتهم، أليس كذلك أيها الأخوة؟ كذلك هنا عندما نقل هذا الشوكاني رحمة الله عليه يقول لم يذكر، يعني عندما ذكر أن صاحب كتاب البحر نقل هذا القول عن يحيى ابن حمزة حتى يبين أنه لم يقل به أحد غيره، ولو ثمة قول صحيح ينسب إلى غيره لنقل، لكن لم ينقل إلا هذا القول. نعم.
0: قال: وهكذا اختصر صاحب البحر الذي هو مدرس كبار الزيدية ومرجع مذهبهم ومكان البيان لخلافهم في ذات بينهم،
1: في ذات بينهم، يعني ينقل الخلاف في هذا الكتاب، في كتاب البحر. الآن هو الشوكاني يعرف بهذا الكتاب، إيش هذا الكتاب؟ الكتاب هذا ينقل أقوال العلماء، إما أقوال الزيدية أنفسهم، وهذا معنى قوله لخلاف في ذات بينهم، لأنه يحصل أحيانا خلاف داخل المذهب نفسه، مثل يعني بقية المذاهب، مذهب الحنابلة يكون هناك خلاف بين الحنابلة أنفسهم في هذه المسألة، أو في كتب الشافعية تجد أن هناك مسألة اختلف فيها الشافعية أنفسهم، وأحيانا يذكرون خلاف علماء الأمصار كافة، واضح، يذكرون يعني أقوال بقية المذاهب المالكية والشافعية، فهو كتاب يعني يعتبر مرجعية عند الزيدية. نعم.
0: قال: ومكان البيان لخلافهم في ذات بينهم وللخلاف بينهم وبين غيرهم، بل اشتمل على غالب أقوال المجتهدين وخلافاتهم في المسائل الفقهية، وصار هو المرجوع إليه في هذه الأعصار.
1: يعني يقول صار من الكتب التي يرجع إليه، من الكتب المحررة، كانه يقول هذا من الكتب المحررة في مذهب الزيدية في هذه الأعصار. نعم.
0: قال: وهذه الديار،
1: أي ديار؟ الديار اليمنية. نعم.
0: لمن أراد معرفة الخلاف في المسائل وأقوال

0: قال القائلين بإثباتها أو نفيها من المجتهدين، فإن صاحب هذا الكتاب الجليل لم ينسب هذه المقالة، أعني جواز رفع القباب والمشاهد على قبور الفضلاء، إلا إلى الإمام يحيى وحده، فقد قال ما نصه: مسألة الإمام يحيى لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك لاستعمار المسلمين ولم ينكر.
1: يعني انتهى. يعني هل يختلف الحكم بين أن تكون قبور الملوك الفضلاء وبين أن تكون قبور لغير الفضلاء ولغير الملوك؟ الحكم واحد، الشيء إذا كان حراما فيستوي فيه، يعني إذا قلنا إن هذا الشيء حرام فإنه يستوي فيه قبور الملوك والفضلاء وغير قبور الملوك والفضلاء، وإذا قلنا إن هذا الشيء جائز فإنه يستوي فيه قبور الفضلاء والملوك وغير قبور الفضلاء والملوك. أما أنه يكون جائز رفع القبور والبناء عليها، جائز إذا كان على قبور الفضلاء والملوك، أما على غير قبور الفضلاء والملوك فإنه لا يجوز. من قال بهذا؟ هذا أمر. الأمر الثاني، الشيء الذي استدل به هذا الإمام يحيى بن حمزة على جواز هذا الشيء، ما هو؟ قال استعمال المسلمين مع عدم النكير، وهذه شبهة سيأتي تفنيدها بإذن الله عز وجل في نهاية الكتاب، لأن رسالة الشوكاني رحمة الله عليه مبنية على 3 مراحل: مرحلة التمهيد، ومرحلة التقعيد، ومرحلة التفنيد. مهد ثم قعد، جاء بالأحاديث التي هي أصول وقواعد في هذه المسألة، ثم مرحلة التفنيد، فند شبهة من يقول بجواز هذا الأمر الذي هو رفع القبور والبناء عليها، وهذه طريقة أهل العلم، التقعيد والتأصيل قبل التفنيد. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ألف كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك ألف كتاب كشف الشبهات، والمعنى أن طالب العلم يدرس أولا كتاب التوحيد ثم بعد ذلك يدرس كتاب كشف الشبهات. أولا يؤصل مسائل التوحيد والعقيدة في نفسه، ثم بعد ذلك يدرس الشبهات. لكن إذا جئت على الشبهات وأنت لم تؤصل في نفسك مسائل التوحيد والعقيدة، ربما يسقط الإنسان في وحل هذه الشبهات، فلا بد من التأصيل والتقعيد، ثم بعد ذلك التفنيد، تفنيد الشبهات.
0: نعم. أحسن الله إليكم. قال: فقد عرفت من هذا أنه لم يقل بذلك إلا الإمام يحيى، وعرفت دليله الذي استدل به، وهو استعمال المسلمين مع عدم النكير.
1: هذا، تمسكوا بهذا فقط، استعمال المسلمين مع أنه غير صحيح كما سيأتي إن شاء الله، مع عدم النكير، هذا كلام غير صحيح، أن المسلمين لم ينكروا والعلماء لم ينكروا رفع القبور والبناء عليها، هذا كلام غير صحيح كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فهذا هو دليله التي هذا كلام، يعني في جانب، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الأحاديث التي فيها التصريح بتحريم هذا الأمر والوعيد الشديد فيه في الطرف الآخر. نعم.
0: قال: ثم ذكر صاحب البحر هذا الدليل الذي استدل به الإمام يحيى في الغيب.
1: صاحب البحر اسمه أحمد بن يحيى المرتضى، والبحر هو اسمه كتاب البحر الزخار في معرفة أو الجامع لمذاهب علماء الأمصار. نعم.
0: قال: ثم ذكر صاحب البحر هذا الدليل الذي استدل به الإمام يحيى في الغيب، واقتصر عليه ولم يأتي بغيره.
1: يعني أن الإمام يحيى تكلم بهذا الكلام في كتاب له يسمى الغيث، الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار، له كتاب هكذا اسمه الغيث المدرار، ذكر هذا الكلام يحيى بن حمزة المؤيد بالله عندما قال لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك إلى آخره، ذكر هذا الكلام في كتابه الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار، وهو عبارة عن شرح لكتاب الأزهار في فقه الأئمة الأخيار للحسن بن
2: قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا

0: كتاب الأزهار، وهذا الكتاب كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار هو لأحمد بن يحيى المرتضى، وأحمد بن يحيى المرتضى متأخر عن يحيى بن حمزة المؤيد بالله، بعده بنحو قرن جاء، فكيف يكون المتقدم شارحا لكتاب المتأخر؟ واضح إن شاء الله حصل التباس عند بعضهم. أعيد كلامه، فهم كلامه أو لا يا إخواني؟ كتاب الغيث البدرار المفتح لكبائم الأزهار، تمام، هو شرح الكتاب الأزهار في فقه الأئمة الأخيار لعالم هو من علماء القرن السابع اسمه الحسن بن بدر الدين، وظن بعضهم أنه شرح لكتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار الذي هو لأحمد بن يحيى المرتضى. أحمد بن يحيى المرتضى متأخر عن يحيى بن حمزة، عن يحيى بن حمزة بنحو قرن جاء بعده، فكيف يكون يحيى بن حمزة ألف شرحا لكتاب شخص جاء من بعده بنحو قرن؟ فحصل التباس عند بعض الناس بسبب التشابه في الأسماء، الاختلاف في كلمة الأخيار والأطهار فقط، وإلا العنوان هو واحد. وهذا كتاب الغيث المدرار، ما معنى المدرار؟ يعني متتابع، ها؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني مطر متتابع كثير، والغيث هو المطر. وهذا الكتاب له مختصرات، ومن أشهر مختصراته المنتزع المختار من الغيث المدرار، المنتزع المختار من الغيث المدرار. فالمقصود أن هذا الذي هو يحيى بن حمزة ذكر هذا كلام الذي مضمونه أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك إلى آخره، ذكره في هذا الكتاب الذي هو كتاب الغيث، واقتصر عليه ولم يأتي بغيره. يقول صاحب كتاب البحر نقل عن يحيى بن حمزة هذا الكتاب الذي نقله، هذا كلام الذي نقله عنه من كتاب الغيث واقتصر عليه ولم يأتي بغير هذا الكلام، لم يذكر شخصا آخر قال بقول حجة أخرى غير هذه الحجة التي إيش أن المسلمين يعني استمروا على هذا من غير نكير، لم يذكر غير هذه الحجة ولم يذكر غير هذا الإمام قال بهذا القول. نعم تفضل.
1: قال فإذا عرفت هذا تقرر لك أن هذا الخلاف واقع بين الإمام يحيى وبين سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن المتقدمين من أهل البيت والمتأخرين ومن أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ومن جميع المجتهدين أولهم وآخرهم.
0: يعني أن قوله هذا لا يخرق الإجماع ولا ينقض الإجماع، المسألة مجمع عليها، تحريم رفع القباء القبور والبناء عليها هذه مسألة مجمع عليها، وكون هذا الشخص خالف هؤلاء الأئمة والصحابة والعلماء هذا لا ينقض الإجماع ولا يخرق الإجماع، لأن خلاف الرجل والرجلين طيب لا يخرق الإجماع. وقد ذكر ابن كثير رحمة الله عليه عند تفسير قول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أن قاعدة ابن جرير رحمة الله عليه أن خلاف الرجل والرجلين لا ينقض الإجماع، إذا أجمعوا على مسألة وخالف واحد ولا اثنان من الناس أو من العلماء فإن خلاف الواحد والاثنين لا ينقض هذا الإجماع. وهذه في الحقيقة المسألة مختلف فيها عند أهل العلم، هل خلاف الواحد والاثنين ينقض الإجماع أو لا؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أن خلاف الواحد والاثنين لا ينقض الإجماع مطلقا حتى لو كان عندهم أدلة، والقول الثاني أن خلاف الواحد والاثنين ينقض الإجماع حتى وإن لم يكن عندهم أدلة، والقول الثالث في المسألة أن خلاف الواحد والاثنين إذا كانت عندهم أدلة قوية فإن ذلك ينقض الإجماع، وإذا لم يكن عندهم أدلة فإن ذلك خلافهم لا ينقض الإجماع، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، أن خلاف الواحد والاثنين بل والثلاثة إذا لم يوجد معهم دليل فإن خلافهم شاذ، تسمعون بخلاف الشاذ لما يقولون هذا خلاف شاذ فإن ذلك لا ينقض الإجماع، خلاف شاذ، لكن إذا كان معهم أدلة فإن خلافهم ينقض الإجماع. هذا التفصيل هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. ابن حزم رحمة الله عليه في مسألة عورة الأمة في الصلاة

0: تعرفون أن الفقهاء عامة الفقهاء على أن عورة الأمة حتى وإن كانت بالغة عورتها عورة الصلاة ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. تخيل امرأة هي بالغة لكنها أمة، لأنها أمة يجب عليها أن تستر ما بين السرة والركبة، وما عدا ذلك في الصلاة لا يجب عليها أن تستر ما عدا ذلك في الصلاة. صلاتها صحيحة إذا صلت بهذه الهيئة، حتى وإن كان شعرها مكشوفا وصدرها مكشوف وظهرها مكشوف، صلاتها صحيحة. لماذا؟ لأنها سترت الآن عورة الصلاة التي هي ما بين السرة والركبة، لأن عورة الأمة في الصلاة هو ما بين السرة والركبة. هذا الذي عليه عامة الفقهاء. يأتي ابن حزم رحمة الله عليه ويقول لا، عورة الأمة مثل عورة الحرة. الحرة عورتها في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، وهذا باتفاق، أو كفيها وقدميها، وهذا فيه خلاف، وهذا فيه خلاف بغض النظر عن الصواب في هاتين المسألتين الأخيرتين، مسألة كشف الكفين ومسألة كشف القدمين. ابن حزم رحمة الله عليه يقول الأمة مثل الحرة، لأن الرق شيء عارض، الرق شيء عارض، هذه حرمة وهذه حرمة، إيش الفرق بينهما؟ هذه امرأة وهذه امرأة، ما الفرق بينهما؟ لأن هذه أمة قلنا إن عورتك ما بين السرة والركبة، وهذه لأنها حرة قلنا كلك عورة إلا وجهك أو كفيك أو قدميك على الخلاف الذي أشرت إليه. قال فالرق شيء عارض، وحق الله عز وجل والحرائر، وحق الله عز وجل يشترك فيه الإماء والحرائر، واضح إن شاء الله. والحق في هذه المسألة والصواب حليفه، مع أنه خالف عامة الفقهاء في هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا يمثل بها مسألة إخراج الزكاة بعد صلاة العيد. عامة الفقهاء كذلك على أن زكاة الفطر يجزي إخراجها بعد صلاة العيد، إلا أن ذلك مكروه، وقت التحريم يبدأ من غروب شمس اليوم الأول من شهر شوال، وقت التحريم. أما إخراجها بعد الصلاة في نفس يوم العيد فإن إخراجها مكروه، إلا أنه مجزي، تجزي على أنها زكاة فطر. أما ابن حزم رحمة الله عليه فاستدل بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث إن شاء الله حسن، والشاهد منه فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني لا تقبل على أنها زكاة فطر، إنما على أنها كأي صدقة من الصدقات التي يتصدق بها المسلم في أي يوم وأي ليلة من ليالي وأيام السنة. الشيخ البسام عندما جاء إلى هذه المسألة وذكر فيها أقوال العلماء، وذكر فيها قول ابن حزم مستدلا بحديث عبد الله بن عباس أو بأثر عبد الله بن عباس، قال وأسعد الناس بالدليل هو أبو محمد، يعني من؟ ابن حزم رحمة الله عليه. فأحيانا قد يكون هناك من يخالف الجمهور أو أكثر أو عامة الفقهاء، لكن الدليل معه، الدليل معه، فيكون الحق والصواب حليفه، واضح إن شاء الله؟ نعم. فمثل هذا لا يقال قوله شاذ، لا يقال قوله شاذ، مع أن بعض العلماء كذلك لا يعتبر خلاف الظاهرية أصلا، وهذه أيضا المسألة فيها ثلاث أقوال عند العلماء. منهم من يرى أن خلاف الظاهرية ينقض الإجماع، معتبر خلافهم معتبر، ومنهم من لا يرى أن خلافهم معتبر، ومنهم من يقول بالتفصيل إذا كان معهم دليل قوي فإن خلافهم معتبر، وإذا لم يكن معهم دليل معتبر فإن خلافهم يعتبر شاذا. وابن حجر رحمة الله عليه يذكر أن خلاف الزيدية لا يعتد به في فتح الباري، عندما تكلم عن مسألة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام نقل كلام أهل العلم، منهم من يقول هذا مستحب، بل بعضهم نقل إجماعا على هذا الاستحباب وهو النووي رحمة الله عليه، ونقل عن بعض العلماء وجوب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثم ذكر عن العبدري أنه قال وأما الزيدية فيقولون لا يرفع يعني يديه عند تكبيرة الإحرام. ماذا قال حافظ بن حجر؟ قال ولا يعتد بالزيدية، لا يرى أن الزيدية خلافهم معتد ومعتبر، قال ولا يعتد بهم، بعد أن نقل عن العبدري أنه قال، يعني نقل عن الزيدية أنه لا يرفع يده، يعني لا يشرع رفع اليدين أصلا، لا يقولون لا بوجوب ولا باستحباب من باب أولى، بل لا يشرع أصلا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. قال بعد ذلك عقبه الحافظ بن حجر رحمه الله عليه في كتاب الفتح، قال ولا يعتد بخلافه، بعد ان نقل عن العبدري ان الزيديه تقول لا يرفع، قال ولا يعتد بخلافه. والاقرب والله اعلم ان خلاف الزيديه فيه تفصيل، اذا خالف الزيديه مساله من المسائل التي عليها غيرهم من اهل العلم، يقال في هذه المساله اما ان تكون من المسائل الفقهيه واما ان تكون من المسائل العقديه. أما خلافهم في المسائل العقدية فلا عبرة به ولا يعتد به، لأن مذهب الزيدية أيها الإخوة، مذهب الزيدية مذهب من حيث العقيدة يمشي على أصول المعتزلة وأصول المتكلمين، فمن حيث العقيدة خلافهم لا عبرة به ولا معنى له. وأما خلافهم في مسألة فكان هؤلاء معتبرا إذا كان عنده دليل. وأما الزيدية المتأخرون الذين يخالفون بعد وقوع الإجماع فإن خلافهم غير معتبر. المقصود بارك الله فيكم أن خلاف هذا الرجل يحيى بن حمزة الملقب بالمؤيد بالله، الآن خلافه لا عبرة به على قول من يقول خلاف الواحد والاثنين لا ينقض الإجماع، على هذا القول لا عبرة به لأنه هو رجل واحد خالف إجماع السلف والخلف. وكذلك على قول من يقول إن الزيدية لا عبرة بخلاف ولا يعتد بهم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، أيضا يقول لا عبرة بقوله لأنه يعتبر من هذا من من الزيدية، أليس كذلك؟ يعتبر من الزيدية، هذا هو المقصود. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال ولا يعترض هذا بحكاية من حكى قول الإمام يحيى في مؤلفه ممن جاء بعده من المؤلفين.
0: قال لا يأتي إنسان، يقول الشوكاني رحمة الله عليه، لا يأتي إنسان ويتمسك بأن هناك من نقل كلام يحيى بن حمزة. يا أخي مجرد حكاية هذا القول لا يدل على الإقرار به، لأن معنا قاعدة تقول ماذا؟ الإخبار لا يدل على الإقرار. أنا كوني أن نقلت الخطأ أو نقلت الشرك أو نقلت الكفر أو نقلت البدعة ليس معنى ذلك أني مقر بها، فمجرد أن هناك من ينقل قول هذا الإمام لا يعني ذلك أنه مقر لهذا القول، واضح إن شاء الله؟ لكن إن كان الناقل لهذا القول ممن يؤيده فلا يخلو أيضا من حالتين، إما أن يكون من المجتهدين وإما أن يكون من غير المجتهدين. فإذا كان من غير المجتهدين أيضا لا عبرة به لأن المعتبر هو قول أهل العلم وقول المجتهدين لا قول المقلدين والعامة. وإذا كان هذا القول الناقل عن هذا الإمام من المجتهدين فإن حجته ستكون نفس حجة هذا الإمام وهي حجة باطلة سيأتي تفنيدها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم تفضل.
1: قال فإن مجرد حكاية القول لا يدل على أن الحاكي يختاره ويذهب إليه، فإن وجدت قائلا من بعده من أهل العلم يقول بقوله هذا ويرجحه، فإن كان مجتهدا كان قائلا بما قاله الإمام يحيى ذاهبا إلى ما ذهب إليه بذلك الدليل الذي استدل به.
0: ما في عنده غير، إذا وجدنا من يقول بقول الإمام يحيى هذا من المجتهدين فلن تجد دليلا غير الدليل الذي ذكره يحيى بن حمزة.
2: عجبي لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة.
1: أردت أن تعرف هل الحق ما قاله الإمام يحيى أو ما قاله غيره من أهل العلم، فالواجب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما أمرنا الله بالرد إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: كأنه يقول خلاص قد قررت لك أنه عند الاختلاف نرجع إلى كتاب السنة، قد مهدت لك وأعطيت لك وقررت لك فيما سبق أنه عند الاختلاف يرجع إلى الكتاب والسنة. فإذا تقرر ذلك، فإذا أردت أن تعرف ما قاله الإمام يحيى هل هو حق صواب أو خطأ، فلنرجع الخلاف هذا بين الإمام يحيى وبين غيره من أئمة الدين ومن العلماء إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننظر من هو المصيب من المخطئ. هل هؤلاء هم المصيبون؟ جمهور علماء من

الصحابة والتابعين وغيرهم، أم هو المصيب؟ ومن هو المخطئ، هم أو هو؟ كيف يعرف ذلك؟ يقول: قد قررت لك أنه لا يعرف خطأ المخطئ من المختلفين إلا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضروري

طيب هنا أسئلة، بعض الأسئلة إن شاء الله نجيبها بسرعة عليها. يقول أحسن الله إليكم وإليك، في هذا الزمن الذي يريد أن يسأل يرجع للذكاء الاصطناعي وغيرها من أيش البرامج أو أيش، فما نصيحتكم له؟ شوفوا يا أخواني، الذكاء الاصطناعي هذا طبقات ودرجات، بعضه لا يصلح حتى أن يقال له ذكاء اصطناعي، يحق أو يصلح أن يقال له الغباء الاصطناعي. حتى الآيات القرآنية لو تسأل عن بعض الآيات يأتيك بآية مخربطة، تقول هذه الآية فين؟ هذه في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، فين جاء بهذه الآية؟ فحقه أن يسمى الغباء الاصطناعي. فمثل هذا لا يعتمد عليه أبدا. وهناك برامج في الحقيقة طيبة، خاصة للمدفوعة طيبة وتأتي بنتائج دقيقة، لكن مع ذلك أقول أيها الأخوة لا يعتمد طلاب العلم عليه، لابد أن يكون الذي يرجع إليها أن يكون عنده ملكة وعنده خلفية وعلم وعنده ثقافة. فإذا أحالك على قول عالم ترجع بعده إلى المرجع وتراجع قول هذا العالم، لأنه أحيانا كذلك نقول لك كلاما لبعض العلماء، قال شيخ الإسلام كذا، قال ابن باز كذا، ترجع للمرجع الذي أحال عليه والمصدر لا تجد هذا الكلام. واضح إن شاء الله؟ فلا بد أن الذي يستعمل هذه البرامج تكون عنده ملكة وخلفية علمية وأن يكون عنده خبرة، ما يكون يعني جاهل ويرجع ويسأل ويعتمد على النتائج التي يأتي بها هذه البرامج. أما من هم المشايخ الموثوقون الآن؟ كثير، الشيخ الفوزان، العلماء ولله الحمد كثر، الشيخ الفوزان يعني الشيخ الشيخ البخاري حفظه الله تعالى، عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، وغيره من أهل العلم كثير ولله الحمد. قال ما الفرق بين الرافضة والزيدية وهل الزيدية مذهب فقهي؟ نعم، الزيدية لهم مذهب فقهي، وهذا المذهب الفقهي كما يقول شيخنا مقبل رحمة الله عليه مبني على الهيام، كل خطأ في خطأ. لماذا؟ لأنه من طريق رجل كذاب، فمذهبهم مبني على الهيام كما يقول شيخ الإسلام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. أما من حيث المذهب الفقهي فلهم مذهب فقهي، من حيث العقائد فهم عقائد مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. قال وهل الحوثة زيدية؟ لا، الحوثة رافضة، 12 جارودية، عندهم عقائد كفرية، عندهم عقائد كفرية، بل إنهم يكفرون الزيدية والزيدية تكفرهم. ما حكم رفع اليدين على الصدر بعد الركوع؟ هذه المسألة مختلف فيها، والأقرب الله أعلم أنه لا يشرع، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني، والأمر في هذا واسع. جاء عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال يخير بينهما، يعني بين وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع أو تركها، فالأمر فيه واسع. أما الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان في بداية الأمر يقول بدعة حجازية، لكن تراجع عن هذا، وهذا قول معتبر عند العلماء، مشروعية الرفع بعد الركوع أو وضع الوضع بعد الركوع. قال بعض القبورية يقولون لماذا تحترمون الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ومسجد النبي في داخل قبر داخل حرم المسجد، فكيف الرد عليه؟ قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس داخل المسجد، إنما هو في حجرة عائشة رضي الله عنها، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ماذا قال ابن القيم؟ فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل حجرة عائشة، وحجرة عائشة محاطة بجدار، وبعد الجدار بمسافة متر أو مترين جدار، وبعده بمسافة متر أو مترين جدار. حتى القبة هذه التي يستدلون بها على جواز بناء القباب على القبور

أو الجدار أو الجدران التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من البناء على القبور. بهذا أجاب بعض العلماء، فلا دليل على يعني ما ذكروه أو ما يتمسكون به. خلاص، إلى هنا والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي، ولا ليخالف الحنبلي، ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com. ذكر

من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

0: دينهم فويل للذين كفروا.
1: من قبيل الصدقات الذي يقصد بها التبرع، من قبيل الصدقات التي يقصد بها التبرع. ونعرج على ما أخذنا سريعا حتى نقف على ما نحن فيه اليوم بإذن الله عز وجل، وأيضا ما يتعلق بالدروس. الدروس تكتب إن شاء الله، الدروس تكتب بإذن الله عز وجل على شكل يعني تشكيل شجري، تلخص بإذن الله عز وجل في أوراق ثم تكتب على الآلة الطابعة. ومن أراد أن يصور هذه الدروس فلا حرج، حتى يبقى الإخوة معنا، لا تنشغل بالكتابة، خليك معنا. وهذه المعلومات بإذن الله عز وجل كلها مدى مكتوبة، كلها مكتوبة من باب تسهيل العلم بارك الله فيك. فمر معنا بالأمس، مر معنا بالأمس تعريف الوقف، وأن الوقف له تعريفان، تعريف باعتبار اللغة وتعريف باعتبار الاصطلاح. تعرف الفقهاء الوقف في لغة العرب بأنه الحبس، أوقف الشيء أي حبسه. وأما في الاصطلاح فهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. هو معنى هذا الأمر أن الإنسان يوقف بيتا ويسبل منفعته، أي ما يتعلق بالإيجار الذي يخرج من هذا البيت يصرف في جهة بر، أو كذلك يسكن فيه الفقراء أو المساكين أو الأرامل أو طلاب العلم إلى آخره. فهذا معنى الوقف. ومر معنى التعريج أيضا على ما يتعلق بالوقف، وأن الوقف تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة. والحكم الأول من أحكام الوقف هو الواجب، أي بمعنى أنه قد يكون الوقف واجبا، وهذا في حال أن الإنسان إذا نذر، إذا قال لله عليه أن نجعل هذا البيت وقفا، نذر أن يكون هذا البيت وقفا لله عز وجل، فإن هذا الوقف يعتبر من قبيل الواجبات. والقسم الثاني ما يتعلق بالمستحب، أي الوقف المستحب، وهذا هو الأصل فيما يتعلق بالأوقاف، وقد يكون من قبيل المحرم. إذا أوقف الإنسان شيئا من الأشياء على سبيل السمعة أو الرياء أو أن يفاضل بين الأبناء أو على معصية من معاصي الله عز وجل، فإن هذا الوقف محرم، فإن هذا الوقف يعتبر محرما. وقد يكون الوقف من قبيل المباح، وهو أن يقف على رجل ثري، أن يقف وقفا على رجل ماذا؟ ثري، لأن هذا ليس من قبيل البر، وإنما يريد أن ينفع هذا الإنسان، فهذا يقال من قبيل المباح، يباح عند الجمهور. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يمنح هذا ويقول أن الوقف لابد أن يكون على بر. وهكذا فيما يتعلق بالقسم الخامس من أحكام ماذا؟ الوقف، أن يكون من قبيل المكروه، أن يكون من قبيل المكروه، وهو إذا أوصى بوقف مع قلة المال والورثة فقراء، إذا أوصى بوقف مع قلة المال والورثة فقراء، فإن هذا من الوقف المكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم أيضا الكلام على ما يتعلق بأركان الوقف، ما يتعلق بالكلام على أركان الوقف، وأركانه ماذا؟ أربعة. نحن ذكرنا يعني أمرين، لكن الراجح أن أركانه ماذا؟ أربعة، تلك من شروطه. الركن الأول وهو الواقف، والركن الثاني وهو

الوقوف، والركن الثالث الموقوف عليه، والركن الرابع هي الصيغة، صيغة الإيجاب والقبول، أوقفت على فلان قال قبلت. ثم ذكرنا أيضا فيما يتعلق بضابط ماذا؟ الوقف، ما يتعلق بضابط الوقف، أي ضابط ما يصح وقفه، ضابط ما يصح وقفه. وقلنا أن أحسن التعابير فيما يتعلق بما يصح وقفه فهو كلما صحت عاريته صح ماذا؟ وقفه، كلما صحت عاريته صح وقفه، لأن المسألة التبرع، وباب التبرعات أوسع من باب المعاوضات، باب التبرعات أوسع من أبواب المعاوضات. لو أن إنسانا أهدى لإنسان جمل شارد يصلح، لكن في باب البيع لا يصلح، لكن في باب البيع لا يصلح. إذن يعرف يضبط يعني ما يتعلق بالوقف، وهو أن ما صح ما صح ماذا؟ ما صحت عاريته صح وقفه، هذا من أحسن ما يضبط به ماذا؟ الوقف، ما صحت ماذا عاريته صح وقفه، لأن المسألة من قبيل التبرع. ومر معنا أيضا أن صيغ الوقف، أن صيغ ماذا؟ الوقف صيغتان، صيغة ماذا؟ فعلية وصيغة قولية. والصيغة ماذا؟ الفعلية، وهو أن الإنسان يوقف أرضا ويبني عليها مسجدا ويأذن بالصلاة في هذا المسجد إذنا عاما مطلقا، وهكذا أيضا يشتري ماذا؟ أرضا ويسبلها مقبرة ويفتح لكل من أتى معه ماذا؟ ميت، أن يقبر هذا الميت في هذه ماذا؟ الأرض. فهذا يعتبر من قبيل الوقف بالفعل، يعني دلالة الفعل على أن هذا وقف، بل قد تكون دلالة الفعل أقوى من دلالة القول. ثم أيضا قد يكون الوقف بالصيغة القولية، قد يكون بالصيغة ماذا؟ القولية، وهي على قسمين، إما صريحة وإما كناية، إما أن يكون من قبيل الصريح، وقف من قبيل ماذا؟ الصريح، وهو الذي لا يحتمل إلا معنى الوقف، لا يحتمل إلا معنى الوقف، يقال هذا من قبيل الصريح عند العلماء، يقال هذا من قبيل الصريح عند العلماء، مثل أن يقول إنسان سبلت أو أوقفت أو حبست. وهذه الألفاظ ما يتعلق بالصريح والكناية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنها ترجع الأعراف، ربما لفظ من الألفاظ في بعض الأعراف، بعض الأماكن وبعض الأزمنة، قد يكون ماذا؟ صريح في مكان وفي زمان، وقد يكون في مكان آخر وفي زمان آخر من الكناية، يكون ماذا؟ من الكناية، بمعنى يحتمل ماذا؟ المعنيين. فإذا ما يتعلق بصيغة ماذا؟ الوقف هي صيغتان، صيغة ماذا؟ صريحة، وهي التي لا تحتمل إلا الوقف، حبست وهكذا سبلت وهكذا أوقفت. والقسم الثاني ما يكون من قبيل الكناية، وهو على ثلاثة أقسام، ما يكون من قبيل الكناية، بمعنى يأتي الإنسان بلفظ في احتمال أنه أراد الوقف وفي احتمال أنه ما أراد الوقف، كأن يقول إنسان تصدقت أو حرمت، تصدقت أو حرمت، فإذا وهكذا يقول أبدت، وكان في نية الوقف، كان في نية ماذا؟ الوقف. فالنية تقيد الألفاظ، النية تقيد الألفاظ، لأن هذا اللفظ يتردد بين معنيين أو معاني، فالنية تأتي تقيد هذا ماذا؟ اللفظ. فإذا قال أبدت أو تصدقت أو حرمت وكان في النية على أن هذا وقف، فيكون من قبيل الوقف. القسم الثاني الكناية، إذا اقترن بها ماذا؟ الصريح من ألفاظ الوقف، كأن يقول إنسان تصدقت بصدقة موقوفة، تصدقت بصدقة موقوفة، فإن الصدقة محتمل أن تكون الصدقة الذي يقصد بها ماذا؟ الصدقة العادية المنقطعة، ويقصد بها ماذا؟ الوقف. لكن لما يقول بصدقة موقوفة، هذه أيضا ماذا؟ من الألفاظ الدالة، من الألفاظ الدالة على أن هذا من قبيل الوقف، يقترن بالكناية لفظ صريح، يقترن بالكناية لفظ صريح صريح. القسم الثالث أن يصف هذا ماذا؟ الشيء، أن يصف هذا اللفظ بأوصاف الوقف، أن يصف هذا اللفظ المحتمل للمعنيين بوصف ماذا؟ الوقف، كأن يقول محرمة لا تباع ولا توهب ولا تورث، عرفنا أن هذا من قبيل الوقف، عرفنا أن هذا من قبيل الوقف، لأنه وصف الوصف الذي فيه احتمال بأوصاف ماذا؟ الوقف، بأوصاف الوقف. فإن الشيء الذي لا يباع ولا كذلك يورث ولا كذلك يعني ماذا يقبل ماذا النقلة، إنما هو من قبيل الأوقاف، من قبيل الأوقاف. مر معنا أيضا في

ما يتعلق بشروط الوقف، ما يتعلق أيضا بشروط ماذا الوقف، وأن الوقف لا يكون ماذا وقفا إلا إذا توفرت فيه شروط. من هذه الشروط أن يكون هذا الوقف من مالك إذا وكله، وفات مالك لهذه الشام المالك ذلك في مقام الوكالة، وكل أن يقف هذا ماذا الشيء. وذكرنا أيضا أن من شروطه أن يكون الموقف جائز التصرف، والمقصود بجائز ماذا التصرف، أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون رشيدا، أن يحسن ماذا التصرف وإن كان بالغا عاقلا، وأن يكون حرا وأن يكون غير

عليه، كذلك فيما يتعلق به الموقوف ما ينتفع به وقفا، أما الشيء الذي لا ينتفع به فلا يصلح أن يكون ماذا وقفا. وهذا مثل أن يقف الإنسان بيتا، أن يقف الإنسان أرضا، أن يقف الإنسان المصاحف، أن يقف الإنسان الكتب، النقود، الماء، الطعام، الشمع، البخور، النفط إلى آخره، كل هذه تعتبر من قبيل الأوقاف على الصحيح. وهكذا من شرطه أن يكون على جهة بر، أن يكون على جهة بر. ما هو الذي يقابل هذه الجهة؟ جهة البر، جهة الإثم. جهة ماذا؟ الإثم. فهذا لا يتقرب به إلى الله عز وجل، بل هو معصية وتعاون على الإثم. فجهة البر أن يكون على الفقراء أو على المساكين أو على المساجد أو على طلبة العلم أو على الأرامل، وهكذا الجهات، جهات البر كثيرة جدا. وهكذا فيما يتعلق بالوقف، أن يكون الوقف على معين، أن يكون الوقف على معين. الوقف ماذا؟ على معين. إذا كان هذا المعين، إذا كان هذا ماذا المعين، كأن يكون طالب ماذا علم، أن يكون طالب ماذا علم ويريد البر، يريد ماذا البر، يوقف ماذا على معين. فإذا أراد أن يقف على معين ويريد ماذا البر، لابد أن يكون إما على زيد الفقير أو إما على محمد طالب العلم إلى آخره. أما إذا أراد الوقف على معين يريد نفعه، ما يريد البر، لا يريد ماذا البر. جمهور العلماء على أن هذا لا حرج، على أن هذا لا حرج، يكون من قسم المباح. وشيخ الإسلام طبعا يعني يمنع ما يتعلق بالوقف المباح، يقول الوقف لا يكون إلا في بر. كأن يقف الإنسان على نفسه، هل هذا ممنوع؟ إيش هذا ممنوع؟ هذا ليس بممنوع. من فائدة أن يقف الإنسان على نفسه؟ قالوا حتى يمنع نفسه من البيع. فإذا أراد الإنسان أن يمنع نفسه من بيع بيته، أرضه إلى آخره، أوقفها على نفسه. هل يصبح هذا؟ نقول لا حرج، لا حرج ولا مانع، لكن ما في قربة هنا، ما في بر هنا، ما في تقرب هنا. وهكذا لو أوقف ماذا على ثري من الأثرياء، يريد كما يقال يعني ماذا، يريد نفع خاص، نفع ماذا خاص لهذا الإنسان، لا يريد التقرب، فهو من قسم المباح أيضا. كان على رجل مبحث الإنسان، لكن لأن هذا الإثم والعدوان بالفسق، لكن ما أعطاه لأجل ماذا، يكون قد تعاون على الإثم والعدوان. وهكذا إذا كان على كافر لكن ليس بحربي، فإذا أوقف هذه الأشياء على معين يريد نفعه لا يريد البر، هذا الحركة، وهذا من قسم المباح عند جمهور العلماء. القسم الثاني، الوقف أيضا قد يكون مؤقتا وقد يكون مؤبدا، قد يكون مؤقتا وقد يكون مؤبدا. المؤقت عند الجمهور ممنوع، وأما عند غير الجمهور كالمالكية، ويختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن هذا لا حرج، أن هذا لا حرج. فالمؤبد مؤبد، يقول هذا وقف على الفقراء أطلق، يعني بمعنى أن هذا يستمر وقفه على الفقراء. القسم الثاني، الوقف المؤقت، أي يجعل ماذا إلى وقت معين، كأن يوقف ماذا هذه الحافلة على طلاب العلم شهرا لنقلهم إلى الحلقات أو إلى مجالس العلم أو إلى الدورات العلمية، هذا يسمى وقف مؤقت. وهكذا في أيام الحج يجعل سيارة وقفا للحجاج في مواسم ماذا الحج، ثم يرجع عن هذا الوقف. وهكذا أيضا مدة بقاء الطلاب، كأن يكون الطلاب سيبقون سنة في مكان معين، يقول هذا الباص موقوف على الطلاب هذه السنة. وهكذا فيما يتعلق إذا قال هذا وقف إلى وقت أشاء فيه، يعني بمعنى لي أن أرجع ماذا في وقتي، في وقت

في أي وقت ماذا أشاء. هل هذا ممنوع؟ نقول هذا ليس ممنوع، هذا ليس ممنوع. لماذا؟ أولا لأن هذه معاملات، والأصل في المعاملات الحل، هذه معاملات والأصل في المعاملات الحل، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه مصالح ومنافع، والناس لما يقال لهم أنه قد يعني يقف الإنسان بيته أو عمارته أو سيارته أو حافلة شهرا أو شهرين أو سنة، الناس يفرحون، الناس يفرحون بالوقف، يقول أنا أريد أن أقف بيتي. يعني بعضهم ما عنده استعداد أن يقف بيته يعني ماذا مطلقا ودائما، لكن يستطيع يقول أجعل هذه العمارة سنة، ما في حرج، ما في حرج. هذه معاملات، والأصل في المعاملات ماذا؟ الحلم، وتترتب عليها مصالح. وهكذا أيضا مر معنا فيما يتعلق بالوقف، وقف المحرم، ما يتعلق بوقف ماذا المحرم. وقلنا أن المحرم على قسمين، قلنا أن المحرم وقف المحرم على قسمين، إما محرم لعينه وإما محرم لوصفه. المحرم لعينه إذا غصب الإنسان شيئا أو سرق الإنسان شيئا، فهذا يقال فيه محرم لعينه. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يرد هذه المحرمات وهذه المصطوبات والمسروقات. فإذا من الله عز وجل عليه ماذا بالتوبة، فأراد إرجاع هذه المسروقات وهذه أيضا ماذا المصطوبات، لكن لم يجد أصحابها، لكن لم يجد ماذا أصحابها. فماذا يفعل هذا الإنسان؟ هذا الإنسان يعني يتصدق بها بنية عن أصحابها. كما قلنا إذا تعذر وصول المال وعين المال لصاحبه لا يتعذر وصول الثواب، بل قد يكون وصول الثواب أعظم له من وصول ماذا العين. العين قد تذهب لكن الثواب يبقى للإنسان، فيريد أن يتصدق بها بنية عن هؤلاء. والصدق وإما دائمة، نقول اختر الصدقة الدائمة. فإن عمر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشير فيما يتعلق بمال، وجد ماذا يعني ماذا حاز مالا عظيما ويريد أن يتبرع بهذا المال، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أنواع التبرعات، وهو ما يتعلق بالوقف، ما يتعلق بالوقف. وهكذا القسم الثاني فيما يتعلق بالمحرم لكسبه. قد يقول القائل في القسم الأول إذا جاء صاحب المال، إذا جاء صاحب المال يطالب بماله المسروق أو المغصوب، وأنت قد أوقفت هذا المال بنية عن فلان، أي هذا الذي أخذ منه المال، سرق منه المال، غصب منه المال، خير بين أن يمضي هذه الصدقة الجارية وبين أن يعطى ماله، أي من جنس ماله، وتبقى الصدقة لهذا الإنسان، وتبقى الصدقة لهذا الإنسان. القسم الثاني ما يكون من قبيل المحرمات لكسبه، وهو معاملات محرمة من ربا، من أشياء في احتيال إلى آخره، معاملات محرمة، هذا محرم لكسبه لا لعينه. فماذا يفعل به الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل ويريد أن يتخلص من هذه المحرمات؟ نقول هذه تتخلص منها في طرق ماذا الخير، تتخلص منها في طرق ماذا الخير، وليس لك فيها ماذا أجر، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. فكيف يفعل هذا الإنسان يتخلص يتخلص يعني في من هذه الأموال في وجوه ماذا البر؟ وأعظم وجوه ماذا البر هي ما يتعلق بالصدقات، ما يتعلق ماذا بالصدقات التي هي الصدقة التي هي من قبيل الوقف، التي هي من قبيل الوقف. ثم ذكرنا أيضا فيما يتعلق بالوقف المنقطع، ما يتعلق بالوقف المنقطع. والعلماء يجعلون الوقف على قسمين، إما وقف مستمر وإما وقف منقطع. الوقف المستمر هو ما مر معنا، الوقف المستمر هو ما مر معنا، هذا وقف على الفقراء دائما وأبدا، هذا يسمى بالوقف المستمر الدائم. القسم الثاني ما يسمى عند العلماء بالوقف المنقطع، ويجعلون على أقسام، منقطع الابتداء، منقطع ماذا الابتداء. ما معنى وقف منقطع ماذا الابتداء؟ كأن يقف الإنسان ماله أو يقف الإنسان ماذا متاعه على الفساق، أي على جهة إثم لا على جهة ماذا بر، كوقف ماذا على الفساق. ثم يقول هذا وقف على الفساق ثم على الفقراء، يقول هذا وقف على الفساق ثم، وهي الذي تفيد ماذا الترتيب، أي بعد الفساق الفقراء. فهذا يسمى عند العلماء منقطع الابتداء، بمعنى نذهب إلى الفقراء مباشرة، نذهب إلى الفقراء مباشرة، وكأن الفساق ما أوقف عليهم، كأن هؤلاء الفساق ما أوقف عليهم، يسمى هذا منقطع ماذا الابتداء للانتهاء، منقطع الابتداء للانتهاء، لأن الانتهاء فيما يتعلق بالفقراء. القسم الثاني ما يسمى بوقف ماذا منقطع الانتهاء.

الانتهاء ك. ثم على الفساق نقول لا ينتقل، هذا يسمى منقطع ماذا؟ الانتهاء، بمعنى لا نجد بعد عمر من جهات ماذا؟ البر أحدا. فماذا نفعل إذا قال هذا وقف على عمر ثم على الفساق؟ إذا مات عمر انقطعت جهة ماذا؟

0: الكعبه لما تعبد
1: الى اله على ان الذي اولق ببيعه او تملكه الى اخره. فاذا لم يكن هذا الانسان ماذا حيا انتقل الى ورثته فيقسم عليهم اي وقفا على حسب ماذا ميراثهم، ينتقل الورثه فيقسم عليهم على حسب ماذا ميراثهم. ثم بعد ذلك اذا لم يكن عندنا ماذا هؤلاء ماذا، ثم يذكرون ايضا ما يتعلق به اذا لم يكن عندنا ماذا من الورثه، حيث يقسم على قدر ارثهم من هذا ماذا الوقف ينتقل الى القرابه الاقرب في الاقرب، ثم بعد ذلك ينفق في مصالح المسلمين. هذه الدرجات وهذه اقوال، وهذه اقوال، هذا يسمى بالوقف منقطع ماذا الانتهاء. القسم الثالث ما يسمى بوقف منقطع ماذا الوسط، ما يسمى بوقف منقطع ماذا الوسط. قال اذ هذا وقف على زيد ثم على الفساق ثم على الفقراء ثم على الفقراء. فإذا مات زيد لا ينتقل إلى الوسط هم ماذا الفساق، وإنما ينتقل إلى ماذا إلى الفقراء، فهذا منقطع ماذا الوسط. في الابتداء زيد، وفي الوسط الفساق، وفي الآخر الفقراء. فإذا مات زيد ينتقل إلى الفقراء. القسم الرابع ما يسمى بمنقطع الابتداء والانتهاء، وقف منقطع الابتداء والانتهاء، وصحة ماذا الوسط، وصحة الوسط. كأن يقف الإنسان على معبد أو على كنيسة ثم يقول على زيد ثم يقول على الفساق ثم يقول على الفساق، فهو من حيث الابتداء والانتهاء منقطع، ولكنه صحيح فيما يتعلق ماذا بالوسط. سنتجاوز الأول وننتقل إلى الوسط، ولا ينزل إلى الثاني إذا مات الوسط، ينتقل إلى الثالث إذا مات ماذا الوسط، بل كالتقسيم ينتقل إلى الشخص الذي أوقفه فيكون وقف ماذا عليه أو على ورثته بحسب ماذا أرثهم إلى آخر ما ذكرنا من التفاصيل الذي مرت. ثم القسم الثالث وهو منقطع الابتداء والانتهاء والوسط، هذا يلغى، هذا من الوقف الذي يلغى، هذه أيضا من التقاسيم. أيضا من صور ماذا الوقف المنقطع، من صور ماذا الوقف ماذا المنقطع، كأن يقول هذا الإنسان هذا وقف فيسكت لا يذكر الموقوف عليه، يقول هذا وقف ثم سبحان الله يحصل له ماذا شيء ولا يذكر الموقوف ماذا عليه، أين يصرف هذا الوقف المنقطع؟ هذا يسمى أيضا هذه من ألفاظ الوصف ماذا المنقطع، يقول هذا وقف ثم يسكت فيما يتعلق بالموقوف ماذا عليه، أين يصرف هذا ماذا الوقف؟ يصرف في الفقراء والمساكين. لماذا؟ لأن الله عز وجل فيما يتعلق بالزكاة وما يتعلق بالكفارات يعني يحيل فيما يتعلق بصرف ما يتعلق بالكفارات وما يتعلق كذلك يعني ماذا بالفديات على الفقراء والمساكين، فهي المصرف ماذا المعروف، يصرف في الفقراء والمساكين. ثم بعد ذلك أيضا ينظر إلى قرابة هذا الإنسان، إن كانوا من الفقراء فهم أولى، إن كانوا من الفقراء أي لهذا الإنسان فهم ماذا
0: أولى. ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك
1: أو على مجهول، هذا يصرف في جهة ماذا بر ألا وهم ماذا الفقراء، لأن الله عز وجل صرف كثيرا من الزكوات ومن الكفارات والفديات عن الفقراء والمساكين، فهذا هو المصرف، هذا هو ماذا المصرف. إلا إذا كان للشخص هذا الذي أوقف لهم عرف فيما يتعلق بمصارف ماذا الوقف، ينظر إن العرف محكم والعادة محكمة.

اكتفى بهذا ماذا؟ بهذا الشيء، يعني كأن يقف الإنسان بيته، يقول يخرج يعني من ثمرة هذا البيت أو من إيجار هذا البيت في كل سنة أضحية، فتخرج الأضحية ويزداد مال. ما ندري ماذا نفعل بالزائد فيما يتعلق بهذا المصرف، لأنه حدد وعين. قال العلماء يصرف في الفقراء والمساكين، وأولى الفقراء والمساكين هم قرابة هذا ماذا؟ الإنسان. هذه تسمى صور الوقف المنقطع، هذه صور الوقف المنقطع. ننتقل بعد ذلك فيما يتعلق بالوقف على الأولاد ذكورا وإناثا، هذه مسألة مهمة، بالوقف على الأولاد ذكورا وإناثا. والوقف على قسمين، قد يكون في حال الحياة وهو المنجز، وقد يكون يعني يوصي بعد موته. فكيف نتصرف فيما يتعلق بهذا الوقف، وهو ما يسمى بالوقف الأهلي أو ما يسمى بالوقف الذري؟ هذه أيضا من هذه المسائل، هذه من هذه المسائل. فإذا أوقف على، إذا قال هذا وقف على أولادي، إذا قال هذا وقف على أولادي، فالأولاد يشمل الذكور ويشمل ماذا؟ الإناث. وأيضا هذا الوقف يشمل يعني من حيث التساوي بين الذكر وبين ماذا؟ الأنثى، ويشمل من كان موجودا ومن حصل بعد ذلك، لأن هذا كل هؤلاء يقال له ماذا؟ ولد. يعني قد يكون الإنسان يقول هذا وقف على أولادي وعنده خمسة من الأولاد، ثلاثة من الذكور واثنان من الإناث، ثم يأتيه بعد هذه الكلمة أولاد، فهل يدخلون في هذا؟ نقول نعم يدخلون في هذا اللفظ، يدخلون في هذا اللفظ. إذن الموجود والحادث كلاهما يدخل في لفظ الواقف، وقف على أولادي، هذا وقف ماذا؟ على أولادي. وأيضا يسوى بين الذكر وبين الأنثى، وهذا بالإجماع، في هذه الصورة يسوى بين الرجل وبين الأنثى بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في هذه الصورة ماذا؟ خاصة إذا قال هذا وقف على أولادي، فإن لفظ الولد يشمل الذكر ويشمل الأنثى ويشمل الموجود، هذا إجماعا. وهذا يدخل الحادث، على الراجح يدخل الحادث، أي من ولد له ماذا من بعد، يدخل مع ماذا؟ الأولاد، يدخل مع الأولاد. بقي عندنا بعد ذلك ما يتعلق بأولاد الولد، بأولاد الولد هل يدخلون أو لا يدخلون في هذا الأمر؟ أولاد الولد، يعني عندنا واحد من هؤلاء الأولاد مات فأنجب ماذا؟ أولادا، أنجب أولادا، هل يحلون محل أبيهم أو لا يحلون محل ماذا؟ أبيهم. بمعنى أن هذا العائد من هذا الولد الذي مات يرجع الاثنين، ويرجع الاثنتين من الإناث. قولان للعلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يرى أنه يدخل، أي أولاد الأولاد يدخلون، أولاد الأولاد يدخلون. وقول لبعض العلماء أنهم لا يدخلون، أن أولاد الأولاد لا يدخلون في هذه ماذا؟ الصورة. وهذا يتعلق بالتالي الوقت، لا أولادي بطنا بعد بطن، بطنا ماذا؟ بعد بطن، أو فردا عن فرد. المسألة على هاتين ماذا؟ الصورتين. يعني لو وقف الإنسان على ابنين، لو قال هذا ماذا؟ وقف على أولادي بطنا بعد بطن، أو وقف على أولادي ثم أولاد الأولاد، أو يعني ألفاظ تدل على أن الثاني لا يدخل مع الأول، لا يشاركه لا بواو الجماعة، وإنما إما بطن بعد بطن أو ثم أو فاء الذي تفيد ما

ابنان أحدهما هل يدخل الثاني، أي هل يدخل أولاد هذا الذي مات في هذا أو لا يدخل؟ فإذا قال وقف هذا وقف على زيد وعمر وهما ابنان له، فمات زيد أو مات ماذا عمر وله ماذا أولاد، والمقصود بالأولاد أولاد الذكور، لأن ما يتعلق ماذا بأولاد الإناث لا يدخل على الصحيح كما سيأتي معنا تنبيه على هذه المسألة. فمات أحدهما هل ينتقل نصيبه لأخيه؟ يعني كان يأخذ 30 وهذا يأخذ 30، فمات أحدهما هل يأخذ زيد 60

أو يأخذ مال الثلاثين، والثلاثون الأخرى تنتقل إلى ابني الميت أو أبناء ماذا الميت فيما يتعلق ماذا بالذكور. فإذا وقف ماذا على ابنين، هل ينتقل ماذا نصيبه لأخيه أو ينتقل ماذا لأولاده أو ينتقل ماذا لأولاده؟ هذا ترجع إلى مسألة هل ينظر فيها إلى كل فرد أو ينظر فيها إلى أنه بطن بعد بطن. فالمسألة ترجع إلى ما يتعلق بمسألة الترتيب وما قصد فيما يتعلق بالوصية أو ما كتب فيما يتعلق بهذا الوقف. فإذا قال بطن بعد بطن أو أولادي ثم أولاد الأولاد أو أولادي فأولاد الأولاد، ترجع إلى ما يتعلق بالألفاظ، ما يتعلق ماذا بالألفاظ. فتأتي هاتان صورتان، فهل ينتقل إلى أبناء الشخص الذي مات فيقومون مقام أبيهم أو ينتقل إلى أخيه فيأخذ مع الثلاثين الثلاثين الأخرى على التفصيل الذي ذكرناه. لو قال هذا وقف على ولدي، لو قال هذا وقف ماذا على ولدي، المسألة مرت معنا هل يدخل فيه الموجود والحادث؟ قلنا الراجح أن يدخل فيه الموجود والحادث. ولدي هنا مفرد مضاف يفيد ماذا الجمع، يفيد ماذا الكثرة، ويشمل يعني ماذا الموجود ويشمل الحادث على الصحيح على خلاف ما يتعلق بالحادث. وهكذا لو قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، الآن أتى بالواو الذي تفيد الاجتماع. فإذا قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، مسألة هل يدخل أولاد البنات أو لا يدخل ماذا أولاد البنات؟ أولاد البنات لا يدخل، لماذا؟ لأنهم ليسوا من قرابة هذا الشخص، يعني هم ماذا أبناء لشخص أجنبي، أبناء البنات لشخص أجنبي فلا يدخلوا. فإذا قال هذا وقف على أولادي يشمل الذكور والإناث، لكن وأولاد أولادي من يدخل من أولاد الأولاد؟ الأولاد الذكور خاصة، أما الإناث فلا، أولاد الإناث لا يدخلون. لماذا لا يدخلون أولاد الإناث؟ لأنهم أبناء لغيره، أبناء ماذا لإنسان ماذا آخر. وهكذا لو قال أوقفت على أولادي وأولادهم وعنده ثلاثة أولاد وثلاثة أولاد ابن، إذا قال هذا وقف على أولادي وأولادهم، على أولادي وأولادهم، وعنده ثلاثة من الأبناء وعند أيضا ماذا ثلاثة أولاد ولد، يعني أحدهما مات، أحدهما ماذا مات، أو قال ابتداء هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، على أولادي وعلى أولاد أولادي، فهل يدخل أولاد الأولاد مع الأولاد أو لا يدخلون؟ فإذا أتى بواو الجمع فعلى هذا، إذا قلنا أنهم لا يدخلون وكان الأولاد ثلاثة وأولاد الأولاد ثلاثة، فنقول مسألة من ثلاثة فقط يقسم على الثلاثة. وإذا قلنا يدخلون أولاد الأولاد والمقصود بهم ماذا الذكور، المقصود بهم ماذا الذكور، ففي هذه الحالة يقسم على ستة، يقسم ماذا على ستة. فإذا قال هذا وقف على أولادي، لكن إذا قال هذا وقف على أولادي ثم على أولاد أولادي أو فأولاد أولادي أو بطنا بعد بطن، هذا مر معنا الكلام على هذه المسألة. فالناس يراعون فيما يتعلق بمسائل الأوقاف هذه الألفاظ عند تقسيم الأوقاف. وهكذا أيضا ذكر العلماء فيما يتعلق بالتفاضل في الوقت بين الأولاد، هل يصلح أن يفاضل الإنسان بين الأولاد فيما يتعلق بالوقت، فيما يتعلق ماذا بالوقت؟ كما مر معنا فيما يتعلق إذا قال هذا وقف على زيد وعمر وترك صالحا وعليا وهكذا بنت أخرى، ما حكم هذا الوقف؟ هذا وقف محرم، هذا وقف محرم. ولهذا لما جاء ماذا النعمان ابن بشير، أو لما جاء بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقسم أو يعطي ماذا عطية لولدي ماذا النعمان، لولدي ماذا النعمان، فقال لأكل ولدك نحلته؟ قال لا، قال فاتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. الجمهور يقولون أن العدل بين الأولاد مستحب فقط، والراجح أن العدل بين الأولاد واجب، والراجح أن العدل بين الأولاد واجب. فالتفاضل بين الأولاد، التفاضل بين الأولاد هذا على قسمين، التفاضل بين الأولاد هذا على قسمين. القسم الأول إذا كان فاضل لوصف يصلح لكل واحد، إذا فاضل بينهم لوصف يصلح هذا الوصف لكل واحد، أي بمعنى يعني فضل هذا على هذا لأن هذا عنده كثرة عيال، أو هذا لأنه فقير والباقون ما عندهم فقر، أو هذا عاجز عن التكسب، أو هذا منشغل بطلب العلم، أو هذا صاحب دين وصلاح، ففضل على باقي إخوانه، أي أعطى هذا 30 وأعطى هذا 50 لهذا الوصف، هل في مانع؟ نقول ما في.

للأمانة، لأن هذا الوصف يصلح لكل واحد من هؤلاء، معنى ما في مفاضلة، يعني بمعنى من وجد فيه هذا الوصف أنا أعطيه لوصفه سواء زيد أو عمرو، فدل على أنه ما أعطاه لأنه عمرو ولأنه يحب ماذا عمرو، لكن لوصف قام به. القسم الثاني إذا كان لغير وصف، أي بمعنى أن هذا الوصف لا يصدق إلا على واحد، ما يصدق على كل أحد، هذا الوصف لا يصدق إلا على واحد فلا يصدق على كل أحد، كالذكورة والإناث، كالذكورة والأنوثة، فيفضل هذا لأنه ذكر على هذه لأن ماذا أنت، هذا حرام، هذا لا يجوز، أو لهذا لأنه يحبه وذاك لأنه ما يحب، ما يجوز هذا، لابد أن يكون بتلك الأوصاف المعتبرة. وهذا مذهب يعني ماذا جماهير العلماء، ورجح عماد بن قدامة عليه رحمة الله أن التفاضل إذا كان لوصف قد ينتقل هذا الوصف لكل أحد أو يصلح هذا الوصف لكل أحد فلا حرج من المفاضلة بين الأولاد، أما إذا كان هذا الوصف لا يصلح إلا لواحد ففضل هذا على هذا فنقول هذا جور وحرام، هذا من الجور وهذا يعتبر ماذا من قبيل المحرم. هذا فيما يتعلق بالوقف على الورثة في حال الحياة منجزا، إنسان صحيح ما عنده مرض وهكذا أيضا بكامل قواه العقلية إلى آخره، فأراد أن يقف على أولاده وقفا نقول لا حرج، قف على أولادك، يريد أن يقف ماذا يوقف على أولاده فنقول لا حرج، ويسوى بين الأولاد في هذا الوقف، يسوى بين الأولاد في هذا ماذا الوقف، وهذا بالإجماع، وهذا ماذا بالإجماع ولا إشكال ماذا فيه. ومر معنى أن المفاضلة لهذه الأوصاف الذي مرت معنا. القسم الثاني لأولاده بعد ثلث مالي أولادي، مالي وقف على أولادي بعد موتي، قال العلماء أن الوقف الذي يكون إلى ما بعد الموت يعتبر من قبيل الوصية، أن الوقف إلى ما بعد الموت يعتبر من قبيل الوصايا، معنى ذلك أن تجرى عليه أحكام الوصايا، تجرى عليه أحكام الوصايا. كيف تجرى عليه أحكام الوصايا؟ لا يكون لوارث ولا يكون بالزيادة على الثلث إلا إذا أذن الورثة، لا يكون لوارث ولا يكون بالزيادة على الثلث إلا إذا أذن ماذا الورثة. فقال هذا وقف، لو قال ما لي وقف بعد ماذا بعد موتي لا يصح من وقفه إلا الثلث، لماذا؟ لأن المتصرف فيما بعد موتي تعتبر من قبيل الوصايا، أو تصرف في حال الحياة ولكنه في حال المرض وهو ماذا مريض فأراد أن يوقف ماذا على أولاده منجزا، نقول هذه وصايا لا تكون إلا من الثلث وتكون أيضا لغير وارث إلا بإذن الورثة بالزيادة على الثلث، أو لوارث بإذن ماذا الورثة. فإذا أوقف بعض ماذا ماله بعد موته على الورثة بالتساوي هل في حرج من هذا الوقف؟ نقول لا حرج، لكن إذا أراد هذا الإنسان بعد أن قال هذا وقف بعد موتي على أولادي أي ثلث مالي ثم هل أن يرجع عن هذا المال أو يرجع عن هذا الوقف؟ نقول لا حرج، لأن الوصايا يجوز للإنسان الرجوع فيها، فإذا يعني ماذا أراد أن يرجع في هذا الوقف لأن الوقف إلى الآن ما حصل لأنه سيحصل بعد الموت، فهل أن يرجع فيه؟ نقول لا حرج، كما أن الإنسان لو أوصى بشيء وقبل أن يموت تراجع هل يجوز له؟ بعضهم نقل الإجماع أنه لا حرج، بعضهم نقل الإجماع أنه لا حرج، وهذا هو الصحيح أنه لا حرج في الرجوع عن الوقف، لأن الوقف ها هنا يعتبر من قبيل الوصايا ولا يعتبر من قبيل الأوقاف، فلا حرج أن يرجع في هذا ماذا الوقف قبل موته أو يحوله إلى جهة ماذا أخرى أو يعطي بعضه ويترك ماذا البعض، كل هذا جائز في حال الحياة قبل ماذا مماته، في حال الحياة قبل ماذا مماته. ثم أيضا يذكر العلماء فيما يتعلق بالوقف على القرابة وعلى أهل بيته وعلى قومه، تقسيم ثلاثي، الوقف على قرابته وعلى أهل بيته وكذلك على ماذا على قومه فيما يتعلق بهذه ماذا الأوقاف. المقصود إذا قال هذا وقف على القرابة فمنهم القرابة، إذا قال هذا وقف على قرابتي، قال العلماء الوقف وقف القرابة ماذا يشمل؟ قالوا يشمل الأولاد، يشمل ماذا أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، بمعنى أنه إلى الأب الثالث قرابة، وهذا الذي رجعه بعض المحققين أن القرابة إلى الأب الثالث، أن القرابة إلى الأب ماذا الثالث، فروع أصول حواشي، فروع أصول ماذا حواشي. فإذا قال هذا وقف على قرابته من يدخل في القرابة؟ الأولاد وأولاد أبيه وأولاد جده، وأولاد أبيه المقصود ماذا هؤلاء إخوة له، وأولاد ماذا جده هذا ما يتعلق بالأعمام وما تفرع من هؤلاء، وما تفرع ماذا من هؤلاء، وأولاد جد أبيه ماذا أبيه يدخل في ذلك مع

أولاد ماذا؟ أبيه في الفروع إلى يوم القيامة. وما يتعلق بالأصول إلى الجد ماذا؟ الثالث، أو إلى الأب ماذا؟ الثالث. القسم الثاني، ومن يقدم من هؤلاء عند تقسيم ماذا؟ الوقف. من يقدم من

0: يكتمل الأمر إذا كان لا ينقسم على هؤلاء فيتحرى الأفقر والأحوج. وهكذا إذا قال هذا وقف على أهل بيتي، إذا قال هذا وقف على أهل ماذا؟ بيتي، يشمل ما مر معنا. وهل يدخل فيه الزوجات؟ لأن الزوجة يقال لها أهل، هل تدخل؟ نقول نعم الزوجات تدخل. أما ما يتعلق هذا وقف على قرابة الزوجات لا، لكن إذا كان هذا وقف على أهلي دخلت القرابة والزوجات، دخلت الآن القرابة ودخلت ماذا؟ الزوجات، فإن الأهل من الزوجات. ثم بعد ذلك أوسع هذا الأمر وهو إذا قال هذا وقف على قومي، هذا أوسع، هذا ماذا؟ أوسع، وينظر فيه فيما يتعلق بالقوم إلى أعراف الناس. ثم بعد ذلك أيضا يذكرون الوقف، عقد الوقف يعتبر من عقود ماذا؟ التبرعات، لا من عقود ماذا؟ المعاوضة. وهو على قسمين، قد يكون منجزا وقد يكون معلقا على الصحيح، لأن المعلق في خلاف، لكن الصحيح أن الوقف قد يكون منجزا، كأن يقول إنسان في حال حياتي هذا البيت وقف، فإذا قال إنسان هذا البيت وقف أصبح لازما ولا خيار للإنسان فيه، لا خيار مجلس ولا خيار شرع. إذا قال إنسان في بيته أو في مجلس قال هذا البيت وقف على الفقراء أو على المساكين أصبح منجزا وأصبح لازما لا خيار فيه ولا إقالة فيه، لا خيار شرط ولا خيار مجلس. القسم الثاني كأن يكون هذا الوقف معلق، وهذا المعلق قد يكون
1: وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر

0: الصلاة والزكاة.
1: الوقت المعلق في سيارة وقت نقول نعم شهر سيارتي بيت نقول هذا وأصبح نقول هذا وقت وأصبح لازم. القسم الثاني وهو المعلق إلى ما بعد الموت كأن يقول كما مر معنا هذا وقت ماذا على أولادي ثلث هذا المال وقف على لازما إلا ماتي فلا يكون من قبيل.

0: خلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك.
1: صلى الله عليه وسلم لما ذكر ماذا الوقت في أثناء ماذا وقته، هذا على قسمين. القسم الأول إما أن تتعطل منافعه تماما لا تصبح فيه ماذا منفعة. القسم الثاني وهو أن تنقص ماذا منافعه، تنقص ماذا منافعه. إما أن يكون عندنا تقسيم ثلاثي، إما أن يكون كامل المنافع هذا لا يجوز بيعه ولا يجوز أيضا كذلك المناقلة به. القسم الثاني إذا حصل الخلل في منافعه، إما ذهبت بالكلية أي تعطلت، وإما أن نقصت ماذا منافع هذا ماذا الوقت. فالأول وهي إذا تعطلت ماذا منافعه، إذا تعطلت منافع الوقت بالكلية فهل يجوز للإنسان أن يبيع هذا ماذا الوقت أو لا يبيع هذا ماذا الوقت. مثاله كأن يكون عنده ماذا بيت أو قب ماذا بيت، فأصبحت القرية الذي فيها هذا البيت ماذا خراب.

رحل أهله عنها، رحل ماذا أهله عنها، أو مسجد في قرية ورحل ماذا أهله ماذا عنه، أو كذلك مسجد صغير وضاق ماذا بأهله، ولا يقبل التوسع، أي لا يقبل أن يتوسع ماذا المسجد، يعني ما ننتفع به، يعني أصبح ماذا ضيق بأهله، وما عندنا مساحة يضم إليها المسجد يوسع ماذا المسجد، ولا يتسع ماذا لأهله. هذه صور. فهل يجوز الآن بيع هذا البيت وبيع هذا ماذا المسجد؟ ثم إذا باع ماذا الإنسان، جهة الجهة الموقوف عليها لا تزال، يعني بمعنى أن هذا مسجد يعني يؤخذ الثمن فيشترى به في مكان آخر مسجد، يكون مقام المسجد مسجد، وهكذا أيضا ماذا البيت، كأن يكون هذا البيت وقف على ماذا فقراء معينين، ما يضيع ماذا وقت هؤلاء، فنبيع هذا ماذا البيت ونأخذ الثمن فنشتري بيتا آخر في مكان ماذا آخر ينتفعون بهذا البيت نفس الفقراء الأوائل، بمعنى أنه لا يتعطل الموقوف عليهم، إذا تعطل الوقت لا يتعطل ماذا الموقوف عليهم، فنبيع هذا الشيء. ومسائل بيع الأوقاف هذه ترجع إلى الحكام، مسائل بيع الأوقاف هذه ترجع إلى الحاكم، ما كل إنسان يقول الوقت والله تعطل أو نقصت ماذا منافعه نشكل لجنة فنبيع الوقت، لا ما هي فوضى، هذه ترجع ماذا إلى القضاء، ترجع ماذا إلى القضاء، تنزل لجان ويقدرون العطل والنقصان وكذلك عدم المنافع، هل بالفعل هذه الدعوة الصحيحة الذي يدعي هذا الإنسان أن منافع هذا البيت انتهت تماما، منافع هذا المسجد انتهت تماما، لا يستطاع توسيعه ولا أنه يسع ماذا لأهله، أو أنه تهدم ربما يسقط ماذا على أهلي، فلا بد أن يوثق ما يتعلق مسائل ماذا البيع، ثم بعد ذلك إذا وثق أخذ ماذا الثمن. والذي يشتري هذا ماذا المسجد يفعله كيفما يريد، يريده بيتا يريد استراحة على ما يريد، لأنه اشترى انتقل ماذا يعني انتقلت عنه أحكام المسجد، انتفت عنه أحكام ماذا المسجد، فجاز بيعه وصرف ماذا ثمن في مكان آخر. القسم الثاني إذا نقصت منافعه، لكن إذا بعناه سننتقل إلى مكان أكثر نفعا، كأن يكون إنسان بنى عمارة ينتفع بها الفقراء والمساكين، لكن أصبحت في مكان لا ينتفعون بها، في مكان نائم، فإذا بيع هذا الوقت واشتري مقامه بوقت ماذا آخر في مكان ينتفع به ماذا الفقراء، لأنهم يعني بالقرب من الخدمات وأماكن ماذا الناس إلى آخره، فهذا لا حرج، هذا الذي تنقص ماذا منافعه تنقص ماذا منافعه أيضا لا حرج أن يباع، لكن بإشراف الحكام، بإشراف القضاء والحكام. ودليل هذا الأمر وهي ما يتعلق ببيع الوقف إذا تعطلت منافعه أو نقصت ماذا منافعه، ما هو دليله؟ دليله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي، أي نذر أن يصلي في بيت المقدس، ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أشبه بالوقف، هذا أشبه بالوقف، لأن هذا أخرج لله ركعتين لله، وهذا أيضا الوقف أخرج لله أصبح من أملاك الله عز وجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي في المدينة، يعني في بيت المقدس يعني أقل أجرا من المسجد ماذا النبوي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، فأبى الرجل إلا أن يصلي في بيت المقدس، قال شأنك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ذكر الفقهاء أن نقل الوقت إلى ما هو أنفع أن هذا جائز، أن نقل الوقت إلى ما هو أنفع أن هذا لا حرج ماذا فيه، وهي المناقلة بالأوقاف إلى ما هو أنفع. بل فيما يتعلق مسائل ماذا الأوقاف، أن الإنسان لو أوقف ماذا شيء وما زالت فيه المنافع، ما زالت فيه المنافع، لكن نخشى أن يتهدم ويحصل فيه ماذا تشققات، فهل يجوز أن نأخذ من ريع الوقف فنصلح به ما حصل به ماذا من الخراب في هذا الوقت؟ نقول لا حرج، يعني بمعنى نقسط على ماذا، كنا نعطي الفقراء والمساكين 2 مليون نأخذ مليون لأجل أن نصلح بماذا الوقت حتى يبقى الوقت 2 نعمر بماذا الوقت، لأن بقاء الوقت أولى من إعطاء الفقراء والمساكين الذي يذهب بدون مقابل، الذي يذهب من دون ماذا مقابل. لهذا ذكر العلماء هذه ماذا المسألة، بل قال بعض العلماء أنه يجوز بيع الوقت لإصلاح البعض الآخر، يعني هذا الوقت عندنا مكتمل فتعطل منه ماذا أشياء، فإذا بعنا منه ماذا أشياء من هذا الوقت أصلحنا به ما تصدع منه وما تشقق، لأن ما عندنا ريع، فهل يجوز هذا الفعل؟ أيضا لا حرج، هذا لا حرج. كل هذا أخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك صلي ها هنا، لأن هذا أراد لله، وهذا الواقف أيضا أراد لله عز وجل، لكن نبهنا على أن هذه المسائل المناقلة وما يتعلق ببيع الأوقاف هذه حتى لا تكون فوضى ترجع إلى الحكام.

0: يعني يرجع فيها إلى الحكام وإلى القضاء، وتنزل ماذا لجان تقدر هذا العطل والخلل وعدم المنافع ونقصان ماذا المنافع حتى لا تكون المسألة فوضى. وهكذا قس عليها باقي الأشياء التي توقف، آلة في المسجد خاربت تماما، نستطيع أن نبيعها ونأخذ آلة هي أصغر منها تؤدي ماذا المقصود الذي كان، المقصود الذي كان. لماذا؟ لأن هذا أقرب إلى مقاصد الواقف. الواقف أوقف يعني ماذا المكنسة الكهربائية، فيكون نشتري ماذا إذا تعطلت هذا المكنسة الكهربائية وتكون عملاقة، فنستطيع أن نبيعها إذا تعطلت تماما ونشتري ماذا ما هو أصغر منها، وهذا أقرب إلى مقصود الواقف لأنه أراد أن يوقف هذه بعينها. فهكذا الإنسان يتحرى، فإذا تعذر ما يتعلق بما هو أقرب إلى مقصود الواقف نقلناها إلى ما هو أقرب منه، إلى ما هو أقرب ماذا منه. هكذا فيما يتعلق بالآلات الذي يعني يقف الإنسان، حتى أنهم ذكروا فيما يتعلق بالمسجد إذا أصبح معطلا مخربا لا يصلح ماذا لأهله، قديم وقد تشقق وتساقط، ففي هذه الحالة ماذا يهدم ثم يؤخذ الآلة إن كانت تنفع ماذا الآلة فتعاد للمسجد الجديد أو تنقل إلى مسجد آخر، أو تنقل إلى مسجد ماذا آخر. لماذا؟ محافظة على وقت الواقفين، محافظة على وقف الواقفين، لأن هذا الإنسان أوقف يريد أن يدر عليه هذا الوقف في حال حياته وبعد مماته، فلا تضيع عليه أوقافه، لا تضيع عليه أوقافه حتى لو أوقف قلما، حتى لو أوقف قلما دفترا كتابا مصحفا، المسألة ليس أصحابها وبها إلى الله تعالى عنه. أرض الله
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أوقف مصلى عيد ثم بعد فترة باع منه جزءا ثم
2: يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.

0: للجمعة للصلاة الدين أو للاستسقاء أوقف أهل الله عز وجل. إذا كان الحامل له فيما يتعلق ببيع جزء من هذا المصلى ما عنده قدرة ما عنده مال حتى يحجز هذا المصلى يخاف أنه يبسط عليه أو يتوسع الأراضي فيدخلون على المصلى، فرأى من المصلحة أن يبيع جزءا، ما عنده مال وما عنده من يقوم معه فيما يتعلق بالإحاطة بهذا المصلى، فباع جزءا حتى يحيط المصلى ويعلم ماذا عليه. هذا للمصلحة الذي يظهر أنه لا حرج، لكن الأولى أن يرجع للقضاء كما قلنا الآن، الأولى أن ينزل القاضي ويرفع الأمر للمحكمة، لأنه لما أوقف خرج من أملاكه أصبح من أملاك الله عز وجل، وأملاك الله عز وجل تقوم عليها الدول والقضاء، فيرجع ماذا إليهم فينظرون ما هو الأصلح، ينظرون ما هو الأصلح في هذا الأمر، فلا يتعجب فيما يتعلق بالبيع كما قلنا.
1: أحسن الله إليكم. إذا أتى صاحب مال مغصوب وقد جعل هذا المال وقفا وأتى يطالب به، فهل يجوز بيع الوقف وتسليم المال لصاحبه؟
0: لا، ما أصبح وقفا مرة الكلام هذا، إذا أوقف ثم جاء صاحبه المال، صاحب المال المسروق أو كذلك ماذا المغصوب، يخير بين أن يعطى ماله وبين أن يقال هذا وقف، تريد وقف؟ قال أنا ما أريد الوقف، أنا أريد مال، يعطيه فيكون الوقف له، أما يباع الوقف لا، لا يباع الوقف.
1: إذا أوقف شخص عمارة في جهات البر ثم بدا له أن يتراجع في هذا الوقت إما لضرورة أو لحاجة في نفسه، فماذا يترتب عليه؟
0: ما يجوز الإنسان، لا يجوز الإنسان إلا في حال أن الإنسان أوقف شيئا وعليه ديون ومطالب ماذا بالديون، فإن الحق الواجب ما يتعلق بمسائل الديون كان سابق على هذا الوقت، فلا يصلح أن يقف الإنسان وقفا وهو من قبيل التبرع ويترك الديون التي عليه يطالب ماذا بها، فلا يصلح مثل هذا ماذا الوقف، هذا ما هو من قبيل البر، هذا هروب من ماذا الديون ومن الواجبات التي وجبت عليه، فكيف يقدم الإنسان النفل على الواجب؟ إذا كان بهذه الصورة لا يصح هذا الوقف، إذا كان بهذه الصورة ما يصلح هذا الوقت، ويزداد الأمر زيادة أيضا إذا كان محجور عليه فيما يتعلق بأمواله، ما يصلح أن يوقف، يقول أنا أوقف، يقول ولو أوقف ما يصلح هذا الوقت، لا يصلح هذا ماذا الوقت. أما إذا أوقف في حال السعة وفي حال الرخاء ثم لمت بماذا ملمة وحصل له ماذا فقر ونزل بماذا شيء، يقول اسكن مع هؤلاء الفقراء، إذا كنت تحتاج إلى السكن اسكن أو خذ لك من ريع هذا الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان يعني لما اشترى بئر روما قال أوقفها ماذا على المسلمين واجعل ذا الوقف مع دلاء المسلمين، فلا حرج أن الإنسان إذا أوقف على الفقراء فأصبح هذا الواقف فقيرا.

0: هؤلاء الفقراء وخذ من ريح هذا الوقت لك إذا كنت ماذا محتاج، أما يباع فلا.
1: يقول أحسن الله إليكم، أفيدونا في تحويل الوقف إلى ملكية عامة حسب المنفعة والمصلحة؟
0: كيف ملكية عامة؟ ما في حاجة اسمها ملكية عامة. إذا أوقف الإنسان وقفا انتهى، ذهب إلى الدولة وذهب إلى الأوقاف، فهي التي تشرف على ما يتعلق بالوقف. سيأتي معنا الكلام على نظار الوقف، سيأتي الكلام على هذه المسألة. مع ذلك ماذا معنى؟
1: ما حكم من حول الوقف إلى ملكية خاصة؟
0: ملكية كيف يعني يحول الوقت إلى ملكية خاصة؟ يعني معناه يتراجع الوقت الذي أبده، ما هو وقته، هذا لا يجوز مرضانا.
1: يقول إذا انتهت مصلحة الوقت والاستفادة، حكم الاستفادة منه لأمور أخرى؟
0: إذا انتهت يعني منفعة الوقت، أن يقف هذا الإنسان هذا المكان على أنه مزرعة، أصبحت الأرض هذه ما تزرع، نقول تحول على أنك تؤجر هذه الأرض، تكون مواقف سيارات، تفعل فيها ماذا دكاكين، أو يستأجرها أناس يفعلوا عليها ماذا السوق، ويكون ريعها على ما كان على الأول. لأن كل إنسان يقف ماذا أرضا للزرع، يقول هذه الأرض أصبحت لا تزرع، نقول بقي أوقاف أخرى، أجر هذه الأرض إما للبناء عليها طرق ماذا الإيجارات أو كذلك. فهذا معنى أنه قد يتعطل في جانب لكن ما يفعل أخرى.
1: يقول بعض أئمة المساجد إذا تعطلت بعض المراوح مثلا يبيعها ويعطي مالها للعاملين في المسجد من موظفين أو غيرهم، فهل هذا جائز؟
0: مثل هذه الأشياء مشكلة حقيقة. إذا وقف الإنسان مروحة وأصبحت معطلة تماما وإصلاحها بقيمة مروحتين، ربما يكون إصلاح بقيمة ماذا المروحة أو مروحتين، وإذا باع خاصة القديم الذي هي نظام واحد كما يقال الآن، أصبحت أنظمة نظام أول مرة، أصبحت نظام ماذا قديم، قد ربما لا تشترى في الأسواق، وإذا اشتروها ما سيستعملونها، سيضربونها حديد. نقول بع هذه المراوح، بع هذه ماذا المراوح، وإذا استطعت أن تجمع هذه الأموال وتأخذ مراوح ماذا هي الاقتصادي، لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقفين، أقرب إلى مقصود الواقفين. أما أن ينفق على العامل، يقول أنا سيأتي عامل يصلح هذه المراوح تركيب وكذا، أنا ما عندي قدرة وما عندي ماذا أجرة، هذه مسألة تصبح للاجتهاد. وهذه سيأتي معنا يعني ما يتعلق بالدخول في الوقف بالنظر إلى المصلحة، كأن يكون الإنسان أوقف أرضا على أنها مسجد، ثم بعد ذلك مع الأيام احتاجوا أن يفعلوا فيها بئرا، يأخذوا مساحة من المسجد، وأحيانا قد يأخذون محلا من أجل يعود على المسجد، أو أحيانا قد يقول الإمام ما عنده سكن. سيأتي الكلام على هذه الأشياء إن شاء الله.
1: شيخنا يقول ما يتعلق ببرادات الماء، نرى بعض المساجد لا

0: كنت من عبادنا.
1: أخي كم تفعل له إهمال حتى ما في إهمال، يعني سيشتري لك مروحة أو ثلاجة أو كذا تجدك تهمل، جاءت الجديدة هذه في المستودع وانتهت أيام وكذا ما تدري إلا ما تدري إن ذهبت. حقيقة أن عندنا تساؤل فيما يتعلق مسائل الأوقاف، مسائل الأوقاف مسائل خطيرة الإنسان يراجع نفسه فيها. بارك الله.
2: يقول ما هو الدليل على عدم جواز الرجوع؟
1: دور فيما أخرج لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراجع في هبتك كالكلب يرجع في قيء، هذا أخرجت لله، كيف يرجع الإنسان فيما أخرجه لله؟ هذا حرام.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.

مثل زوج أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

تعلم أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلال

درجات واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض.

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاءات ندوة الخميس لهذا العام عام 36 و400 وألف، جعله الله عام خير مبارك على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة خالد بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإسلام، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.

حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض وتارة شر محض وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوطا أخرى وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يجرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم، أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل وبين المؤمنين والمنافقين وبين المسلمين والكفار، حكمة الله. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم.

يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد لأن ما يكون من هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما يطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، يجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي القدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر.

وأن يخلو هذه البلاد من كل دعوة ضالة ومن كل ملحد ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله ليكدروه، حتى ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده، حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين لأنها محط أنظار المسلمين ومهو أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها. والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصر الله

ينصركم. وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تساهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثال. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به، ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا، والعالم كله عموم، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، فيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل يدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ، وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه، فمن علم الله مني

به نصرة الحق فإن الله ينصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها، ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، ونكون يقظين دائما وابدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها، يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال وسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله، أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء. يجب الانتباه لهم، ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر. يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب

0: منصبه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام حافظ عليه ويدافع عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته، وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع. وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر.
1: مقدمة في النكاح، وأيضا أخذنا بعض أحكام الخطبة. نسأل ولا نمشي؟ قالوا بعضكم يخاف من الأسئلة. السؤال فيه تنشيط لله والله. لا، ما حكم النكاح؟
2: الزواج
1: ما حكمه؟

0: ما حكم النكاح؟
1: ها
0: مستحب واجب؟ متى واجب؟ أيما يقدم، الحج ولا الزواج يا عبد الله؟ على حسب. ما هو هذا الحسب؟ أيوة يقدم إيش؟ الحج. وإذا كان نفسه تتوق إلى الزواج يقدم ذلك، وإذا كان مع الاثنين هذا هو. نعم. هل يجوز زواج العاقر؟ كيف حالك؟ من أنت؟ حياك الله مغربي. من المغرب؟ من المغرب؟ ما شاء الله. تفضل. يجوز زواج العاقر؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا؟ يعني أرشده إلى الأفضل. أرشده إلى الأفضل. حياك الله. من معك من إخوانك؟ ما شاء الله. حياكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر. تحمست. اقرأ يا بني، الله صلحنا وإياك. نعم.
2: الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: وعن سعد، وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي صورة كذا وصورة كذا. عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية له: انطلق فقد زوجها.

0: بما فقد زوجناكها فعلمها من القرآن فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية.
1: نعم الحديث متفق عليه. أما لفظة فقد ملكتكها هذه تفرد بها 3 من الرواه وهم معمر بن راشد وعبد العزيز ابن أبي حازم ويعقوب الإسكندراني وخالفوا جمعا من الحفاظ ذكروها بلفظ فقد زوجتكها. قال ابن الجوزي وهما ليس بالحافظين يعني عبد العزيز ويعقوب والأخذ برواية الأحفظ والأكثر أولى يعني يرون إعلال هذه اللفظة هي ممن فرد بها مسلم. وأما قوله ولأبي داود عن أبي هريرة قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة في سنده عسل ابن سفيان التيمي ضعيف وأعلى الحديث المنذري أيضا عسل عسل اكسر العين نعم عسل ابن سفيان التيمي ضعيف وأعلى الحديث المنذري. طيب هذا الحديث يا أخوان فيه عدة مسائل. المسألة الأولى جواز عرض المرأة نفسها للرجل الصالح لكن بشرط إذا أمنت الفتنة. وفي هذا الزمن أرجو ألا يكون لما يحدث به من الفتن وغير ذلك، لكن لو تجعل واسطة بينها وبين من يكلمه فلا بأس بذلك، وإلا الأصل فيه الجواز. وهي يعني تكون ثقيلة في حق المرأة يعني أنها تعرض نفسها لرجل صالح تراه أصلح لها في دينها ودنياها. نعم لكن مع هذا الزمن الآن يعني يخشى من الفتنة. الأمر الثاني فيه جواز النظر إلى المرأة المخطوبة. قال فصعد النظر فيها وصوبه دليل على جواز النظر، واستدلوا به على أن المرأة كانت كاشفة الوجه وإلا ما الفائدة من النظر إليها وهي محجبة كاملة. قيل أن هذا قبل آية الحجاب. نعم وقوله طأطأ رأسه أي خفضه. وهذه المرأة لم تأتي في الروايات بذكر اسمها فلا تعرف، وهي الذي قال الله عز وجل وإن امرأة مؤمنة إن امرأة إيش وهبت نفسها للنبي الآية. ها؟ نعم قالوا فهي الذي نزلت فيها قول الله عز وجل هذا. أيضا في الحديث جواز تزويج الفقير وذو الحاجة، فإنه كان ليس معه شيء إلا إزاره ورداءه. نعم قال لها العلم لا بأس بإعانة الفقير وتزويجه عدم رفع المهور. نعم وسيأتي معنا الصداق في باب الصداق المهر، وكلما كان المهر يسيرا كان أفضل ويعان على ذلك، لكن الزوج إذا زوج وأعانوه يجب عليه أن يحفظ هذا الكرم الذي قدموا إليه، ما يتكلم أو يعيرها. فبعض الناس لئيم، فإذا تزوج بمهر يسير يحقر المهر، يقول قد أتولك بكذا، هم ما يريدونك، يأتي بعبارات هذا ما ينبغي، هذا ليس من شيمة الرجال ولا من أهل الكرم. قالوا مرة واحد تزوج امرأة فزوجها أبوه بريال، ريال سعودي طبعا، فكان كلما مرت عندها يناديها يا حبة بيبسي، لأن الحبة بيبسي بريال، يا حبة بيبسي يا حبة بيبسي، ذهبت ورجعت وهو يعيرها بحبة بيبسي. المرأة غضبت، راحت بيت أهلها واشتكت أنه كذا وما أعطوه، فجاء أبوه وتكلم مع أبيها، وأبوها قال ابنك يقول قال التي تريد تحكم فيه، قال 300,000، فحكم عليه 300,000 سعودي، فما رجعت إليه إلا ليش 300,000 سعودي. فلما رجعت إليه قال لها يا مصنع البيبسي، يعني بعضهم لئام صراحة، هذا ما ينبغي، فما ينبغي الإنسان يعير، لا، إذا زوجوه احمد الله عز وجل. نعم. وأيضا فيه أن المهر يسير ولا يقدر بقدر، لقول النبي التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد. نعم. وفيه إشكال أن الحديد لا يلبس، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أشر حينما لبس ذلكم الرجل الحديد، وأيضا قال حلية أهل النار. فاختلف العلماء في لبس الحديد هل هو جائز أو ليس بجائز، فمنهم من حرم لبسه، يعني يتحلى بالحديد كالخواتم والأساور، ومنهم من أجاز، ومنهم من كره. الذين حرموا استدلوا بهذه الأحاديث، والذين أجازوا ضعفوا الأحاديث، والذين حسنوا بعضها وهي حديث ذاك أشر أو ذاك أو أن حلية أهل النار كأن هذا الذي حسن، قالوا محمول على الكراهة، لأن النبي قال التمس ولو خاتما من حديد، والخاتم ستلبسه، وذاك الحديث فيحمل على الكراهة، نهي مع جواز دل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وهذا هو الصحيح أنه مكروه لبس الحديد، يكره لبس الحديد. طبعا الحديد يا أخوان بأصنافه، يعني الحديد غير الذهب والفضة، النحاس من جملة الحديد لكن نقص الكربون الذي فيه والصفر والألمنيوم وغير ذلك. قال فذهب فما وجد خاتما من حديد، قال ما تفعل؟ قال معي ثياب. هذا دليل على أنه الإنسان لا ينبغي أن يتصدق بما لا يستطيع تركه أو يتزوج به، ولا يجوز له أن يتكلف بذلك. ثم قال له ماذا معك من القرآن؟ اختلف العلماء هل حفظ القرآن هو مهر للمرأة أم تعليمها القرآن هو مهر للمرأة. فمن أهل العلم من قال الحفظ، لأنه قال ما تحفظ من القرآن، ومنهم من قال تعليمها، فإنها جاءت في بعض الروايات علمها. نعم علمها، هذه الرواية التي بعدها أم فعلمها 20 آية. قالوا فالتعليم يجوز إذا كان التعليم مقابل مهرها فجائز ذلك، وسيأتي معنا أنواع المهور. نعم. وأيضا استدلوا بعمل موسى لشعيب 8 حجج 8 سنوات على أن يزوجه ماذا؟ ابنته، ويقولون شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يمنع، فاستدلوا ذلك بذلك على جواز تعليم القرآن أو تعليم الدين الفقه على أن يكون مهرا للمرأة، وإن شاء الله نذكره في باب الصداق ومهر المرأة.

0: قال اذهب فقد ملكتكها، وفي رواية زوجتكها. هذه المسألة وهي مسألة ما هو اللفظ الذي يقال عند النكاح، ما هو اللفظ الذي يقال عند النكاح، هل يختص بلفظ أنكحتك زوجتك أو خذها وهبتها لك، أم الواجب عليه أن يأتي بلفظ الإنكاح؟ جمهور العلماء قالوا بأي لفظ، لأن النبي قال ملكتكها أمكنتكها، فيجوز بأي لفظ. وأما القول الثاني قالوا لا، بل يقول زوجتك أنكحتك، هذه لابد أن يقولها. أما ملكتك أو وهبتك هذه من الهبات، وهذا لا يقع في حق الزواج. نعم، والمسألة خلافية على تصحيح هذه اللفظة، وهذه اللفظة لا تثبت، فالذي يظهر أنه لابد أن يقول زوجتك وأنكحتك. المسألة الثانية، هل الإيجاب والقبول شرط في النكاح، واجب مستحب؟ ما هو الإيجاب والقبول؟ زوجتك قبلت، هذا يقول زوجتك، هذا يقول ماذا؟ قبلت. هل هو شرط؟ قال بعض العلماء شرط، فإن لم يقل لا يتم النكاح. القول الثاني قالوا واجب، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهن عوان عندكم وملكتكم بكلمة الله، قالوا هذه كلمة الله عز وجل، الإجابة والقبول. القول الثاني قالوا مستحب، فلو لم يذكروها فلا حرج من ذلك. ما الدليل؟ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتك، هل قال قبلت؟ قالوا ما قال قبلت. نعم، فهذا يدل على الجواز، فالظاهر أنه يستحب الإيجاب والقبول. والشرط في النكاح التراضي، الشرط في النكاح إيش؟ التراضي بين الزوج والزوجة. نعم. طيب، قال ملكتك أو قال زوجتك بما معك من القرآن، بما معك من القرآن، فقال بعض العلماء أيضا فيه دليل على أن العلم الشرعي، العلم الشرعي وتعليمه يجوز ذلك، لكن العلم الدنيوي اختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح أنه لا يدخل في هذا، العلم الدنيوي لا يدخل في هذا، إنما الذي جاء تعليم العلم الشرعي. نعم.
1: وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال.
0: نعم، قوله أعلن النكاح رواه أحمد وصححه الحاكم، وفي سنده عبد الله ابن الأسود مجهول، قال أبو حاتم شيخ، وقول أبو حاتم شيخ هي من ليس توثيق، نعم، فهو ممن يكتب حديثه أي يستشهد. وأيضا جاء من حديث عائشة أعلنوا النكاح واضربوا بالغربال والدف، الغربال يعني الذي يغربل به الدقيق. نعم، وحديث عائشة عند ابن ماجه وفي سنده عيسى بن ميمون ضعيف، وله شاهد من حديث محمد بن حاطب، وفيه فصل ما بين الحلال والحرام، الدف وصوت النكاح، وهذا الحديث لا بأس به، سنده لا بأس به. طيب، قوله أعلن النكاح، أجمع العلماء على مشروعية إعلان النكاح، والإعلان هو الإخبار، الإخبار بالزواج، أجمع العلماء على مشروعيته. المسألة الثانية، أهو واجب؟ يعني الإنسان لو ما أعلن زواجه صحيح؟ اختلف العلماء على قولين، القول الأول قالوا واجب، ما الدليل؟ هذا الحديث أعلنوا أمر، وأيضا فصل ما بين الحلال والحرام صوت النكاح أي إعلانه،

نعم. القول الثاني قالوا لا يجب، مستحب. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية ولم يعلم بزواجه إلا بعد أسبوع حينما أولم النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا دليل على جواز أن ماذا؟ أنه لا يشترط الإعلان، يكفي وجود الشهود والشروط التي تتوفر في النكاح. فالظاهر أنه مستحب، الظاهر أنه مستحب. المسألة الثانية، هل نكاح السر جائز أم لا؟ الجواب أن نكاح السر ينقسم إلى قسمين: قسم توفرت فيه الشروط، ولي وشهود، ويكون سرا عند قوم دون قوم. الثاني سر بدون ولي ولا شهود، امرأة مع زوجها هكذا، تقول يقول لها زوجيني نفسك فتزوجه نفسه، ولا يعلم أحد بذلك، لا أولياؤها ولا الأول. حكمه جائز عند أكثر أهل العلم، خلافا للذين يقولون بإيجاب الإعلان يجوز ولي وشهود ويكون سرا عند قوم دون آخرين، واضح. الثاني يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، فهنا لم يتوفر الولاية، والولاية شرط في صحة النكاح، شرط في صحة النكاح. نعم، فيجوز ذلك. ثم قال وعن أبي بردة عن أبي موسى ابن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري قال لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والبخاري وأبو حاتم وجمع صححوه، وأعل بالإرسال. اختلف في وصله وإرساله، ما سبب الاختلاف؟ يقولون أن إسرائيل ابن يونس رواه عن جده أبي إسحاق السبيعي ولم يسمع منه، فحكموا عليه بإيش؟ بالانقطاع. لكن يقال أثبت سماعه جمع من الحفاظ، وممن ذكره هنا الحافظ علي بن المديني والترمذي والبخاري وأبو حاتم وجمع من أهل العلم أعلنوا وأثبتوا سماعه منه، فإذا الرواية موصولة وصح الحديث لا نكاح إلا بولي، فالحديث صحيح. طيب، قوله لا نكاح إلا بولي نفي صحة أم نفي كمال؟ الجواب أنه نفي صحة، لا نكاح إلا بولي. ما الدليل؟ الذي بعده، حديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليا فنكاحها باطل، صريح الحديث. وعليه ذهب جمهور العلماء على أن النكاح بغير ولي باطل لا يجوز، ومن تزوجت بهذه الكيفية نكاحها باطل، وهي في حكم الزانية. نعم. القول الثاني قول أبي حنيفة وأصحابه، قالوا لا يشترط الولي، وضعفوا الأحاديث، قالوا الأحاديث لا تصح. نعم، وأجازوا نكاح المرأة بغير ولي. نعم، لكن يقال الحجة الكتاب والسنة، فمعنى الحديث لا نكاح إلا بولي، فمعنى يجب علينا أن نستدل بهذا الحديث. وأما قولهم واستدلالهم بالقياس، يقال لا قياس مع نص، يعني نص موجود لا قياس بعده. فالصحيح هو قول الجمهور أنه شرط في صحة النكاح. امرأة تزوجت بغير وليها ماذا تفعل؟ يجب عليها أن تجدد العقد إذا أرادت أن تواصل مع هذا الزوج، أو تنفسخ. ينفسخ العقد؟ نعم، يكفي أنها انفسخ المهر، تأخذ ما في من فرجها. الأنكحة المحرمة يا أخوان إذا دخل عليها أصحابها على النساء تستبيح لها، أو يستباح لها أخذ المهر، يستباح لها أخذ المهر. نعم، معنا صور من الأيام.

0: تنكح بغير الولي، منها النكاح العرفي. كان قديما النكاح العرفي هو نوع من أنواع الأنكحة السرية، ولي والزوج والزوجة فقط حتى بدون شهود، يسمى عرفي. الآن توسع الناس فصار العرفي بدون ولي. فالأول داخل في حكم نكاح السر، قلنا ما هو جائز. الثاني بدون ولي باطل، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، لا يجوز أن تزوج نفسها. وهذا النكاح العرفي له صور. الصورة الأولى أن تقول زوجتك نفسي فيقول قبلت بزواجك، والصورة الثانية أنها تجرح إصبعها فتقطر دما، فهو يجرح إصبعه فيقطر دما، ثم يلتقي الدمان فيقولون هذا دليل على الائتدام. الصورة الثالثة أن يكتب لها شهادة بأنه تزوجها، حتى يوم من الأيام لو طلبوا منها ذلك تقول عندي هذا الشيء، وهكذا صور عديدة. طيب ما الذي ألجأ الناس إلى النكاح العرفي؟ ألجأ الناس إلى النكاح العرفي عدة أمور، يعني هي مستحدثة طبعا. منها أنه لا يجوز زواج الأجنبي في بلاد من البلدان، فيتزوج بدون أوراق يسمى نكاحا عرفيا، أو الهروب من الضرائب أو النفقة أو غير ذلك. هناك بعض الأمور التي ألجأت بعض الناس إلى الزواج العرفي. إلى الزواج ماذا؟ العرفي. أنا ما أتكلم على زواج المسيار، هذا سيأتي معنا ملحق كتاب النكاح، لكن نحن نتكلم على مسائل ذكرها العلماء قديما. نعم، فكانوا يلجؤون إلى ذلك. أيضا من النكاح المحرمة نكاح الفريند الصديق، وهذا الذي انتشر في أوروبا. يعني يجلس الرجل مع المرأة أصدقاء 4 سنوات 5 سنوات، ثم بعد ذلك إذا رأوا أنهم اتفقوا تزوجوا، وبعد ماذا؟ خلفوا أولاد. طبعا هكذا في بعض البلدان، بل كثير بلاد أوروبا هذا، نحمد الله على نعمة الإسلام. نعم، ثم بعد ما خلف منها أبناء يتزوجون، وهذا يسمى نكاح الفريند الصديق، وهذا حرام، هذا زنا يعتبر، هذا يعتبر ماذا؟ زنا، فلا يجوز هذا. نعم، ثم قال لا نكاح إلا بولي. طيب اقرأ لي بعده.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت
2: الفتنة ليشعلوها بين المسلمين، وكلكم على ثغرة من ظهور الإسلام، نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه.
1: فلها ما استحب، فإن استجى ولي من لا ولي له أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.
0: نعم، الحديث أيضا اختلف فيه، وسبب الاختلاف فيه أن ابن جريج رواه عن الزهري، فلما حدثه مرة أخرى الزهري أنكر، قال هذا ليس من حديثي. فعلى هذا ضعف بعض أهل العلم هذه الرواية، ولكن هناك من تابع ابن جريج فرووه عن الزهري وأثبتوا ذلك السماع. وهذه مسألة معروفة في علم مصطلح الحديث، وهي هل يجوز رواية الحديث من شيخ أنكره؟ الجواب نعم، يجوز ذلك إذا صدرت عن ثقات. والذين يروا عن إمام الزهري هم من أثبت الناس فيه، من أثبت الناس في الزهري ممن روى عنه هذا الحديث، فقالوا لعل الزهري حينما كبر نسي. وقد ألف الخطيب البغدادي كتابا سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، فبعض المحدثين يحدث فينسي، وأنت أيضا قد يقع منك أنك تحدث ثم يقال لك قد حدثتنا بهذا فتقول لا، فيحدث نوع من النسيان. إذن فتلامذة الزهري أثبتوا ذلك. نعم، وصحح الحديث جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم.

0: طيب قوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، تقدم معنا أنه لا نكاح إلا بولي. من هو الولي؟ وليها أبوها، أول مرتبة هو الأب، ثاني مرتبة الجد من جهة الأب على الصحيح من أقوال أهل العلم، أما الأب من جهة الأم لا، فهو من ذوي الأرحام. المرتبة الثالثة الأخ إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد بالغ فالابن مقدم على الأخ. ما الدليل؟ حديث أم سلمة حينما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم وكان معها ولد أسمته عمر، قال قم فزوجني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني أو الرابع الابن، طبعا إذا تقابل الابن والأخ قدم الابن إن كان بالغا. الخامس العم. السادس بنو الإخوة أو بنو الأبناء أو بنو الأعمام. إن انعدموا السلطان ولي من لا ولي له. من هذا السلطان؟ هل هو أمير المؤمنين أم نوابه؟ الجواب نوابه، يقولون القضاء. ونحن عندنا الآن في هذا الزمان قاضي الأحوال الشخصية، ليس قاضي الجنايات ولا الإرهاب ولا كذا، قاضي الأحوال الشخصية يقوم مقام الولي، يقوم مقام الولي. إن انعدم هؤلاء، إن انعدم إيش هؤلاء؟ نعم. طيب الأب أبوها هو الولي، الجد من جهة الأب، الأخ إن كان لها أخوة، فأيهم الأولى الأكبر؟ فإن زوجها الأصغر يجوز، ليس شرطا أن يكون الأكبر ولكن يجوز، أي أخ من إخوتها بالغ عاقل يجوز أن يزوجها. نعم. لكن الأولى أن يقدم الأكبر فقط. الابن إذا كان بالغا عاقلا، والعم، ويشترط في الولي البلوغ والرشد والعقل. أما المجنون فليس وليا، والمعتوه ليس وليا، وناقص العقل ليس وليا، إنما الولي هو البالغ العاقل ولو كان معوقا، ولو كان معوقا. أهم شيء عقله موجود ويعي ما يقول. المعتوه صغير، المعتوه يعامل معاملة المجنون أو الصبي، فلا ولاية له، فلا ولاية له. الأخوال ليس لهم ولاية، الأب من الرضاعة ليس له ولاية، الأخ من الرضاعة ليست له ولاية، الابن من الرضاعة ليست له ولاية، أبناء الخال ليس لهم ولاية. الولاية هم العصبة، هم العصبة. ثم قال فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، إن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. متى يكون السلطان وليا؟ في عدة أحوال.
1: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونستاذن سماحته في عرض بعض الأسئلة عليه.
1: نعم.
2: نستاذن قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز.
0: أحقاد شخصية، إما مسائل طلاق بينه وبين إيش زوجته، إما ما يريد مستقيمين، سأزوجك أناس منتكسين، أناس كذا، ما أريد المطاوعة، هؤلاء بعضهم هكذا يعني يحكم عليها ب يعني أن يزوجها، فهذا يسمى إعضال ضرر، فهنا ترفع أمرها إلى القاضي فالقاضي يزوجها. لماذا؟ لأن السبب الدافع ليس سببا، مشاكلك مع المرأة أمها هذا اتركه على جنب، لا دخل للبنت فيها، مشاكلك حقدك على المستقيمين هذا لا يجوز، حقدك على المستقيمين لا يجوز.

0: المرأة ترغب في الزواج زوجها. نعم، فتنتقل الولاية إلى من؟ إلى السلطان. الحالة الثالثة أن يمتنع جميع الأولياء من تزويجها، ليس إعضال، يقول أنا مالي دخل، هذا يقول أنا مالي دخل، هذا يقول كذا، ما يريدون يزوجوها، فهنا تنتقل إلى السلطان. الحالة الرابعة هنا وقع خلاف فيها، وهي إذا غاب الولي الأقرب، أبوها اختفى، سافر، ما يعلم عنه أي خبر. طبعا كان هذا قديما، الآن مع الاتصالات وأماكن التواصل الآن أصبح المليون مسافة قربت، نعم، وغيبة منقطعة، غيبة منقطعة. هذه الغيبة المنقطعة لها حالتان، الحالة الأولى أن يعلم أين هو، أن يعلم أين هو، لكن ما استطاع أن يأتي، بعضهم يكون مثلا دخل بغير طريقة شرعية، ما عنده إقامة، يخشى أن يمسك أو كذا، غائب له سنين مختفي، لكن يعلم أين مكانه. الحالة الثانية لا يعلم أين حسه ولا مكانه. ففي الحالة الأولى ينتظر ولا يتدخل السلطان في ذلك، وما هو السبيل؟ الوكالة، يوكل، يقول أوكل بزواجها إذا ما استطاع، حتى بالكلام، أما الأوراق هي مسألة رسمية فقط. الثاني قال بعض العلماء السلطان، قالوا السلطان، قال بعض العلماء يعني، وقال الآخرون الأقرب أو الأبعد، إن لم يجد الأقرب الأبعد، الآن أبوها غاب ما وجد أين هو، لكن موجود عمها، عمها موجود، أخوها موجود مثلا، عمها أو ابن عمها، قالوا يرجع إلى ماذا؟ هذا الأبعد، يعني أبعد بالنسبة إليها. وبعضهم قال يرجع فيه إلى السلطان، لكن الذي يظهر أنه تنتقل الولاية، إذا وجد ولي تنتقل الولاية إليه. وإنما قال النبي عليه صلى الله عليه وسلم والسلطان ولي من لا ولي له، من لا ولي له. طيب الحالة الخامسة، لا ولي ولا سلطان، لا ولي ولا سلطان، فكيف تفعل؟ قال بعض العلماء، وهذه مسألة مستجدة في هذا العصر، في بعض البلدان الكافرة هناك مسلمة ما عندها أحد، فقالوا تنظر فيه إلى ذو سلطان، تنظر إلى ذي سلطان، عفوا، ما معنى ذي سلطان؟ معناه أنه له سلطة في مكان، ليس معناه سلطان قاضي، لا، له سلطة، إمام مسجد، مسؤول مؤسسة، موظف، مدير، ذو سلطان، فتنقل ولايتها إليه، تنقل ولايتها إليه، أو ما يسمى بالمؤسسات هذه يا أخوان الآن في أوروبا، مؤسسات الجاليات والأقليات، المدير يقوم مقام هذا الشيء. فإن عدم كاملا، ما وجد أيضا عندهم هذه الأقليات في بعض البلدان غير موجود هذا، قالوا هنا في هذه الحالة تختار أي شخص يكون لها وليا، أي شخص يكون لها وليا، واضح؟ نعم. طيب ما هي ضابط الغيبة؟ الغيبة عفوا ليس الغيبة، الغيبة ما هو ضابطها؟ قالوا ضابطها ما تفوت به مصلحة المخطوبة. نعم، أما إذا كان يستطيع أن ينتظرون أو غير ذلك فينتظرون، لكن إذا كان يخشون يعني من ضياع مصلحتها، والبنت كبرت مثلا ويخاف أنه يذهب عنها الناس ولا يتزوجونها، فهنا ينظر السلطان في هذه المسألة. نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها.

0: والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
1: هذا الحديث الأخير من طريق صالح بن كيسان عن نافع ابن جبير ولم يسمع منه، وأعلى الحديث أبو حاتم والدار قطني، وقالوا أن معمر وهم فيه وأسقط الواسطة، لكن يغني الحديث الذي قبله. طيب، أيضا يا أخوان، فإن دخل بها فلها المهر ما استحل من فرجها، يعني هذا يقولون في كل نكاح باطل أن المهر يثبت للمرأة في كل نكاح باطل. ثم قال: لا تنكح الأيم. الأيم بتشديد الياء، أيم هي المرأة التي فارقت زوجها بطلاق وموت. نعم، بطلاق وموت، يعني المرأة الثيب. والبكر هي التي لم تتزوج بنكاح صحيح، يعني لو تزوجت نكاح باطل ما زالت بكرة. نعم، فالبكر يقولون هي التي لم تتزوج بنكاح صحيح. وفي هذا الحديث طلب الأمر الإذن منهم، طلب الإذن منهم. وهذا الحديث استدل به أبو حنيفة وأصحابه على أن المرأة تزوج نفسها بدون ولي، لكن الحديث ليس في صالحهم. نعم، إنما الحديث هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو طلب الإذن وليس طلب الولاية. كيف هذا؟ أي أنها لا تجبر، ما تجبرها على الزواج. فقوله تستأمر البكر الثيب، تستأمر أي يطلب منها الإذن. لماذا؟ لأن الثيب جريئة، ستقول نعم زوجوني أو لا تزوجوني، لكن البكر تستحي، وعلامة استحيائها هو السكوت، فهي دائما تسكت، فالسكوت علامة إيش؟ رضاها. فالسكوت علامة رضاها. طيب لو بكت ما سكتت، بكت كيف؟ نفس الحكمة. فلو بكت معنى مثلها، تبكي، ضحكت، نعم. ولو قالت موافقة عند الجمهور يجوز، أما ابن حزم باطل نكاحها، قال ما يجوز لا تتكلم، لا بد تسكت، لكن جمهور العلماء يرون أنه لا بأس إذا تكلمت، لأن الغالب في البكر أنها تستحي، تستحي. الآن نسأل الله العافية. نعم، ثم قال: فليس الثيب أحق بنفسها من وليها بالإذن وليس بالولاية. والبكر تستأمر، ها ستتزوجين، سكتت كذا، في علامات تدل على الرضا. نعم، وإذنها سكوتها. وفي رواية لمسلم أو في لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، يعني لا يجبرها. ولذلك اختلف العلماء هل يجوز إجبار الثيب على الزواج أم لا. قولان للعلماء: القول الأول قالوا لا يجوز إجبارها حتى ولو كان الثيب، لأن الأمر يرجع إليها وهي أدرى بمصلحتها، فلا تجبر المرأة المطلقة أو الأرملة بالزواج، وبه قال جمع من أهل العلم. القول الثاني قالوا تجبر، وهذا قول ضعيف قليل قال به بعض أهل العلم، والصحيح أنها لا تجبر. نعم، قال: والبكر تستأمر، كذلك البكر سيأتي معنا عند الحديث الجارية التي زوجها أبوها وهي لا ترغب. طيب لو زوجها أبوها الثيب إجبارا ما حكم النكاح؟ اختلف العلماء، قال بعضهم باطل. ما الدليل؟ الحديث الذي سيأتي معنا حديث ابن عباس: فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الحديث الآخر الذي فيه أن امرأة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، رد نكاحها. القول الثاني قالوا النكاح معلق، يقال لها أترضين؟ قالت خلاص أرضي، مضى النكاح. إن قالت لا أرضى بطل النكاح، والدليل حديث ابن عباس الذي سيأتي معنا: فخيرها

النبي، تريدين الإمضاء أم تريدين إيش؟ الفسخ. واضح؟ نعم. فالصحيح أنها مخيرة، إن شاءت فسخت وإن شاءت أمضت، إن شاءت فسخت وإن شاءت أمضت، لأن رضا المرأة شرط في صحة النكاح، رضا المرأة ورضا الزوج أيضا يعني ماذا؟ شرط في صحة النكاح. أما الإجبار وهو لا يرغب لا يجوز. نعم، وقد ذكرنا أنه لا ينبغي للوالدين إجبار ابنهم أو ابنتهم على الزواج، بل يجعلون الأمر مخيرا. متى يمنع؟ إذا رآه ليس كفؤا أو المرأة ليست كفؤة، هنا يجوز له المنع بل يصر على ذلك. رأى المرأة فاسقة، ابنه يريد يتزوجها، ما ينبغي هذا ولا يمكنها. وأيضا المرأة تقدم إليها فاسق قاطع صلاة، رجل ما يصلي أو يسب الدين والرب أو غير ذلك، نعم، فإذا كان غير كفء يجوز ماذا؟ المنع، يجوز المنع. نعم. ثم قال عفوا، ليس للولي مع السيد أمر واليتيمة تستأمر. لماذا سميت يتيمة؟ قالوا أنها لا أب لها، وقيل أنها لقب للمرأة الذي تفارق زوجها، لقب قد تلقب بذلك، وقيل السيد، فذكروا عدة ألفاظ ومعاني. نعم.

0: نعم. قال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. وفي هذا الحديث أيضا زواج الثيب وزواج البكر، وأيهما أفضل؟ جمهور العلماء على أن البكر أفضل، لحديث جابر قال: يا رسول الله تزوجت ثيبا، قال: هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ قال: إن معي نسوة، وفي رواية بنات، فخفت أن آتي بمثلهن، وإنما أردت ذلك لإصلاحهن. نعم. وأيضا القول الثاني يقولون أن الثيب أفضل. ما الدليل؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الثيبات إلا عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل إلا ما يكون أفضلا، والصحيح أن البكر أفضل. فإن تعارض الثيب وبكر، وكانت الثيب ذو استقامة وذو دين، تقدم على البكر. فإن اتصفت البكر بهذه المواصفات فهي أولى. أولا أن تكون ذات الدين، تحفظ دينك وتربي أولادك دين في العقيدة والعبادة والمعاملات. نعم. ثانيا أن تكون أجنبي بكرا، يعني بكرا. ثالثا أن تكون أجنبية، يعني ليست من القرابة، يعني يفضلون أن تكون غريبة وليس من القرابة. ما سبب ذلك؟ يقولون أنجب للولد اكتساب الأخلاق، أبعد للنزاع. وذكروا بعضهم توارث الأمراض، يعني القريبة قد يعني يحدث شيء من العقم يقولون وليست كذا، أو يكتسب الأخلاق، تكون نفس الأخلاق الذي موجودة في العائلة، لكن إن اختار مكان آخر ناس طيبين ذو أخلاق. وأيضا أبعد للنزاع، إذا حدثت خصومة بسبب النكاح تمت المهاجرة. وكم من الأسر تهاجرت، أخوات يتهاجرن بسبب هذه ابنها طلق هذه، فتحدث مشاكل كثيرة. نعم. وأيضا توارث الأمراض، توارث الأمراض. روي عن علي أنه قال: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. وهذا الأثر لا يصح، لكن بعض العلماء يقول نعم العرق دساس، يعني أن يكون هناك خصلة ذميمة في هذه العائلة. فانتبه، اختاروا لنطفكم أي تنظر الأسر الطيبة، الأسر المحترمة ذوات الأخلاق. أيضا تكون ودود ولود، ويعرف ذلك بقريباتها. وذكروا أيضا أنها تكون بغير أم، لأن الإمام أحمد حينما سأله إسحاق قال: ماتت زوجتي أريد أتزوج، قال: اختر امرأة بدون أم. لكن هذا فيه نظر، لأنهم يقولون الأمهات تفسد البنات، تفسد البنات، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق. وإلا قد تفسدها أمها، عمتها، خالتها. نعم. فقولها بدون أم يعني فيه نظر، فيه نظر. نعم. اقرأ.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات.
0: نعم. هذا الحديث في سنده رجل مجهول اسمه مسلم ابن أبي مسلم الجرمي. نعم. وجاء موقوفا عن أبي هريرة عند البيهقي وصح سنده. إذن هذا موقوف على أبي هريرة. قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، لأنها زانية. جاء في بعض الروايات لأنها إيش؟ زانية. أيضا حديث: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. قالوا: لا، سمي مهرا لأن تزوج نفسها، تزوج ماذا؟ نفسها، فسمي مهرا. فالمرأة ما تزوج المرأة، ليست المرأة لها ولاية على امرأة، الأم ليست لها ولاية على بنتها ولا على أختها، فلا ولاية للمرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. نعم، فقد جاء في بعض الروايات قال ومن زوجت نفسها فهي زانية. هذا أيضا من الأحاديث الذي يدل على أنه لا ولاية للمرأة، لا ولاية للمرأة على المرأة، ولا المرأة تزوج نفسها. نكتفي إلى هنا.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل يجوز عقد النكاح بمكالمة فيديو عبر الجوال؟
0: هذه مسألة عصرية، وهي عقد النكاح في الجوال، وعرضت هذه المسألة على المجمع الفقهي في بعض دوراته، وأجازوا بشروط. الشرط الأول أن يكون في المجلس، يعني الذي سيتكلم في عبر الجوال وأولياؤها. الشرط الثاني أن يكون المتكلم الزوج هو نفسه، لا يكون واحد غيره، ويكون عنده الشهود أيضا، ويكون الشهود عند الزوج وشهود عند الزوجة أن فلان تكلم فتزوج هذه المرأة. ثالثا أن يكون صادقا فيما يقوله، فهنا بهذه الضوابط أجازوه، وإلا لو وكل كان أفضل، يجعل له ولي وكيلا في البلدة إذا كان بعيدا من بلدة أخرى. نعم،
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: نصيحة، بعض الآباء يمنع ابنته من الزواج لقلة المهر فتكبر البنت بدون زواج.
0: نصيحتي له أن يقول لابنته: أترضين؟ فإن قالت نعم رضيت بما أتى به زوجها، قالت لا أريد، اتركها تتمنى ما تريد. لماذا قلت هذا؟ لأن في بعض النساء يا أخوان تريد الزواج، فلما يؤتى لها بالنصيب أريد أريد أريد أريد أريد أريد أريد صبرك، أريد أريد أريد مثل الباقيات، وأريد مثل كذا، وأريد، أنت ما تريدين. قال لا، فإن اشترطت هذا الشروط يجلس هي أحسن لي. فقل لها: أترضين؟ فلان دفع، قالت وافق، تركها تتزوج. نعم، وأما إذا تريد وتريد وتريد اجلسي حتى ترين من لا يريد. تفضل.
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم الزواج من امرأة كافرة؟
0: زواج الكافرات إن كانت مشركة فلا تحل، وإن كانت صاحبة كتاب يهودية أو نصرانية يشترط فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون كتابية، والشرط الثاني أن تكون عفيفة ليست صاحبة لرجال، متخذة أخدان أي رجال، عفيفة محصنة. فبهذه الحالتين يجوز زواج الكافرة. نعم،
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: في دول الكفر تزوج مسلم بمسلمة، ولكن العقاد أو العاقد يكون نصرانيا، فما حكم ذاك العقد والنكاح؟
0: وليها موجود،
1: ما ذكر.
0: إن كان وليها موجود يجوز. العقاد يا أخوان المأذون هو موثق، ما له دخل في الزواج. حتى لو جاءت لك بامرأة، جئت تريد تعقد، أتوا لك بمأذونة امرأة، هذا حدث في بعض البلدان، نساء مأذونات لا بأس، هي ليست ولية، هي موثقة لما سيحدث من عقد الزواج فلا بأس.
1: أحسن الله إليكم. وهذا رجل يسأل: هذا رجل تزوج امرأة قبل
0: طبعا هذا إذا عدم، يعني ما في إلا هذا، وإلا الأولى تأتي بمسلم يعني مأذون. أيوة،
1: أحسن الله إليكم. وهذا رجل يقول أو يسأل: رجل تزوج امرأة قبل انتهاء عدة الموت وعدة الطلاق.
0: تزوجها وقد لم تنتهي العدة.
1: نعم.
0: زنا. هذا زنا. من تزوج امرأة في عدتها فهو زاني. فإن كان يجهلان يجب التفكير.

0: الآن يا أخوان لو رجل يعني مأذون أتى عند الرجل الأب والزوج، فقال المأذون للأب: بنتك راضية؟ قال له: نعم. وقال للزوج: أنت تريد تتزوجها؟ قال: نعم. تم الزواج. ما يشترط قبلت زوجتك بالمهر المذكور وهكذا، ما في دليل على هذا، على هذا، هذا كلها توثيقات فقط. وإلا لو قال: أنت راضي وهذا راضي، انتهينا، تم الزواج.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل تقدم للزواج بامرأة تصلي وهو لا يصلي، وما علم المرأة بذلك ووافقت على الزواج به، هل يصح الزواج؟
0: لا يصح. إذا غررت وغشت ترجع إلى من غشها فيه، وإذا علمت ذلك يجب عليها المفارقة. طبعا إذا كان تارك صلاة بالكلية، ما يصلي أي فرض حتى الجمعة ولا الأعياد، أما إذا كان يصلي فروض ويتقطع وهذا أمره أهون ممن تركها بالكلية، لكن هذا أيضا لا يصلح للمرأة المتقطع في الصلاة، لكن نكاحه صحيح. أما ذاك الذي يتركها بالكلية ولا يصلي فرضا واحدا ولا الأعياد ولا الجمع، هذا باطل النكاح، على القول بكفر تارك الصلاة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هو السن المناسب للزواج؟
0: إذا بلغت المرأة وإذا بلغ الرجل وكان ذو رشد. نعم. أما هذه الهجمة الآن من أعداء الإسلام، لابد تكون 18 أو 20 أو كذا، وهذا ظلم، ما أحد يقول هذا الكلام. المرأة كما قال العلماء: إذا بلغت المرأة تهيأت. ما معنى تهيأت؟ يعني تهيأت للزواج، فما بلغت إلا بعدما نضجت. أمهاتنا وجداتنا تزوجوا متى؟ بل بعض قريبات لنا تزوجوا قبل أن يبلغوا. ولذلك يقول الحافظ النووي: فيجوز زواج المرأة الغير بالغ، يجوز زواج المرأة الغير بالغ عند جمهور العلماء. نعم. قال: وإن قويت على الجماع فلا بأس أن يجامع. إن انظر، لكن الآن هجمة شرسة، يريدون أولا يفسدوا البنات ثم بعد ذلك زوجوهم.
2: ونص على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها أساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة المباركة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي
0: بعض البنات يا إخوان صغار عقلها عقل كبيرة، وبعضهم 40 سنة عقلها عقل طفلة. نعم. فمنهم من هي طفلة ومنهم من هي طفلة. تفضل.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يشترط الرشد في الولي؟
0: هذه مسألة خلافية. نعم. لكن يقال أن الولاية في النكاح ما يحتاج أن يكون رشيدا، لأن الرشيد من يتصرف. نعم. لكن يكفي أنه بالغ عاقل. عاقل. نعم.
1: وهذا سائل يسأل، قال: نصيحة لبعض الآباء الذين يكلفون على العريس أو العروس.
0: العروس امرأة.
1: نسجل العروس.
0: العروس امرأة، كيف يكلفونها؟
1: أن يس
0: العريس يقصد
1: أن يسكن في بيت فاخر أو تكاليف.
0: تكاليف الأولى تيسير. التيسير هذا ستركوه في وقت المهر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للثيب أن تزوج نفسها؟
0: من سيجيبه؟ أين أنت كنت؟ في الدرس هذا ولا فين؟ قال أخونا: لا يجوز. هذا لعله جاء آخر الدرس أو ما يجوز. بارك الله. نعم. وإذا كنت معنا في الدرس الله الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا ذهب الزوج

0: امرأة وهي تفتح وجهها، واشترط عليها في زواجها أن تغسل وجهها، فهل يجوز أو التزم بالشرط؟
1: إذا اشترط عليها نعم ووافقت، أما إذا عاندت وكابرت ما أنصحك تتزوجها. امرأة تريد تكشف وجهها، ما تريد تسمع كلام زوجها، لا شأن لك فيها، انظر غيرها، النساء كثير. نعم.
0: هذا سائل يقول: إذا كانت امرأة متزوجة ثم طلبت الطلاق من زوجها من غير سبب شرعي، تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب شرعي،
1: يعني هل يجوز لها طلب أن تطلب الطلاق بغير سبب شرعي؟
0: إذا طلبت، يعني إيش النصيحة؟
1: النصيحة لها، أما أنه يجوز لا يجوز؟
0: يجوز مع النصيحة ويجوز.
1: المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق بسبب شرعي أو بغير شرعي أيضا، يعني مثال قالت هو دميم ما حبه، يجوز لها أن تطلق منه مثلا، أو أخلاقه ما أعجبته أو كذا، فيجوز لها ذلك. ونصيحتي أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق، وفي رواية الخلع، بغير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. نعم، فلا ينبغي لك ذلك. لكن إذا كانت مثلا تخاف أن تضيع حقوقها مع زوجها أو حقه عفوا معها، فتقول أني لست قائمة بذلك، فتريد أن تطلق خوفا من ذلك، فلا بأس، لكن بغير شيء فما ينبغي هذا. نعم.
0: من السؤال يقول: ثم أمرها والدها أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب شرعي،
1: لا توافق. إذا كان الأب يأمر أو الأم فلا توافق بغير سبب شرعي. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إنه متزوج من فترة طويلة ثم تزوج بالثانية، لكن الأولى أصيبت بحالة نفسية حادة، يقول: هل يجوز لي أن أطلق الثانية؟
1: طفوا الميكروفون. يا أصيبت حالة نفسية، إيش السبب يعني؟ والله تعرفون يا أخوان الغيرة في النساء، يعني هذا شيء أمر جبلي، والواجب عليه أن يتدارك الأمر، يتدارك الأمر، يعني يقوم أولا بعملية إرضائها ويفعل أي شيء حتى يرضيها. نعم. لكن الذي يقدم على الزواج، الذي يقدم على الزواج أولا لابد أن ينظر، يقدم على زواج الثانية ينظر المآل والحال، ليس معناه هكذا، لا، ينظر مال. ويقال من أراد أن يتزوج الثانية يجب أن يكون عنده القدرة المالية والقدرة البدنية والعدل، ما يأتي وظلمها. نعم. الآن طيب تزوجت، هذه أصابتها حالة نفسية، طيب والثانية ستجنن إذا طلقها، صح ولا لا؟ ترميها رميها هكذا؟ لا. فالواجب عليه ماذا؟ أن يتدارك الأمر.
0: وهذا السؤال يقول: امرأة كانت كافرة فأسلمت، من يكون لها ولي؟
1: إذا كانت في بلاد المسلمين السلطان، وإن كانت في بلاد الغربية كأوروبا فرنسا، في فرنسا مؤسسات جاليات إسلامية، تذهب هناك يكون وليها المسؤول على هذه المؤسسات. نعم.
0: بغي السؤال وبعدين خارج.
1: طيب.
0: أحسن الله إليكم. قال هذا
1: بقي دقيقتان خلاص. ايش تفضل.
0: هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: هل يجوز للمرأة أن تكذب أو تستر نفسها إذا سئلت أهي بك قبل الزواج؟
1: نعم. لا تتكلم المرأة إذا وقعت في فاحشة، لا تتكلم مع الرجل، ولو سألها وحلفها أيمان لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا كشف

للمستور، وهذا من إشاعة الفاحشة. على العكس، الرجل لو وقع في الزنا هل يخبر المرأة؟ أو كان لوطيا ثم تاب، يعني يتكلم إذا تاب هل يخبرها؟ ما يخبرها، والمرأة لا تخبر. ولذلك روي عن عمر أن رجلا أتى إليه فقال: رجل طلق ابنتي لأنها كذا وكذا، وكان يعني ماذا يسائلها؟ قال: لا تخبره ولو فعل، لا تخبره ولو فعل. نعم، فلو أن تتكلم وهي تعتبر بكر. نعم، وهو الأمر يرجع إليه بعدها. أما أنها تتكلم، لا تتكلم ولو حلفها أيمان: والله لن أفضحك. أنت الآن سؤالك فضيحة، لا يجوز لك تسأل، لا يجوز لك أن تسأل. وليست العبرة أخوان بالبكارة وكذا، هذه أمور دقيقة جدا ما ينبغي الإنسان أن يخوض فيها، هذه أعراض ناس، أعراض ناس، فما ينبغي لك أن تتكلم بهذا. وأنت بكلامك هذا ستحدث فتنة عظيمة، كشف أولا كبير من كبائر الذنوب وهي إشاعة الفاحشة، ثانيا أهل المرأة يعني إيش سيكون حالهم. نعم، وأما من سترها يعني ومشى على ذلك ستره الله في الدنيا والآخرة. أنت طبعا تتزوج امرأة عفيفة، امرأة مستقيمة، ليست امرأة ذو سمعة سيئة، أيضا الأمر يعني بين الناس كيف سيكون؟ تزوجها في اليوم الثاني ردها إلى بيت أهلها، أيش هذا؟ سيتكلم من لا يرحم. فالواجب السكوت، ولا يجوز الكلام في هذا الباب، لا يجوز لها حتى ولو وقعت في الفاحشة أن تخبره أنها وقعت، ولا يجوز أيضا عمليات الترقيق. نعم، لا يجوز. بارك الله فيك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد
1: في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
2: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه وتوجهه كثيرون جدا ولا يفترون أيضا. علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا أن نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر.

0: من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فيجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصة هذه الأسئلة يقول: كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
0: من نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم، أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
0: نعم، ضيعنا الله لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبذة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي خوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه، فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف، قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاة الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
0: بلا شك اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة لأن

0: هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
0: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينير، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى، هذه فتنة، هذه شرور. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي عند المخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليهم باطلهم بالحجة والبرهان قالوا: هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
0: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يخذل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم، فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
0: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح، فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
0: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن، حراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى، وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له: أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف

0: ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب فيظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من طرق دعاة السوء وحيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
0: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرش ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة في الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاة في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، ما كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
0: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة: خطب عندنا في قبل الحج وتكلم عن موالاة الكفار وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
0: فيها تفصيل موالاة الكفار، إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام، أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز الطاعة في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
0: الدولة مهمة

0: أنها تكف الشر عن المسلمين. فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه. فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول: ألعب الكرة مع بعض أصدقائي، ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوني إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا يفعل؟
0: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، أن يصلوا مع المسلمين ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانهم في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانهم ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويؤجلونها. نعم.
1: وهذا أيضا سؤال فقهي، يقول صاحب أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة والعبادة العبادات حينما يكون وعيه معه؟
0: نعم، ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ينبه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
0: هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون دولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها. أهل الأهوى هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهوى لن تصدهم عن هواهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
0: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تكلم بأشخاصهم، أنت تكلم بأخطائهم، بين الحق فيه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر بعض الدعاء يقول: نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
0: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه و عند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ويقول: هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
0: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟
0: التجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم:

0: لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس، وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم بارك الله فيك؟
0: أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كلما دعوت لولي الأمر ولبست عن عرضه وعن منهجه، عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
0: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
1: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة؟
0: عندما
1: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟
0: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
0: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
0: اسألوا قلوا: وش اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله، ما رأينا إلا الخير وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إمام مسجد يسجل أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد، مما جعل الصبيان يكثرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
0: لا، ما هو صحيح، ولا يعلق في المساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع، هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
0: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير

0: ترتب آثار سيئة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم من أهل السلطة. نعم.
1: يقول حينما ننصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله جهاد في سبيل الله، قال ورأيناه من شروط بعض المقاطع كتاب التوحيد وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
0: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين ولا تخالفهم ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبه ويستطيعه؟
0: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم، يقول نحن جماعه نحن مجموعه من طلاب المعهد العلمي في الرياض وقد حضرنا رغبة في الفائده، فهل من نصيحه توجهوها الينا؟ بارك الله فيكم.
0: النصيحه ان تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم وان تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله لانها كتب مختاره لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
0: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده، قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال صوموا يوما قبله، وفي رواية أو يوما بعده. نعم.
1: هذا السائل يقول أحسن الله إليكم، أنا رجل عامي، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟
0: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
1: يقول هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك موحدا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
0: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، فما هو على نمط واحد، يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوتون، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم ونقول لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة.

0: تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول: من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. فالوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معهم ولا يمشي معهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعليم الكفار لا
2: يجوز. ذكر رحمة

وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

بطشا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قال

نسوا فأخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليكن

منها فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

أَعَدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحسن

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 18
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصر

بالمسائل الفقهية المهمة، وإن كان عاميا، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة، وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة كما تطلق على الطهر، تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها، اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة وكذلك إجماعا. وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم

0: 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وإنما كان اختلافهم وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج، من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر، وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد يعني ضريبة أو جزية كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه حتى ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا، فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكافر، البالغ الحر هذا يخرج العبد لأن العبد ليس له مال، هو ماله لسيده، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر التمام عنه هنا،
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا آخر.
0: نعم تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل
1: مسلم حر
0: نعم
1: ملك نصابا ملكا
0: آخر. لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ وهذا محل خلاف، وقوله نصاب

0: نصاب زكوي. سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده. فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث، وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وهي قد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل، يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة، شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط، وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل، أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للمال. هذا العموم ما استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله، نعم، وثانيا نتاج السائمة، يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال، ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال، هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب، يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56.

0: ريالا، فخمسون ريال ليس فيها الزكاة، لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام. إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، قلنا يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا، لأنه حدث، لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا. هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا، لأنه لم يربح أثناء الحول. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فلم فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40. كم النتاج؟ يعني من أولادها، ها؟ من أولادها 25. إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكرت؟ والخارج من الأرض،
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول
0: الأرض. الخارج من الأرض اسمان، اسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية 4، ذكر 4 كما سمعت، ذكر 4، وهذه 4 3 منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ 5: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير

0: سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة. فالسائمة هي غير المعلوفة، وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة. والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث الأثمان وهي النقود العمل. والرابع عروض التجارة. والخامس حلي المرأة على القول الراجع، كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول، ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال، وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10. 60 كم زاد على النصاب؟ 20. 70 زاد كم؟ 30. 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40. 90 زاد كم؟ 50 شاة. 100 زادت كم؟ 60، زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70. 120 زاد كم؟ 80. هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى؟ كما سيأتي، من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه، هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم. من 40 إلى 120 كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم. ماذا قال؟
1: ولا شيء. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في
0: لا قبل ذلك قال زكاة.
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ النصاب.
0: نعم. هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم. عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي 3 أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76

0: فيها ابنتا لبون إلى 91 ففيها حقتان إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200، فيجتمع الفرضان إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
1: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر، ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها عشرات من الإبل والبقر والغنم فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني 10، وما بينهما كم، ما بين 5 و10، اطرح يعني أسقط 10 واحسب من 6، كم الوقص؟ 4. النصاب الثاني من 10 إلى كم؟ فيها أي كذلك 4، هذه وقص، وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها؟
0: 3 بنات لبون.
1: 3 بنات
0: لبون.
1: لبون. ثم بعد فإذا زادت واحدة كم فيها؟ هنا شيء يعني
0: إذا إلى 120 و100 فيها؟ زاد إلى 20 و100، إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
1: تمام. إذن من 76 من 91 إلى 120 كم فيها؟ حقتها. زادت واحدة أصبح فيها كم؟ 3 بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة، تأمل، 121 فيها 3 بنات لبون، طيب اطرد القاعدة 22 23 يعني بعد 124 25 26 27 28 29 30 40، هنا الآن كم زاد عندنا؟ 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا زائد تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 100 21، إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ 3 بنات لبون وحق، لأن 3 بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100، واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21

0: إلى 70، كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض ثلاث بنات لبون 121، الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة، فيصبح عليك ثلاث بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان. إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. نعم. 3 بنات لبون نفس، يعني هو يقول نعم لا، هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة، فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جئنا الأرفق، إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظهر اللفظ أنه 50 هذه يحسب بعد 21، فإذا تمت يكون 171، يكون 50. هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم. والله أعلم، هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة. يدفع الحق ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم. هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى، مثلا الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجذعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر المثال الأول، وجبت عليه من الإبل جذعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجذعة غير موجودة، فإنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جذعة، الحقة غير موجودة، أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجذعة؟
1: الجذعة.
0: نعم؟ الجذعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجذعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما،

0: شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
1: هذه الحالة الثانية هي على الشاعر، لكن انطابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجزعة، فإنه يدفعها، الشاعر يأخذها منه، يقول هات ما دام عندك حقة هات هات هات، ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل يدفع له الجبران شاتين هو شاتان أو 20 درهما، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت أدفع الجزعة، له الأجر.
0: قال رحمه الله: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
1: نقف على هذا ونطيح قصر
0: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
1: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية،
0: تجب هي تجب في المال ولا
1: هي تجب في المال؟ ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
0: يقول: بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
1: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
0: يقول السائل: زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت للتجارة.
1: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة. فمن اقتنى سائمة سواء كان يعرفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام، اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة، ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
0: في أسئلة متعلقة بالحديث.
1: حديث؟ لا بأس.
0: يقول السائل: كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات 55 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟
1: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيئ وتزيد صلاة الجماعة 27 درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة، فهي أعلى منها 27. نعم.
0: يقول: قول جابر رضي الله عنه: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الجملة؟
1: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
0: يقول السائل: ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
1: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، أصل هو الأصل، هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنع هذا. من الذي استفاد؟
0: يقول الحافظ بن حجر: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
1: بل يجب كما ذكر.
0: هذا سؤال عن قاعدة النهي.

0: الفساد، لما ورد معنا حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا؟ وما هو الراجح في هذه المسألة؟
1: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال وثوبه معلق على المشجر. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
0: نعم. إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
1: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
0: ما أدري، كأن السؤال أنها ستر العورة، هل هو للنظر ولا للصلاة؟
1: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
0: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عنده؟
1: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
0: هذا سائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
1: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم. فالزكاة فيما يفيض عنده من المال الغلة. نعم.
0: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث بلغوا عني ولو آية، فكيف الجواب وما هو معنى الحديث بارك الله فيه؟
1: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق. فما قيده؟ قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السلمي، لما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة فهذا لا يصلح داعي، هذا جاهل. نعم. الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
0: يقول السائل: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون هذا وجهه أسود وهذا وجهه أبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
1: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة، فإن الواجب ستر حالة، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم. وليس هذا من هدي رسول الله ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا أن يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم. وضبط أناس في بعض قرى محافظة، في بعض قرى منطقة مكة، يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، ليس دعاة سنة.
0: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
1: أعوذ بالله،
0: كأن يقال لا للتدخين ويجعل معها صورة دخان،
1: أعوذ بالله،
0: فهل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محذور؟
1: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين. هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، ولا يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، وأعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام ولا يحتاجن إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال هذا خمر حرام. حتى الذي لا حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. عجيب. هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم.
0: ويعني يصور
1: صور بعض الصلاة. نعم، هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم.
0: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو لمث ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة فيها؟
1: الأولى تركها بما فيها من الاشغال.
0: يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
1: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
0: يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
1: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرتها وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن

0: أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها. نعم.
1: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
0: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.
1: فيها سلاح وايد على الشباب. يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
0: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائلة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة، والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر نظيف، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جامعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش. نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
0: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة بزة عسكرية، يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا. نعم. وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه. نعم. وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب سادرة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
1: يقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعكم؟
0: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح. نعم. ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير، فهذا الحديث قد ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيض. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
0: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة.

0: يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعيه. نعم.
1: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
0: هذه النسبة ربوية، لا تجوز، لكن يأخذ مبلغ، يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا. فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال، سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول، كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا.
0: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: انتهاء إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.
3: ذكر رحمة

فلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

حملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة

مثل سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربه

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: رحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 29.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة أي جرم.

يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه. لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم. ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب، لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا. ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح. ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ اليسة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور. ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم، على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز، وإن يفد فأخبرا جاء بكلام عام، وإن يفد أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين، طريقة نقلت عن العرب الفصحى، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التابع زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة. لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا، وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب، جاء في كلامهم قول العربي الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله، لأنه من كلام الفصحى، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال، هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقدير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال.

0: فصار طلوع مبتدعا مبتدعا لأنه أضيف إلى الهلال الليلة طلوع الهلال الهلال الجر بإضافة الطلوع إليه. والطلوع إذا كان مبتدعا فهو مصدر فهو مصدر أضيف إلى الليلة والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال طلوع الهلال الليلة كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام تجد أن من نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة يكون هكذا التأويل رأيت الليلة الهلال رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم فتجعل الخبر آتيا زيد آتي اليوم. ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح من إضافة آتي إلى الظرف وهكذا. وإلا بدون مثل هذا لا يكون بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ لا يجوز لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه زيد لليوم لا فائدة فيه
1: أزال السامع ينتظر شيء
0: نعم
1: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد نمرة.
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي ليس بذلك. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر. وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك فهذا الخبر لا يكون صحيحا قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك
2: ما لم تفد
0: كعند زيد النمرة ما لم تفد. فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا رأي. ما لم تفد أي مدة عدم إفادته فإذا أفاده إذن يجوز الابتداء به وهو النكرة أي يكون نكرة في اللفظ ويصله الابتداء به لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ وذلك كأن يوصف فتقول رجل عظيم

0: لقيناه اليوم، أو رجل طويل لقيناه اليوم. إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له، نعت له، فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير، فصح الابتداء به. رجل عظيم لقيناه اليوم، لقيناه مثلا صحيح، إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي، هذا من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ. رأي منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد كعند زيد النمر. هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة، وهو أن المبتدأ يكون نكرة، وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين، يتقدمان عليه أيضا، ظرف أو جار ومجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة، عند زيد نمرة، فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف، مضاف إلى زيد، وزيد المعرفة، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النامرة.
1: يجوز هنا بهذه الحالة؟
0: أي نعم يجوز،
1: نعم،
0: لوجود الفائدة في، نعم، كلام العرب. ولو قلت نامرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور ما في فائدة. نامرة عند زيد هو قد يقال في المعنى نامرة من النمرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المختصين
1: على النكرة
0: على المبتدأ النكرة، كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. إذن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: أن حذفه لا يصلح رجل عند أبيك، هو الذي قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس، ها، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذن فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النمرة، هذا مثال، سيذكر بقية الأمثلة.
1: صلى الله عليكم، قال وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ورغبة إيش قال؟
1: خير خير
0: والأي
1: وهل فتن،
0: وهل فتن فيكم. هذا أيضا من الأمثلة، مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهل فتن فيكم، هل للاستفهام، وفتن هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ والنكرة تقدم، هل فتن فيكم، هذا جار مجرور، إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل

0: إذن فيكون المستفهم عنه وفاة شيئا عاما لا يدخل شيئا خاصا. هل فتى فيكم؟
1: أي فتى؟
0: فهذا من جهة المعنى صحيح. هل فتى فيكم؟ تستفسر هل فتى فيكم؟ تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. فهل فتى فيكم؟

مبتدا. لنا جر مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل للاعراب. خل مبتدا. لنا جر مجرور خبر. بسبب دخول ما عليه على هذا الخل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لأن المعنى على هذا صحيح ما خل لنا. رأيت. ثم قال.

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على حال رأيت. ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، أي رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر يزين، عمل مبتدأ أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير، بل قال عمل بر خير
1: يزين، عمل بر يزين
0: يزين، وعمل بر يزين يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم
0: يقل، يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشاء قد تأتي به رأيت. وليقص ما لم يقال. نعم، إن
1: شاء الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين.
1: آمين.
2: السلام عليكم شيخنا، ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة باسم الزمان. أيوة
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوة
2: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل كما عدل النحات ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط رأيت. فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا،

0: مثال الليلة الهلال اليوم زيد إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد ها اليوم رجوع زيد فيتم الكلام رأيت؟
1: نعم.
0: هذا هو
2: الطريقة الثانية تكميل الكلام
0: نعم وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا أو ما في تعويل بتقدير محذوف
2: نعم
0: نعم أيوة
1: الظرف المختص ما المراد به شكرا
0: الله عليك الظرف المختص والجار المجرور المختص أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف وكذلك الظرف وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة في بيتك رجل رجل في بيتك رأيت نعم هذا المراد بالاختصار ولذلك لو قلت في بيت رجل هذا ليس بصحيح ما أحفظ الاختصار أو عند أحد مال
2: عند بيت رجل
0: هذا ما في اختصار فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدا وقد تقدم الخبر لا وحاكم نعم
1: عي الفهاهة
0: عي الفهاهة أي عجز عجز الفهاهة عجز ضد الفصاحة الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم أو عدم الفصاحة كلامه لا يكون واضح أو عدم ظهور الكلام رأيت يطلق الفهاهة على هذا إذا فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي يقال عي الفهاهة أي الفصاحة ضد الفصاحة الفهاهة رأيت عي الفهاهة وشوف عي هذا على كل حال تقول عي على أنه مصدر وتقول عي على أنه اسم فاعل والله هذا تصريفه هكذا رأيت
1: شفاء عي السؤال
0: شوف شفاء العجز
1: ما سأله
0: نعم
1: حديثي
0: نعم
1: لما أفهم بصر فمات
0: نعم صحيح قتل ورد في هذا الحديث نعم
2: قتلوه قتلهم
0: الله وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة فهو لا يعرف هو قتل سبب إذا وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقر البطن نعم
2: هذه الكلمة الكلمة التي أحببت قرأتها الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة قال رحمه الله تعالى وإنما كتبت ما جرى كما جرى والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به
0: نعم
2: قال وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني
0: نعم
2: فمن قرأ كتابي هذا أو قرئ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه
0: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أول لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمي كأنك تريد أن تحط منه هذا ليس من الأدب لكن هذا كثير في الناس
2: من جاهل شيئا عدا
0: كثير في الناس وهذا كله من عدم الخلق ولا أدب في حملة العلم إلا وحمله ما ينبغي مثل هذا
2: الله.
0: نعم
2: قال فإنه كان وقتا يلحق في قال فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة الوقت الذي كان فيه هو
0: يعني يكتبه
2: المناظر التي جرت له

0: يعني مهيب وكذا. قال قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتذار.
1: فضل بني هاشم الكبيرة،
0: نعم، قال له كتاب في هذا رحمه الله، ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. يعني
1: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
0: الرسالة. رسالتي.
1: رسالة. طيب.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
1: رسالة كبيرة. طيب.
0: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار، فإنه يقف على دقة فهمي
1: واتزاعي
0: وفضل علمي.
1: الحمد لله.
0: ثم ختمه بالدعاء رحمه الله.
1: رحمه الله. الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسه.
0: إن يحسدوني
1: فإني لست لائم قبلي من الناس، أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم، لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة، أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر. اقرأوا شوفوا. كل يخاف يخاف. حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاب كلام كذا. يتخوفون. الله شم الأخلاق.
0: شيخنا المفتي الله يحفظه قال في تقديمته مقدمة قصيرة، قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم
1: الكنعاني. عرفتم معنى الحيدة؟
0: نعم.
1: في اللغة أول الحيدة
0: حادة.
1: حادة ما معنى حادة؟
0: ترك الشيء وابتعد عنه.
1: أيوة. قل
0: تملص من الشيء.
1: الله، هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي، ولو جيت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
2: ما هو الشيء
1: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة، كان يذهب كذا هذا الطريق، حاد عنه
2: جانبه
1: وتركه، ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه، وهذا يكون في المحسوس. المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر، هذا حيدة.
2: هذا عند الطريق هكذا.
1: أيوة حادة يحيد. وحيدة هذا اسم مرة حيدة، ويقال حيدودة وحيدانا مصدران.
0: حيدودة التي في الرأس هذه شيء محسوس في الرأس قدم حيدودة.
1: أيوة شيء هذا في الرأس
0: في الرأس.
1: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة، وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاختلاف.
0: قالوا على حيدة رأسه وعلى حيده وعلى حيدة رأسه، وهما عقدتا رأسه
1: وهما إيش؟
0: العقدة الثاني
1: شوف
0: في جانبيه والجمع حيد.
1: هذا كله من التفسير باللازم، لأنه أطلقوا الحيدة على هذا الشيء، على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب الوجه يملة الوسم، هذا الحيدة. كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا، بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ، والله أول مرة أسمع هذا، يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء. والله هذا غريب جدا. هذا النوع من الحيدة. فهمت
2: قصدي؟
1: نحن في هذه المسألة تتركها تروح إلى شيء آخر. ما فهمت. هذا من الحيدة. يقصد ماذا؟
0: تعبير
1: يا فهمت ما قال قصدي. والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله، لكن أقول غفر الله له. غفر الله. صحيح صحيح هذا
0: الشيخ الألبان يكتب من هذا الغلط شيخ هذا
2: يعني
0: يطاط لما يستقبل
1: ايش اللي يجب يستقبل
0: يعني سيحتج عليه بكلام شيخ الإسلامي في مسألة أمور أخرى
1: طيب طيب هل هذا يجعله يحيي إنما نريد أن يستقر مع الحق لا تفعل ذلك والله
0: حدنا عن المقدمة
1: نعم
0: قل حدنا عن القراءة هذا من الكتب المؤلفة في
3: العقيدة
0: قال وهو كتاب
3: المفتي
0: قل هو كتاب جليل القدر
1: ما شاء الله
0: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه وهو من المؤلفات المتقدمة في التأليف ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى وفيه فوائد قيمة أيوة. مناقشات مفيدة في رد ذلك القول حافظة
4: رحمه الله إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
5: يا عين صاد ذكر رحمة

وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت.

مثل سوف أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بالهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك إذا كاتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره.

ذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى وهو جل الكتاب، ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد ويراد به توحيد

الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا. أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه

0: ونشروه وألفوا فيه.
1: وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة
0: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية، لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه. وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية، وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساءوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء، يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها، وهي السفارينية، ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم، هذا قول أهل البدع، ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون: الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم، بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن، هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا، ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه، فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر، كما ذكر ذلك العلماء.

ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم، ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة. كل أفعاله صادرة عن حكمة، وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة. لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين. وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة. بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص. يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيضا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك، وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية.

الحقيقية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم، جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للاقاني. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه إلى ماذا تدعو، بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي قوله، وهي في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك

سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين أنه قال له أي قال لمعاذ رضي الله عنه فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق وعلمت أحقيته سبحانه وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه.

فالمراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها. إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء، وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات. والدليل في القرآن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام، لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر

فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله. فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم، عدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه هي الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما. بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا. بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين، آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين،
أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، تعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم. وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله، اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجاري القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب، فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربى أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر. ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية، ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه
من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم

0: إليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة ابن قيس النخعي وهو تلميذ ابن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط، وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صحح هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه. لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع. هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب لابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه.
1: يا عين صاد، ذكر رحمة

مثل ذنب أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

فرجاً واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من الأول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال: طامنت منه، أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن، أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة، أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء

بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة. قول العلماء بوجوب الواجبات واجبات الصلاة لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير، فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها، بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليس

0: في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها. نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي، في النسخة التي بين يدي، قال فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ. عندك موجودة؟ أي لم ترد. النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل. فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يدي. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي. فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى. والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها. فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل. واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قول، على ما جاء في الحديث، على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم وعليك السلام، وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح. قال يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا. قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول، دون الأول، ثم علق عليه. فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول. واضح؟ نعم. الوجه الثالث، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح،

واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته. وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة في صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة أيضا. وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات للإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل، والنسخة التي عندي ثم افعل، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي، قال فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسخته. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل

يعني المسجد فصلى. يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا صحيح، لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا، ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخر ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا، بعد هذه الرواية قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك ارجع فصلي، قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا؟ في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة، قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى

هذا في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا؟ في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته. واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره، وقال أبو أسامة في الأخير وأسند الرواية. وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ. ومما قاله الحافظ ابن حجر قال: وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية، هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة. واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا؟ اللفظة. أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب. عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع. هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث عظيم وهو أصل في الباب، حديث عظيم وهو أصل في الباب، وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته. وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحكية بقوله تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله. صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله، والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل، والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا.

كما رأيتموني إيش أصلي. وضح؟ وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث، بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام، ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته. جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. وضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث، وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد، ليعلم فقهه، ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو أحاديث طرق حديث واحد وألفاظه وألفاظه. إذن نقول بناء على هذا، مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة، لا الشاذة ولا المنكر. واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها.
لأن التفريط في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث التفريط في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب. وضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس، جاء استدلال العلماء، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، على وجهين، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول، الاستدلال به، الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالاتهم، استدلالات بعضهم، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فيه فليس بإيش؟ فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به، إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أساء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات، وهذا الموطن موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط، أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال، وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاة

هذه وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله. واضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان. قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ناسخ يعني، صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء. القول الثاني وهو الصحيح أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. وضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل

الباب كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. واضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. واضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله، لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا، قال وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات، لما سأل الله أمرك الله أمرك، قال واللازم باطل، أننا نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد، نقول لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أن إذا كان شهدها وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها، دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته، كلام نختصر هنا. يقول رحمة الله عليه، قال جوابه من وجوه، أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال

0: به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد. فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك، قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس،
1: نعم السادس،
0: قوله في الحديث فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات، وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال واسمه خلاد، واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث سيرد معنا، حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد بن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد وهو من؟ رفاعة رضي الله عنه.

الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من خلاه. قوله في الحديث فصلى، ها فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين. فصلى يعني كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أنها تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها، يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، فالرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته. لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه، واضح. وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قوله أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها، واضح؟ حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان، محمد ابن عجلان عند الشافعي في المسند، أعد صلاتك. هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في رواية ابن عجلان قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم، لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود، صحيح، يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح؟ وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة، لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية،

ملغاة، واضح؟ قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير، ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات، صحيح؟ مرت معنا. لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق. فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، واضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش السفسطة هذه. قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة، يعني ما هذه السفسطة، واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ.

أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر. سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله ثم اقرأ ما تيسر أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير، الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير. قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده فيش؟ في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال ووقع في بعض طرقه ثم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز يقول الحافظ عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها وكان معه شيء

من القرآن قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة يقول؟ ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، ها، عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك. طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق ثم يكبر فيركع حتى يطمئن، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي، ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان، واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل، ها، وتطمئن. وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله، ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل، ها، نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مد مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه، واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، أي على شرط مسلم، أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم على البخاري، ثم قال بعد ذلك فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين.

0: على شرط إيش؟
1: أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان،
0: هو الاطمئنان.
1: قال: ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، إلى مفاصلها. طيب، قوله: ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة: ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب، قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية، قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة: وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب، الوجه السابع: استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة، وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة، وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا: إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. واضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية وأن الذين يقولون بالسنية، وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. واضح؟ الوجه الثامن: أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد الكلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا، والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع. نعم، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وفقهه: أولا، فيه الرسول

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره، في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني. ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني، قال أجل. فهنا تعليم غير تعنيف. وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين، ها، الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره، ها، وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين، واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم، الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال. فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، فلربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه، واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي، واضح؟ الفائدة التي بعدها: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه: علمني، لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع: ارجع فصلي، ارجع فصلي، وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا: جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف.

إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال: والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، أو ما أحسن غير هذا. الأمر التي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة، إيضاح المسألة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق فعلمني. في فعله صادق، وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص. ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى، فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه، أو يطر فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواب تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة، ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول. أدعى يعني عندما يقبل، يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة، وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة، فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء، إلا ليخالف الشافعي، ولا ليخالف الحنبلي، ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب.

0: أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

بشرا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قال

سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: وعلى آله وصحبه ومن ثم بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاءات ندوة الخميس لهذا العام عام 36 و400 وألف، جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم.

عليه وسلم قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين، وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض، وتارة شر محض، وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا أخرى، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا، ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا شاء ما يزرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت

كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت، وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل وبين المؤمنين والمنافقين وبين المسلمين والكفار، حكمة الله. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما يطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي قدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضاً

إلى الناس في المشارق والمغارب، فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة، ومن كل ملحد، ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى، حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله، ليكدروه حتى، ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده، حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء، ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء، وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين، لأنها محط أنظار المسلمين ومهوى أفئدتهم، يجب أن تبقى

نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها، والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر، ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصروا الله ينصركم. وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد. وإلا إذا تساهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن. إذا ضيعنا ما أمرنا الله به ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، تيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل ويدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا

أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ، وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه. فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها، ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، ونكون يقظين دائما وأبدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها. يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا

لصده وإبطاله، وأن يتنبه لدعاة الضلال وسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء، يجب الانتباه لهم. ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر، يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام، حافظوا عليه ويدافعوا عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم، إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته، وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع، وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم،

0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة.
0: نعم.
1: نستأذن قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة المباركة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
0: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يكثرون أيضا. علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا، أن نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا.

0: بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسامى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب، فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فيجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصة هذه الأسئلة يقول: كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
0: من نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم، أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم.
1: نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
0: نعم، ضيعنا الله، لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبتة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب، اللي خوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد، دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه، فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف، قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
0: بلا شك، اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى، وأما التفريق والتخاذل

0: وتفريق جماعة المسلمين، والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
0: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينير، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى، هذه فتنة، هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي عند مخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليهم باطلهم بالحجة والبرهان قالوا هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
0: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يقلل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم، فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن وحماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
0: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح، فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
0: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن، حراسة المسلمين، حراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى، وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذاب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له: أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب، لا يظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، و وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من طرق دعاة السوء وحيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
0: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرس ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك، عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاة في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، وهم كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
0: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة: خطب عندنا في قبر الحج وتكلم عن موالاة الكفار وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
0: فيها تفصيل موالاة الكفار، إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام، أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز الطاعة في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
0: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة

0: خطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه. فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول: ألعب الكرة مع بعض أصدقائي، ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوني إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا يفعل؟
0: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانهم في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانهم ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويؤجلونها. نعم.
1: وهذا أيضا سؤال فقهي، يقول صاحب أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة وارتكاب العبادات حينما يكون وعيه معه؟
0: نعم، ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ينبه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
0: هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون دولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها. أهل الأهواء هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهواء لن تصدهم عن هواهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
0: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تتكلم بأشخاصهم، أنت تتكلم بأخطائهم، بين الحق فيه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ظهر بعض الدعاء يقول: نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
0: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه و عند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ويقول: هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
0: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟
0: التجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس وأن هناك دعاة على أبواب جهنم